باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل الاصحاح الخامس من اول الايه 17. فقام رئيس الكهنه وجميع الذين معه الذين هم شيعه الصدوقيين وامتلأوا غيره فالقوا ايديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامه، ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا إلى الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشايخ بني إسرائيل فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم: ما عسى أن يصير هذا؟ ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هوذا الرجال الذين وضعتوهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضروهم لا بعنف، لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا. فلما أحضروهما أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع حباي رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة شفنا جمال الكنيسة في نقطتين. النقطة الأولانية شفنا المؤمنين لما قبلوا الإيمان بالمسيح كانوا بيجيبوا الفلوس ويحطوها تحت أقدام الرسل، وكان حاجة من الاثنين: يا إما يجيبوا الفلوس يحطوها تحت أقدام الرسل، يا إما هم نفسيهم يقعوا تحت أقدام إيه؟ الرسل. برنابا جاب الفلوس وحطها تحت أقدام الرسل. طيب في الجهة المقابلة حنانية وسفيرة مرضوش يحطوا الفلوس تحت رجلين إيه؟ الرسل، فهم وقعوا عند رجلين بطر زي ما قال الكتاب عن سفيرة: فوقعت في الحال عند رجلي. دي النقطة الأولى في جمال الكنيسة. النقطة الثانية طبعا لأول مرة بقى نشوف المكان الحقيقي للفلوس. طول عمر الفلوس ديت ايه؟ مش بس في الإيد، دي بتبقى فين كمان؟ في القلب. لكن أول مرة نشوف الفلوس مكانها يتحط فين؟ تحت رجلين، يعني حتى مش في إيدين الرسل، لا إيد الرسل مش فاضية حتى أنها ايه؟ تمسك الفلوس. فطبعا دي صورة بهية لأول مرة نشوف جماعة وهي دي نظرتها للفلوس. الأمر الثاني في جمال الكنيسة شفنا الأباء الرسل بيعملوا معجزات، ونوعين أيضا من المعجزات زي ما اللي حطوا الفلوس، نوعين: نوع حط الفلوس فتمتع بالحال أبدية، ونوع رفض يحط الفلوس فهو وقع تحت رجلين بطرس. أيضا المعجزات كان في منها نوعين: في معجزات شفاء زي ما شفنا الراجل المقعد اللي عند باب الجميل، في معجزات من نوع آخر، معجزات دينونة، معجزات قضاء، معجزات حكم، زي اللي وقعت على مين؟ حنانية وسفيرة، إن هما الاثنين وقعوا في الحال وإيه؟ وماتوا. نفس النوعين في المعجزات دول شفناهم في حياة المسيح، يا إما المعجزة تكون للشفاء، واحد عيان يخففه، واحد ميت يقومه، يا إما تكون معجزة قضاء حكم، زي فين في حياة المسيح كان في معجزة قضاء؟ لما وقف قدام شجرة الإيه؟ لما وقف قدام شجرة الإيه؟ التين، وقال لها: لا يأكل منك أحد ثمر بعد للأبد. فزي ما في معجزات شفاء في معجزات دينونة أو قضاء أو حكم. طيب ليه الاثنين؟ لأنه في الحقيقة احنا محتاجين الاثنين، محتاجين زي ما احنا نشعر بحنان الله وعطف ربنا، برضو نافع علينا ان احنا نحس بإيه؟ بدينونة ربنا وبشدة ربنا. لو اتكلمنا بس عن حنان الله ممكن الواحد إيه؟ يستهتر، يا عم ما ربنا حنين، ما ربنا طيب، يبقى الإنسان يتمادى في الشر وهو ربنا إيه؟ ربنا بيسامح. لو اتكلمنا بس إن ربنا بيدين وربنا بيلقي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، الناس تترعب من مين؟ من ربنا. فإحنا محتاجين دي
ومحتاجين بيه. إيه اللي يجي باللطف؟ أهي معجزات الشفاء فيها شفاء له. في نوع تاني ما يجيش باللطف، يجي بالإيه؟ بالشدة. عشان كده قال بولس هوذا لطف الله وهوذا صرامتي. ربنا عنده دي وعنده دي. طب ربنا هيستخدم معايا إيه؟ هيستخدم معايا الطريقة اللي أنا أستجيب بيها. استجبت باللطف، أهو بيعاملني باللطف. ما جيتش باللطف يبقى إيه؟ هاجي بالإيه؟ بشد الودان. فعلشان كده محتاجين الإيه؟ محتاجين الاتنين. النهاية إن الصورة الأخيرة اللي طلعنا بيها إن شفنا في المعجزة بتاعت القضاء على حنانية وسفيرة، وضح لنا تماما إن الروح القدس هو القائد الحقيقي للكنيسة. يبان بطرس ويعقوب ويوحنا والرسل هم اللي بيقودوا الكنيسة، لكن من المعجزة دي يبان إنه صح اللي ظاهر بطرس أو خلفاء الرسل من بطاركة ومن أسقفة ومن كهنة، لكن في الحقيقة دول الروح القدس بيعمل من إيه؟ من خلال. يعني في الظاهر حنانية وسفيرة كذب على بطرس، لكن الحقيقة هم كذب على مين؟ على الروح القدس. فدي كشفت إن الكنيسة وإن كان فيها قيادات ظاهرة للعين، لكن في الحقيقة اللي بيقود الكنيسة فعلا هو الروح القدس. آخر نقطة إنه العقاب كان بيبان إن هو شديد، علشان ده يكون انذار يا أحبائي لأي واحد بيظن إن هو ممكن يخدع ربنا. حنانية وسفيرة ظنوا إنهم ممكن يضحكوا على ربنا والحكاية إيه؟ تعدي. فكان لازم يكون في عقاب شديد علشان الإنسان ما تسولهوش نفسه إن أنا ممكن أضحك على مين؟ ممكن أغش ربنا. أنا ممكن أغش الناس، لكن مش هقدر أغش مين؟ مش هقدر أغش ربنا. الحاجة اللذيذة بقى إن الأمرين بتوع جمال الكنيسة، سواء كان موضوع العطاء أو سواء كان موضوع المعجزة القضاء دي بتاع موت حنانية وسفيرة، المعجزتين أو العملين دول أو المظهرين دول أدوا إلى نمو الكنيسة. دي بقى الحتة اللطيفة. يعني في موضوع العطاء لما كان اللي عنده أملاك بيبيعها ويحطها تحت رجلين الرسل، يقول سفر الأعمال الإصحاح الثاني الآية 47، كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. يعني لما بدت الكنيسة اللي عنده أملاك يبيعها ويحطها تحت رجلين الرسل، الموضوع ده خلى الناس تحب الإيه؟ تحب الكنيسة. ماذا صرف كنت بتكلم في القداس عن عمل الروح القدس في الكنيسة من ضمن أعماله شهر بقونا اللي احنا فيه دوت، اللي بيجي بعد عيد حلول الروح القدس. الأحاد بتاع البقونة بتتكلم عن عمل الروح القدس في الكنيسة. فالنهاردة كنا مركزين على المحبة. من ضمن ما قلت يعني الجزئية اللي تخصنا انه أهمية المحبة ايه؟ ان هي أعظم موهبة يديها الروح القدس. الروح القدس بيدي مواهب كتير، يدي مواهب شفاء، مواهب تدابير، مواهب أعوان، مواهب ألسنة، مواهب ترجمة ألسنة، مواهب علم، مواهب تعليم، مواهب تنبؤ، مواهب الروح. المواهب دي هدفها إيه؟ نمو الكنيسة. هدف أي موهبة يديها الروح القدس إن الكنيسة إيه؟ تنمو. علشان كده بولس بقى قال لهم اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن

تنال. انتوا ناس بتدوروا على المواهب ماشي في سبيل ان الكنيسه ايه تنمى، لكن انا هقول لكم افضل موهبه تنمي الكنيسه. وراح متكلم على المحبه. يعني بولس الرسول اعلن احلى حاجه تخلي الكنيسه تنمو ايه؟ تفتكروا ايه؟ ربنا يجيب في الكنيسه ناس يعملوا معجزات دي تخلي المؤمنين يزيدوا؟ لا. ربنا يجيب في الكنيسه ناس يتنبؤوا دي تخلي المؤمنين يزيدوا؟ لا. ربنا يجيب في الكنيسه ناس تعلم وتوعظ دي تزيد الكنيسه؟ لا. اكتر حاجه تنمي الكنيسه، الحاجات دي كلها مهمه، بس اكتر حاجه تنمي الكنيسه المحبه. وديتهم مثل الصبح في القداس بكنيسه الرسل، قلت لهم كنيسه الرسل لما حل الروح القدس امتلأوا بالمحبه. انا معايا فلوس وشايف اخويا محتاج، محدش طلب مني، لكن بدافع المحبه ازاي انا يبقى معايا فلوس واخويا ايه؟ فراحوا بايعين الفلوس عشان يعيش المؤمنين كلهم عيشه ايه؟ مشتركه، عيشه واحده، لم يكن احد محتاج. كانت النتيجة إنه الناس الغير مؤمنين لما شافوا الجماعة دي عايشة بالمنظر ده بيحبوا بعض وخافين على بعض وقلبهم على بعض ومش سايبين حد في وسطهم محتاج، حبوا الناس إن هم إيه؟ يدخلوا في الكنيسة. يبقى المحبة هي أكتر حاجة تؤدي لإيه؟ النمو. علشان كده قال كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. في الجهة المقابلة لما ظهرت قداسة الكنيسة إن الكنيسة ما تقبلش في وسطها غش زي حنانية وسفيرة، ده فرع مايل في الكنيسة، فالروح القدس عمل فيه ايه؟ قطع، عشان تظل الكنيسة مقدسة بلا عيب. كانت النتيجة انه في الإصحاح الخامس الآية 14 يقول وكان مؤمنون ينضمون اكثر جماهير من رجال ونساء. انا كنت اتوقع الناس اللي مش مؤمنين لما يلاقوا اللي بيكذب جوه الجماعة دي بيموت، يقولك لا يا عم احنا ما ندخلش في وسط الايه، حاجة تخوف دي ولا ما تخوفش؟ تصور انت واحد مش مسيح، نقول له اللي يجي يدخل هنا لو كذب هيموت، تقول لك لا يا عم انا ايه، انا ما ادخلش. لكن العجيب يا احبائي انه لما ظهرت قداسه الكنيسه انه مجرد واحد كذب او غش او خدع جوه الكنيسه روح قدس راح قطعه، الموضوع ده ادى ايضا لزياده الايه؟ الكنيسه. يبقى في حاجتين يا احبائي يخلوا الكنيسه تنمو، حاجتين يخلوا الكنيسه تنمو، الحاجه الاولانيه المحبه، الحاجة التانية القداسة. الكنيسة لو فقدت الاثنين دول لا يمكن الكنيسة تبقى عنصر ايه؟ جذب للناس. المحبة تشد الناس يحبوا، لما يلاقوا الناس دول بيحبوا بعض بيخافوا على بعض قلبهم على بعض، انت لو شفت حد كده تقول انا نفسي صاحبه، لو لقيت اتنين صاحب كده بيحبوا بعض قوي وقلبهم على بعض قوي، محبة حقيقية، انت من نفسك تقولي انا نفسي ادخل ايه؟ ادخل فستي، صح ولا لا؟ فالمحبة عنصر جذب. الحاجة التانية القداسة. القداسة معناها ان الكنيسة تعيش غير ما العالم بيعيش. معنى القداسة ايه؟ التخصيص او التكريس لله او الافراز، مفرزة بمفهوم بسيط، ان الكنيسة لو بدت تقلد العالم لا يمكن تعرف تجذب منين، تشد من العالم. لو الكنيسة بدت تقلد العالم عايزين نجيب الناس الكنيسة نعمل لهم مسرحيات، العالم يقول لك انا اشطر منك في الايه؟ في المسرحيات. نعمل رحلات، احنا عايزين نشد الناس، لا مش دي اللي هجيب الناس، لان هيظل العالم متفوق علينا في الحكايه دي. طب امال ايه اللي يشد الناس؟ ان تبقى الكنيسه مختلفه عن العالم، يلاقوا في الكنيسه حاجه ما بيلاقوهاش بره، الرحلات بيشوفوها بره واحسن مننا 100 مره، الفسح بيشوفوها بره واحسن ما احنا هنعملها 100 مره، الحفلات لا يمكن احنا هنباري العالم في الحاجات دي. طب امال ايه اللي عندنا يشد الناس؟ ان احنا نكون مختلفين عن العالم، الاساليب بتاعتهم ما تبقاش عندنا فيحبوا ايه؟ هي دي معنى القداسه. فلاقوا الجماعه دي جماعه مقدسه فحبوا ان ايه؟ ان يدخلوا فيها. واخدين بالكم ازاي؟ علشان كده نصلي في قانون الايمان نختم كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه، واحده دي المحبه وجامعه برضو المحبه، المحبه تعمل وحدانيه وتجمع مقدسه، هذه العنصر الثاني اللي في الكنيسة. طبعا رسولية لازم تكون مبنية على أساس الايه؟ الرسل. ده كان آخر كلام كنا وصلنا له المرة اللي فاتت، انه آيات وعجائب بتجرى على عيد الرسل لدرجة انه ايه؟ خيال. آخر حاجة بقى كنا وقفين عندها خيال بطرس، مش بطرس يقف على العيان يحط يده ويصلي، او حتى بطرس يدهن بالزيت زي ما قال ماري مرقس دهنوا بالزيت مرضى فشافوهم، لا لا لا لا دي حاجة جديدة. ايه؟ انه كان يحط العيانين في الشارع اللي بيمشي فيه بطرس،
عشان يخيم ولو ايه، ولو ظله خياله. قلنا الحكاية دي غاظت مين؟ الشيطان. فقال انا عايز ايه، انا عايز اخلي بطرس ملهوش ايه، ملهوش خيال، احطه فين؟ حتة ضلمة، السجن. المعنى الروحي الشيطان ما يطيقش الاثنين، ما يطيقش الروح القدس اللي بيدي المحبة، فتغاظ الشيطان لما لقى الكنيسة بيحبوا بعض. ما يطيقش الروح القدس اللي بيدي قداس، فتغاظ الشيطان. وفي الوقت نفسه ما يطيقش المسيح. قلت لكم بطرس ده خياله ايه؟ الخيال ده يجي امتى؟ لما الواحد يقف قدام الايه؟ الشمس. طب المسيح هو شمس الايه؟ يعني بطرس ده خياله بيخفف العينين ليه؟ اصل بطرس ده يعني راجل سوبر؟ لا، ده عشان راجل مربوط بمين؟ بالمسيح. فخياله دوت ثمرت وقوفه قدام مين؟ قدام المسيح. فالشيطان ما يطيقش الاثنين دول، ما يطيقش الروح القدس وخصوصا المحبة والقداسة اللي من ثماره، وما يطيقش مين؟ المسيح. فالحل ان احنا ايه، نشوف لنا موضوع مع بطرس دوت. فيقول بقى النهاردة: فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه. رئيس الكهنة واللي معله هم الكهنة، اول فئة متغاظة. ليه؟ لان الناس بدت تسيبهم وتيه وتمشي. في فئة تانية متغاظة: الذين هم من شيعة الصدقيين. الصدقيين دول قلنا قبل كده ان الناس ما بيؤمنوش بالايه، بالقيامة، والرسل بيكرزوا ان المسيح ايه، يبقى تعليم الرسل دي ضد التعليم الايه، الصدقيين. فهم الاثنين قاموا على ايه، على الرسل. رئيس الكهنة لان الناس سابته ومشيت، والفئة التانية اللي هم مين، الصدقيين، لانه الرسل بيبشروا بالقيامة. وامتلأوا ايه، غيرة. قصة بقى متكررة يا احبائي، طول ما احنا ماشيين في سفر الاعمال، كل لما تسمعوا الكنيسة بتزيد توقعوا بعديها الشيطان هي ايه، هيشتغل على طول. واحنا مغمضين بقى، خدوا دي بقى ايه كده، طول ما احنا ماشيين الكنيسة بتزيد، الكنيسة بتنمو، المؤمنين بيكتروا، بعديها على طول الشيطان اللي عامل ايه، عامل مشكلة. فالشيطان ما يطقش نجاح الكنيسة. يبقى مع اي نجاح يا احبائي روحي نتوقع الشيطان هيعمل ايه؟ طبطب علينا. عشان كده خدوها قاعدة: اللي بيعمل عمل روحي، اللي بيعمل عمل روحي وما فيش اي معاكسات للعمل بتاعه، يعرف ان العمل ده ايه، الشيطان مبسوط منه ولا زعلان؟ مبسوط قوي. ايه كمل يا عم. امال امتى الشيطان بيهيج؟ لما يلاقي العمل ايه، ناجح، عمل روحي بيتسبب في توبة الناس. فعشان كده ياما مثلا تحصل معانا على مستوانا الصغير، تيجي تعملي حفلة مثلا في مدارس أحد، تبقي مرتبة كل حاجة، تبص تلاقي اليوم ده الدنيا إيه، اتلخبطت. إيه بس ده، أنا مرتبة. أو شبان كده أي عمل روحي الشيطان إيه، يحاول يعطل. وإحنا كل ما نشوف عطلة الشيطان نطمن إن إحنا ماشيين إيه. لكن لو الشيطان ما بيعطلش، صدقوني لو الشيطان ما بيعطلش، يبقى الشغلة اللي إحنا بنعملها ديت إيه، في حاجة غلط، الشيطان مبسوط منها. فلو هي فيها عمل روحي لا يمكن الشيطان يبقى ايه، يبقى مبسوط منها. فعلشان كده قام رئيس الكهنة وجميع الذين معه، الذين هم من شيعة الصدقيين، وامتلأوا غيره. طيب يعملوا ايه؟ ألقوا أيديهم على الرسل، يعني قبضوا ايه عليهم، ووضعوهم في حبس العامة. يعني ايه حبس العامة؟ يعني في وسط المجرمين والقتلين القتلة. تخيلوا بقى بطرس ويوحنا لقوا نفسهم ايه، من هنا واحد قتل قتلة، ومن هنا واحد حرامي، ومن هنا واحد سكير. فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس الايه، العامة. لو مسكنا صحيفة السوابق، الفيش والتشبيه بتاع بطرس، ايه ما في، ما معمولها له حاجة قبل كده ولا ما فيش؟ لا، بطرس ده ما واخد سجن قبل كده، فالفيش بتاعه ايه، مكتوب انه ده اتسجن قبل كده. مين الفيش الثاني بتاعه مش نظيف؟ بطرس. وكان مين معاه؟ يوحنا. فدول يعني ايه، ارباب سجون متعودين على الشغله دي، فدي ايه. لكن بقيه الرسل الفيش بتاعهم لسه ايه، لسه ابيض، دي لسه اول سابقه دي ليهم. فالقوا ايديهم على الرسل وضعوهم في حبس الايه، العامه. طب السؤال، ليه حطوهم في الحبس؟ قصدين حاجة من الاثنين. الحاجة الأولانية إن يوقفوا انتشار الإيه؟ الكراز. ما هدول برة بيوعظوا وبيعملوا معجزات والناس قعدت إيه؟ تقام. فلما نسجنهم يبقى محدش هيكرز ومحدش هيعمل معجزات، فتبتدي المسيحية إيه؟
تضعف. هذا الهدف الأولاني. الهدف الثاني عايزين يخوفوا مين؟ الشعب. ليه يخوفوا الشعب؟ قلت لكم المرة اللي فاتت المؤمنين لما قبلوا الإيمان بالمسيح في منتهى الجراءة بقوا يروحوا يصلوا في الهيكل، يتجمعوا مع بعض، مش خايفين وبيصلوا في البيوت، لا يتجمعوا في الهيكل وكل الناس ملمومة حوالين بطرس واندراوس، يعني معروف ان كل دول تبع مين؟ تبع الرسل. يعني دي فيها تحدي لمين؟ للرؤساء. قالوا بس احنا لما نقبض لهم على الكبار دول الناس كلها ايه وتبتدي ايه تبعد عنه، فرحوا مسكنهم وحطنهم في الايه في السجن. قعدت اتخيل بقى النهاردة ال 12 اول ما دخلوا الايه السجن، طبعا بطرس ويوحنا ايه أرباب سوابق، فالحكاية بالنسبة لهم إيه؟ عادي، دخل كده بطرس وراح فارد على البرش وقاعد مريح، موضوع إيه؟ مش جديد عليه. لكن متهيألي بقى يوحنا، وصلا يوحنا أولا ده كان رجل غني، أغنى واحد في الرسل تقريبا كان يوحنا، أبوه كان تاجر أسماك وعلى مستوى عالي شوية، وده سبب إن يوحنا كان معروف عند الرؤساء. وفي الوقت نفسه شاب صغير، ويعني ايه برضو متدلع حبتين، يوحنا ده ايه الحنين ده اللي يحط راسه على صدر المسيح، يعني مش متعود على الايه على البهدل. داخل بقى يوحنا يبص بطرس، اقعد يا عم اقعد، ايه اقعد على البرشة بطرس؟ قال له تعود تعود، الموضوع ده اصل هيحصل ايه هيحصل كتير. دي اول حاجه ان انا تخيلتها، يعني قد يكون يعني حصل كده. الحاجه الثانيه قعدت اتخيل بقى الليله دي قضوها في السجن زي دخلوا ناموا، البراغيث ما بتنيمش في السجن. يمكن وقفوا صلوا مع بعض وبعد كده مثلا ريحوا، ما يعني مش قادرين نتصور بالظبط ايه اللي حصل، لكن بالتأكيد يعني صلوا جوه السجن اكيد يعني. لغاية ايه على وش الفجر كده لقوا السجن راح ايه منور وداخل لهم ايه ملاك. ليه بنقول على وش الفجر؟ لان الملاك لما طلعهم من السجن يقول ايه دخلوا الهيكل نحو الصبح، يعني الملاك طلعهم وقال لهم روحوا على فين؟ على الهيكل. طلعهم وصلوا الهيكل الصبح، يبقى الملاك ظهر لهم على قبل بداية الفجر، على وش الفجر كده، يعني قضوا الليلة كلها جوه الايه جوه السجن. طيب نكمل يقول ولكن ملاك الرب في الليل. تقولي لي في الليل؟ ما احنا لسه بنقول الصبح، ما احنا قلنا الملاك ظهر لهم وبعد كده كانت في فترة زمنية مشوا من السجن راحوا للايه للهيكل، فهو ظهر في الليل يعني قبل ما يشقشق نور الفجر. فعبال ما خدوا المشوار لغاية الهيكل كانوا وصلوا الهيكل الايه الصبح. ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن. عايز تتخيلوا على المنظر، دول قاعدين ها، وزي ما بقول لكم مش عارف كانوا نايمين ما اعرفش، كانوا صاحيين مش عارفين، لكن المهم ان دخل ملاك راح السجن كله ايه منور. فالملاك ايه راح فتح لهم الباب، البيبان مقفولة بالحديد وبالترابيس، راح الملاك فتحه، راحوا طالعين. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم. الله، طب استنى، طب نقف هنا برضه. فتح أبواب السجن، طلعوا يجروا هم؟ لا، يعني الملاك أول ما ظهر عمل إيه في الأبواب؟ فتح. الرسل طلعوا يجروا؟ مبسطين، عجبانا القعدة دي. فالملاك هو اللي إيه أخرجهم. يعني أنا كنت أتوقع يقول إيه ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن فخرج الرسل، يعني لما صدقوا الباب اتفتح. لا لا لا، ده الباب اتفتح وهم ايه مبسوطين، ما عندناش مشاكل. كان قال الكتاب لو قال كانوا انفزعوا كانوا قال، لكن هم ما انفزعوش وما استغربوش. ده دليل انه في تعاملات ما بين الملائكة وما بين يعني يعني كنا نتوقع على الاقل يندهشوا. لا لا عادي، يعني الموضوع ده هم الظاهر ايه متعودين على الحكاية دي، انه مش السجن، السجن دي لسه جديدة، لكن متعودين على زور الملائكة. يعني بعد برافو ده ظهر لهم، شفنا الملائكة مثلا ظهر لهم والمسيح صاعد مش كده، قالوا لهم ايها الرجال الجليلون ما بلكم مقفين تشخصون الى السماء، فهم خلاص بقت فيه، فخلاص بقت الحكاية عادي بالنسبة لهم. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. حتى حلو بقى يا حباي، إنه الكنيسة مضطهدة ورسل محطوطين جوه السجن، السماء مش قاعدة تتفرج، لا تبي السماء بت إيه بترقب، وراح اتبعت ملاك والملاك راح نزل راح إيه مفتح الأبواب. حلو قوي إن إحنا في الديئات اللي إحنا بنكتزها نعرف إن السماء بت إيه
بتشاركنا فدياتنا.

ده اذا كان رب السماء في كل دقيقة ايه تضايق، يبقى الملائكة مش هتشاركنا. منظر لذيذ. بعد ما خرجوا الملك ساب الابواب مفتوحه ولا قفلها؟ قفلها، لان هنشوف بعد كده تاني يوم هيبعتوا الصبح يلاقوا الابواب مغلقه بكل حرص والحراس واقفين والسجن ايه فاضي. يبقى الملك فتح طلعهم وراح قفل الايه. حلو، الملك ده منظم يعني. هي انت حضرتك لما بتطلع من اوضه تروحي رازعه على الباب وايه وسايبه تقعدي تاكلي كلتي تروحي سايبه الاطباق لا الاكل، يا ريتك تسيب الاكل، انت بتلحسي الاطباق تخلصي الاكل، بس لما الاطباق ماليش دعوه راح سايبها وايه وماشي. لا الملك، لا الملك ايه فتح الباب وراح ايه قفله تاني لما الاطباق. المنظر ده يفكرنا بايه؟ ابواب مقفوله واللي جوه خرجوا زي برافو زي قبر المسيح، الابواب مغلقه والمسيح ايه والمسيح خارج. طيب الرسالة اللي الملاك وصلها لهم قال لهم ايه؟ اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. سؤال بقى اسأله بقى، الملاك انقذهم ليه؟ عشان نروح بقى ننام في البيت ونرتاح؟ لا، بقى انقذهم عشان ليهم ايه؟ ليهم شغل، ليهم رسالة. نقف بقى عند الحتة ديت. انا ساعات بعيا وصعبان علي ان انا عيان، يا رب خففني. هيخففني امتى؟ لو ليا ايه رسالة. طب ما فيش رساله، خلاص الدور خلص ولازم ايه لازم الواحد يمشي، ولا هنفضل قاعدين فيها؟ يعني لما بيجي حد كبير طبعا يعني الواحد يتمنى الشفاء وبنصلي الشفاء لاجل كل الناس، بس برضه لازم نبقى فاهمين المبدا دوت. احنا مش مسيرنا سايبين الارض وماشيين، ولا احنا قاعدين على طول؟ حد فيكم قاعد على طول؟ كله ماشي. طب هنمشي امتى؟ لما الرساله بتاعتنا ايه تخلص. طيب انا دلوقتي مريض، ربنا هيخففني امتى؟ لو انا لسه ليا رسالة. طب لو الرساله خلصت خلاص، عايز تخف ليه؟ تعال بقى امشي، انت عايز تقعد في الارض ثاني صح ولا لا؟ يبقى احبائي خدوا ده مبدا، امتى الله يتدخل لانقاذنا؟ لما يكون لسه لينا رسالة. طب لو الرساله خلصت لن يتدخل، خلاص بقى يقول لك يلا بقى اطلعي من الارض، انت عايز تقعدي ليه؟ يعني اديكم مثال، ماري جرجس موتوه كم ميته؟ ماري جرجس 7-4 ليه بس؟ انت هتخم الراجل في 3 7 ميتات. طب اول ميتة ربنا قومه ولا ما قوموش؟ ليه قومه؟ لسه مرجرجس ليك رسالة. تاني ميتة، تالت ميتة، رابع ميتة، الميتة نمرة 7 قال له خلاص الرسالة ايه؟ كان ممكن يقومه تاني، بس قال لا خلاص الرسالة خلصت. يبقى خدوا ده مادة اخواتي، في اي ضيق في اي تجربة ربنا حينجيني لو لسه ليا رسالة. طب لو الرسالة خلصت خلاص بقى، يعني ما انا لازم امشي من الارض. وانا فاهمين انتوا ازاي؟ اصل انتوا لسه شبان صغيرين يعني، فمش حاسين بيدي. الواحد لما بيكبر مهما عجز ومرض برضه عايز يخف، ربنا يشفي كل ما بنقولش حاجه. بس هو البني ادم هيقعد على الارض على طول؟ يعني البني ادم هيقعد على الارض على طول؟ ما هو لازم هيمشي. طب خلاص الرساله خلصت، ما هي لازم الواحد يبقى متوقع ان حاجه فيهم بقى هعيا وربنا يقول لي بقى خلاص المره دي مش ايه مش هتخف. ليه مش هتخف؟ رسالتك خلصت. لا انا عايز اخف وعايز اقعد. فاهمين ربنا يشفي كل مريض وكل حاجه، بس يعني فاهمين الفكر الروحي دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، طلعهم من الحبس، كانوا محبوسين، وقال لهم ايه؟ روحوا الهيكل وكلموا الناس بجميع كلام هذه الحياه. يبقى كل ما ابقى في حبس بمعنى روحي بقى وربنا يفكني، عايزني اروح اتكلم بكلام الحياه، بمعنى مربوط من خطيه، ادي الحبس اهو، جه ربنا فكني من الخطيه دي ليه؟ عايزني اتكلم عن خلاص ربنا للايه؟ للناس. عشان كده قال له ايه بعد ما شاف الراجل؟ قال له اذهب واخبر كم صنع الرب بك ورحمك. واحد مربوط من خطيه، ربنا لما يخليه بطل خطيه، ايه هدف ربنا؟ هدف ربنا انه الشخص اللي بطل الخطيه ده يروح يتكلم عن خلاص ربنا للايه؟ للناس. موسى الاسود، النهارده عيد موسى الاسود، كان متربط مش بخطيه، بخطايا كتير. ربنا قال له طب يا موسى احنا هن ايه؟ هنفكك. نفكك ليه يا موسى؟ علشان تروح تبشر الناس بان انا بفك منين؟ من الخطيه. يقعد بقى الانبا موسى في الدير، يجي له واحد يا ابونا انا بعمل، يقول له يا ابني ايه ما تخافش، ربنا هيفكك. ليه؟ انا كنت زيك مربوط وهو ايه؟ فكني.
فربنا لما بيفكنا احبائي علشان نحدث كم صنع الرب بنا ورحمنا. الرسالة كلموا الشعب فين؟ بص بقى الملاك في البيت في الهيكل. طب ايش معنى الهيكل؟ يعني مش عايز يقولون تطلعوا تبقوا خايفين كده وجبنا لا انا عايزكم تطلعوا وانتوا ايه شجعان. روحوا فلهم في الهيكل تاني. لو الرسل خايفة كانوا طلعوا ايه هربوا. هصدقنا عم طلعنا من السجن؟ لا ده دول رحيم واقفين في الهيكل تاني. يعني كانوا بيقولوا تعالوا بوضع علينا مرة ايه دليل الايه الشجاعة. قالهم روحوا كده عشان الناس لما تشوف كنتوا فيكم الشجاعة دي الناس ما تخافش. ما هم قبضوا عليكم عشان يخوفوا الايه الناس. لكن انتوا لما تروحوا تقفوا في وسط الناس تاني الناس هتايه تتشجع. فروحوا في قدامهم في الهيكل. الحاجة التانية قالهم في الهيكل ليه؟ لانه اكثر مكان هتلاقوا فيه ناس متجمعة فين؟ في الهيكل. هتروحوا تقفوا في البيوت ومين هيجيلكم في البيت. لكن الهيكل فيه ناس كتيرة فتبقى فيه فرصة ان انتوا ايه تكرزوا. كلموا الشعب في الهيكل. نلاحظ برضو يا احبائي ان الطريقة اللي ربنا انقذهم بيها طريقة جديدة ايه نوفي. حصلتش قبل كده. يعني سمعنا قبل كده ناس في ضيقة وربنا نجاه بس حاجة من الاثنين. يا هو جوه الضيقة وربنا ينجيه زي التلات فتي اترموا فين؟ اطون النار. طبعا احنا كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات التلات فتي لما اتحطوا في اطون النار ما كانوش فتي ما كانوش عيال شبان صغيرة. دول كانوا وصلوا بقى رجالة ايه طبار. بس احنا متعودين نقول الايه التلات فتية فيها اتون النار. لكن هم لما دخلوا اتون النار كان سنهم ما يقلش عن 36 سنة ما كانوش لسه ايه عيال صغير. بس يعني ايه باعتبار اول صورة ظهرت ليهم في الكتاب المقدس فتية فبقينا كل ما نتكلم عنهم نقول ايه فتية. زي صموئيل النبي اول صورة شفناها لصموئيل قاعد في الهيكل بيعمل ايه صل. فبقت صورة صموئيل كبر وعجز وبقى راجل كبير. وبرضه احنا نحط صموئيل ايه الولد الصغير اللي قاعد في الهيكل لان دي اول صورة صموئيل ظهر ايه ظهر بيها. فلما بنقول الثلاث فتية هم ما كانوش فتية وقت ما اتحطوا في النار لكن لان دي اول صورة ظهروا فيها صورة ايه فتية. فالمهم الثلاث فتية دخلوا في الاتون. طب ربنا طلعهم من الاتون؟ لا. لكن جوه الاتون عمل ايه؟ حوط حواليهم. دي طريقة ربنا كانت في النجاة في العهد القديم. دانيال جوه الجب ربنا طلعه من الجب؟ لا. لكن قفل له بق الايه الاسد وسابه جوه الايه الجب. شفنا صورة تانية للنجاة. واحد دخل جوه جب في وحل طينة اللي هو مين أرمية. وربنا حرك عبد ملك علشان يطلعه منين من الوحل الطين دوت زي حالة مين زي حالة يونان. بس الفرق انه أرمية ربنا بعت له انسان ايه يطلعه. دي بقى حاجة جديدة المرة دي. دول محبوسين وربنا طلعهم بس بإيد إيه؟ بإيد ملاك. حاجة أول مرة إيه؟ حاجة أول مرة إيه؟ تحصل. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى إن كل ما بندخل في ضيقة ربنا باستمرار عنده حلول جديدة للإيه؟ للضيقة. يعني مش بالضرورة يبعت لي ملاك يسد أفواه الأسود. مش بالضرورة. ومش بالضرورة يطلعني من جوة الطين. هم اللي هيعمل ايه؟ معرفش يعمل ايه. بس هو تملي عنده حلول ايه؟ عنده حلول جديدة. فلما ندخل في ضيقة نثق ان مراحمه لا تزول فهي ايه؟ جديد. ربنا عنده طرق مبتكرة. كل مرة ربنا يعمل حاجة ايه؟ حاجة شكل تاني. فبقينا في كل ضيقة احنا صعب بنقول ربنا انا عايز ربنا يعمل كده. الله انت مالك. هو عنده طريقة ايه؟ طريقة تانية جديدة هيعملها. فبلاش احنا ايه نحد ربنا نقول له حل المشكله بالطريقه دي. الله انت مالك انت قولي لي حل المشكله دي. انا احلها بايه؟ بطريقتي. يعني ما هيعمل ايه ما اعرفش هيعمل ايه. بس هو تملي عنده حاجات ايه حاجات جديده احنا ما نتوقعهاش. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. انا هنا عايز اقارن بقى مشهدين. عايز كنتوا بقى اللي ايه تقارنوهم معايا. الرسل جوه السجن وخرجوا. عايز اقارنهم بالمسيح لما كان جوه القبر وخرج. نمره واحد السجن كان مفتوح ولا مقفول؟ مقفول. والمسيح جوه القبر. القبر عليه ايه؟ حجاره ومختوم. نمره اتنين السجن عليه حراس ولا معلهوش؟ عليه. وقبر المسيح كان عليه حراس. نمره تلاته
في وقت من الأوقات الحراس واقفين والسجن جوه إيه فاضي، زي بالضبط ما في وقت كان الحراس واقفين على باب القبر والمسيح إيه إيه، هنا في ملائكة وهنا في إيه ملائكة ولا لأ؟ في قيامة المسيح كان في ملائكة ها؟ طب وفي خروج الرسل في ملائكة؟ طيب حاجة تاني، الوقت دي إمتى ودي إمتى؟ في الفجر ودي في الفجر. طيب إيه تاني؟ الرسالة اللي اتقالت للرسل روحوا ايه النهاردة، اطلعوا من السجن وروحوا كريزوا، والرسالة اللي اعطيت للرسل يوم القيامة يروحوا ايه يكريزوا بالقيام. طيب حاجة تين، الرسل طلعوا من السجن دخلوا الهيكل، طب المسيح طلع من القبر دخل فين؟ السماء، هيكل، بس هيكل مش معمول بالايه بالأياد زي ما قال بولس الرسول. يعني معنى كده انه خروج الرسل من السجن تعتبر قيامة. برافو. يبقى ايه مفهوم القيامة بقى؟ بس لما هنموت هنقوم، هي دي القيامة بالنسبة لنا؟ لا، القيامة كل دي ندخل فيها المسيح يخرجنا، يبقى دي اسمها ايه قيامة. كل خطية متربطين فيها المسيح يفكنا منها، يبقى دي ايه يبقى دي يبقى القيامة قصة متكررة ولا حصلت مرة وخلصت؟ لا، دي قصة ايه، قصة متكررة. طيب دول الرسل وهم جوه الايه السجن. طيب عايزين نفكر بقى في واحد تاني برضو الليلة دي قضاها ازاي. مين الواحد التاني ده تتخيله؟ حنان وايه وقيافة واعضاء المجمع. الرسل دينا شفناهم في السجن مزقطتين وفل الفل والملاك جالهم ومطلعهم وحاجة ايه عظم. الليلة دي بقى عم حنان وقيافة ورؤساء اليهود نايمين طول الليل بقى ايه، مبسوطين ولا زعلانين؟ احنا بس خلصنا منهم، ادينا حبسناهم، ورونا بقى شطارتهم، ده احنا بكره هنعمل فيهم، مش كده؟ قاعدين بقى ايه كل واحد بقى بيجهز له ايه عريضه التهم قد كده وقاعدين يمنوا نفسهم طول الليل ان احنا بكره هنقضي على الايه على الرسل. طب الامانه بتاعتهم تحققت؟ هنشوف. ثم جاء رئيس الكهنه والذين معه الصبح بقى تاني يوم ودعا، خدوا بالكم بقى، المجمع اللي هو مجمع السنهدري وكل مشيخة بني إسرائيل، كل الشيوخ بتوع مين؟ إسرائيل. بصوا بقى يعني حكمة الروح القدس، قصد ان يجمع كل الرؤساء بتوع مين؟ إسرائيل. ليه؟ عشان حاجتين، عشان كلهم يشوفوا بعينيهم المعجزة، يبقى شفت بعيني محدش ايه؟ محدش قال لي. كل رؤساء إسرائيل، ما فيش واحد فيهم، ده جمع كل المجمع وكل مشيخة الناس اللي ايه الشيوخ، وقدام عينيهم شافوا المعجزة. هيجوا دلوقتي الحراس ويقولوا الحائل بالسجن مقفول وفتحنا، فالحكاية ده ظهرت قدام الايه الكل. نمرة اتنين، الروح القدس قصد يجمع كل دول عشان هيقفوا الرسل دلوقتي يقولوا وعظة، فيبقى الكل سمع الايه الوعظة دي، عشان بعد كده ما يقفش واحد قدام ربنا يقول له رب انا ما كنتش ايه عارف، انا ما سمعتش، انا كان متهيأ لي. لا لا لا لا، كله شاف وايه وسمع. فاجتمعوا وراحوا بعتين ايه رسل، روحوا طول منين؟ من السجن. وقاعدين بقى كلهم ايه، ما تاخذنيش كده في الكلمه بقى، مبعوصين كده مستنيينهم بقى ايه يدخلوا، ما دخل احنا هنتشفى فيهم، ده احنا مستنيينهم. طب ايه اللي حصل؟ ولكن الخدام، بعتوا خدام ورجعوا، لما جاءوا لم يجدوا. الخدام راحوا فتحوا السجن ما ايه ما لهمش، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا واخبروا قائلين، راحوا قالوا لهم ايه، خدوا بالكم بقى نمرة واحد، اننا وجدنا الحبس مغلق بكل حرص، رحنا لقينا الترابيس مقفولة والبيبان متسنكرة تمام زي ما احنا سايبينها امبارح، والحراس واقفين خارجا امام الابواب، ورحنا لقينا العساكر ايه واقف. انا عايز بس اوضح نقطة، العساكر دول مش عساكر رومان، دول عساكر من سبط لاوي اللي هم مسؤولين عن حراسة الهيكل، يعني ناس من الايه من اليهود، خدوا بالكم الحراس دول حراس الهيكل، ناس يهود من سبط لاوي زي الشمامسة كده، يعني تبع ايه تبع حنان وقيافة، يعني ما فيش اي احتمال ان يكونوا ترشوا ولا خدوا فلوس، لا لا لا، دول ايه
من أعداء الرسل. الحبس مغلق، الحراس واقفين، ولكن لما فتح

احنا ايه لم نجد في الداخل احدا، ما لقيناش الرسل. كل المساجين لقيناهم ايه عادي، دور على بطرس مفيش، دور على يوحنا مفيش. ده يبين يا احبائي انه لما الملاك جه وفتح الابواب حصل زلزال؟ لا، حصل صوت. الملاك زي ما بيحب النظام بيحب الايه الهدوء، واحنا بنصلي نقول لربنا الذين ها هنا حضراتكم يعني اجعلهم متشبهين بايه بملائكتك، فنحب الهدوء ونحب ايه تاني النظام. ده طبيعه الملائكه، ملائكه ما عندهاش ايه هرجله وما عندهاش هيصه ودوشه كده. عرفت انا ليه تملي في الوعظ بقول لكم اسكتوا؟ عشان اعودكم لما تطلعوا السماء تبقوا ايه هادي، مش عشان حاجه تاني يعني، اقعد على الهدوء زي الملائكه. طبعا الحكايه دي بقى خلت كل الدنيا سمعت ولا ما سمعتش، لان اولا حبس العامه يعني في ناس تانية محبوسه، نمره اتنين في حراس واقفين والقصه دي الدنيا كلها ايه عرفتها، وتاني يوم الناس كلها شافت الرسل واقفين الصبح بدري بيبشروا، فكل الدنيا عرفت انه ربنا طلع الرسل منين من السجن. طيب ايه وقعها على الرؤساء لما جيهم بقى العساكر يقول لهم رحنا لقينا الابواب مقفوله والحراس واقفين، فتحنا ما لقيناش حد. فلما سمع الكاهن اهو بصوا بقى دي تبين، وقائد جند الهيكل، يبقى الجند الهيكل دول من اللويين والرئيس بتاعهم كاهن، يعني دول مش عساكر رومان، دول ناس من سبت لاوي، والرئيس بتاعهم لو كانوا دول عساكر رومان كان يبقى الرئيس بتاعهم كاهن؟ لا طبعا، دول حراس الهيكل ناس يهود. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل اللي هو الكاهن اللي مسؤول عن جند الهيكل ورؤساء الكهنة، قلنا في 24 فريق كهنة وكل فريق رئيس، فعندنا رؤساء كهنة كتار، هذه الأقوال ارتابوا. ارتابوا يعني حصل لهم ايه مخهم حيرة، ارتابوا من جهتهم، ما عسى أن يصير هذا، ايه الحكاية دي؟ هم دول مش ليهم جسم زينا؟ ولا هم أشباح؟ ماشي لو هم أشباح ماشي، لكن دول ليهم ايه جسم زي. الحاجة التانية لما دخلنا السجن ما لقيناش حيطة محفورة سقف مخروم نقولوا طلعوا منه، لا دي الدنيا متقفلة ودول ايه اتبخروا كده من الأوضة. طبعا حاجة ايه تمخل، حاجة تمخل. عارفين لما ايام السادات كان مسك مجموعة أسقفة وشوية كهنة وحطهم في السجن، ومسكين الكهنة حطينهم في لومنطرة مع الايه التالين القتلة والمجرمين والحرامية، صاروا بقى مثلا الأسقفة الكهنة باتوا ايه في لومنطرة، يجوا يحققوا معاه، فيقول لك النهاردة مثلا هنحقق مع الأنبا فلان والأنبا فلان، روح هاتهم لنا منين من السجن. كان في واحد منهم لباس السواح، كان في واحد منهم من لباس السواح، ياخدوا الايه الملف بتاعه ويروحوا السجن يجيبوه، يروح جاي الراجل معاه يحطه قدام وكيل النيابه يلاقي الملف بتاع انبا ايه انبا تاني، يا ابني فين الانبا اللي قدامنا ده؟ يقول له ما انا جبته. يقول له لا انت جايب ملف بتاع واحد تاني. طيب وديه وتبقى تجيبه المره الايه المره الجايه. المره الجايه يجيب الملف ويروح له السجن ما يلاقوهوش، مره فتحوا باب السجن لقوه ايه كان بيصلي مع الابرشيه بتاعته، فعملوا لهم ايه ضربوا صدقوني مخهم ضرب. اللي بيحصل ده مرة نجيب الراجل نلاقي الملف غلط، مرة نجيب الملف ما نلاقيش الراجل، ما عسى أن إيه أن يصير هذا. عشان كده بقى هم يقول علينا أن احنا بنعمل إيه سحر، هم بيعتقدوا أن احنا يعني الكهنة بنعمل إيه سحر. مرة واحدة تعالك معايا في الشارع قال لي روح يا شيخ ربنا يكفينا شرك قال لي روح ربنا يكفينا، أنا ساحر أصلا انا كنت حغيظ، انا اقول له طب اسم والدتك ايه علشان بقى يعني اسبك اسالي لو ما كان الراجل يعني راح خبط العربيه ساعتها. هم بيعتقدوا كده، ما هو بيسمعوا حاجات اهو زي الاسقف ده يقول لك الناس دي سحر، الناس دي صح، يروحوا للجماعه بتوع السحر يعملوا لنا سحر لفلان، الراجل يقول لهم لا الا ايه طبعا قال لك يبقى ده سحر بقى، ما لهاش حل غير كده يعني. يلا ذكريات. ثم جاء واحد واخوه، هم بعدين بقى ايه

يفكروا يضربوا اخماس في اسداس. ايه الحكايه؟ طلعوا ازاي؟ الحبس مقفول والسجن ما فيهوش فتحات. فبصوا لقوا جالهم الخبر الثاني ايه اصخم من الخبر الايه الاولاني. ما هو بقى الايه لما تنزل على دماغ الواحد ايه ما يلحقش. ثم جاء واحد واخبره قائلا: هوذا الرجال الذين وضعتهم في السجن ايه فينهم؟ هم في الهيكل واقفون يعلمون الشعب. طبعا اتغاظوا ايه غصتين. الغزة الأولانية ان هم طبعا خرجوا، ازاي حبسينهم. الغزة الثانية انه رحل لنا كمان فين يعني بيتحدونا دول، ما هو لو راحوا وهربوا ماشي خافوا مننا، لكن دول طلعوا واقفين في الهيكل يعني ده تحدي. نمرة ثلاثة بايه بيعلموا، واحنا سبق وقصناهم انهم ما يعلموش بهذا الاسم، فبقوا بايه متغاظين. طب يعملوا ايه؟ حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضروا، راحوا بعتين فرقة عسكرية روحوا ايه هاتهم لين. لكن ايه عارفين لما يمسكوا مجرم شفتوا المناظر يروحوا عافينه كده منين؟ يا اما من البنطلون من ورا عشان ما يعرفش يتحرك، يعني يبقى بيمسكوا المسكة دي ليه؟ يبقى مالكوا جامد يعني. فطبعا دول هيروحوا يقبض عليهم بنفس الايه الطريق. لكن لا، بص الانجيل يقول ايه؟ لا بعنف، لانهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. قال لهم تروحوا تجيبوهم بالايه بدل ما الناس ايه تيجي عليهم. ومناسبه الاسقفه ديت، كان من ضمن الاسقفه اللي اتمسكوا المتنيح الانبا بيمن. الانبا بيمن ده كان راجل المسلمين يحبوه قبل المسيحيه فعلا. عادي بتلعب معانا، طب مش تقول لنا احنا فكرنا هتخرج من الحبس تريم اسكاب ايه اسكاب حبل. فالانبا بيمن بقول لكم كانوا المسلمين يحبوه جدا، راجل كان تربوي كده وراجل حلو يعني، كان يعرف يكسب الناس. لما حبوا يقبضوا عليه قال لك لو رحنا ايام السادات، لو رحنا قبضنا عليه الدنيا المسلمين هيجوا قبل المسيحيين. راجل لا بتاع لفتنه ولا بتاع يعني يشتم في المسلمين، كان راجل حبوب خالص واجتماعي، راجل كان وروحاني عالي خالص يعني، عمره ما هاجم المسلمين يعني. طب يقبض عليه ليه؟ فالناس كان المسلمين هيهيجوا قبل المسيحيين، هم عارفين الحكايه دي. فقالوا لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لالا يرجموا. راحوا رايحين للانبا بيمن، راح له بقى واحد ظابط. الانبا بيمن هو اللي حكى الحواديت دي بعد ما طلع من الايه كان بنسميها الشيرتون. قال لك انا كنت في الشيرتون وجيت يعني فترة الحبس ديت كان هو يسميها الشيرتون تملي. فقال لما جاهم ياخدوني للشيرتون، هو كان خفيف الظل قوي، اول اسقف على فكرة يعني ينهج نهج الاسقف اللي قبل الانبا بيمن كانوا عاملين كده. اول واحد يعني فكها فعلا كان مين؟ الانبا بيمن. جاء بعديه بقى نفس النهج الانبا مين؟ انبا موس. بعد كده بقى كله ماشي في نفس الايه. لكن قبل كده الاسقف ما كانوش كده، الاسقف ده تلاقي عامل كده محدش يقدر ايه يفتح بقه. لكن الانبا بيمن كان روحه حلوه، كان شخصيه من فعلا من الناس اللي الكنيسه في الحقيقه يعني ما فيش زيهم كتير يعني الراجل دوت. فالمهم فعايزين بقى يقبضوا عليه، فراحوا رايحين له قالوا له في الواقع احنا بنعمل دستور جديد، فعايزين في رئاسه الجمهوريه ناخد رايك صفتك راجل تربوي في البنود ديت. قال لهم هو بقى بيحكي هو دمه خفيف قوي، فيعني هو بقى يعني ايه حس بقى راجل بقى مهم بقى وطالبينه ايه ياخدوا رايه. فايه جم يقبض التنازل، لا لا لا ما تخافوش بس بقى هياخدوا رايي وانا ايه وانا جاي لكم كوبايه شاي كده تجهزوها لغايه ما ايه لغايه ما اجي لكم. بيقولوا في نص السكه اكتشفت ان هو لا دستور راح حاطين بتاع سودا على وشه ولقى نفسه فين؟ في الشيراتون. فنفس الحكايه عملوها مع مين؟ مع الرسل. قالوا رحت وبض عليهم بس ايه لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لالا يرجموا. هنا بقى نتمني بقى حته روحيه بقى، انه معنى هذا الكلام انه الشعب بدا يحس ان الناس دول ناس بتوع ربنا ولا لا ايه، فبدا الوعي بتاع الشعب يزيد. ايام صلب المسيح قال لهم هيجوا وقولوا دمه علينا، راحوا هايجين وقالوا دمه علينا وعلى اولادنا. لكن النهارده بدات الناس ايه تفهم، لا دول الناس اللي انتوا بتقبضوا عليهم دول ناس كويسين. شوف يا حبايبي عظمه بقى النور المسيحي لما يدخل لقلب الواحد يديله ايه استناره. كانوا الاول كانوا بيقادوا
زي ما يودون يودوهم. النهاردة لا، هم ليهم رأي، لكن الشعب له رأي إيه؟ بص أحبائي، النور لما يدخل حلو إزاي. فلما أحضروهم، جابوهم بقى كده باحترام، اتفضل معنا أخ بطرس، اتفضل معنا أخ يوحنا، عايزينكم بس هناخد رأيكم في حاجة. فرح رحي، طبعا هم فاهمين أنه مقبوض عليهم يعني، بس بإيه؟ بأدب يعني. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا: كيف خرجتم من السجن؟ سأل قال كده، قال كان هجيب لنفسي مشكلة، ما أنا لو سألته إزاي خرجت من السجن هيروح مكلمني عن معجزة من معجزات مين؟ المسيح. احنا عايزين نكفى على الخبر ايه؟ ما رئيس الكهنة عارف انه طلعوا بطريقة ايه؟ معجزية. قال لك انا افتح له الباب علشان يقعد يشهد لي للمسيح تاني؟ لا بلاش نسأل على الموضوع ايه؟ لو نمرتي، لو قلت له خرجت ازاي؟ هيقول لي ملج خرجني. ها؟ يبقى قلبنا على بعضين. الصدقيون بيقولوا ما فيش ايه؟ ملايك. والفرسيون بيقولوا في ايه؟ ملايك. يروحوا يطلع هم من الشعب ناجين واحنا نقعد نتعارك مع ايه؟ مع بعضين. فرئيس الكهنة يعني في مكر حب يفوت على بطرس والرسل الايه الحكاية دي، فما جابش سيرة ازاي خرجت ولا ازاي دخلت. هما اللي بتسألهم بتقول لهم ايه: اما اوصيناكم وصية ان لا تعلموا بهذا الاسم. يا بطرس يا حبيبي، مش قلتلك المرة اللي فاتت من فضلك ما تجيبش اسم يسوع؟ طبعا واضح ان رئيس الكهنة مش بيتكلم بالسلطان، لكن في نوع من الايه الخنوع والضعف. اولا حاجات بيقفل عليها خايف يفتحها لالا ايه تيجي عليه، ده دليل الضعف. الشجاع القوي صاحب المنطق والحجه ايه يفتح اي موضوع وهو واثق انه هيعرف ايه يرد ويكسب، لكن لا، هو عارف الحته دي هو هيخسر، فبلاش نتكلم في الموضوع ده. طب الموضوع الثاني، يعني يا بطرس احنا قلنا لكم اوعظوا، اعملوا معجزات، علموا الناس، لموا الناس حواليكم، بس طلبنا منكم حاجه واحده بس، انكم ما تجيبوش اسم مين؟ اسم يسوع. ايه ما سمعتش كلام ليه يا بطرس؟ كده برضو ده انا بقول عليك انت راجل كبير وعاقل. يعني نبره الكلام يبان فيها ضعف في رئيس الكهنه. فسالهم رئيس الكهنه قائلا: اما اوصيناكم، مش امر يعني، حتى برضه اللغه باينه يعني، كان المفروض يقول له اما امرتك، لا هو بيتكلم بلغه ايه يعني ضعيفه، شعر بالضعف قدام الرسل. اما اوصي، دي كانت يعني وصيه، توصيه. عارفين لما نيجي نرفع مثلا تقرير لحد كبير، لو مثلا حد فيكم بيشتغل يرفع تقرير مثلا لرئيس مجلس الاداره، فما الاسلوب ما بيقولوش ايه نحن نأمر بعمل كده، لا قالوا نحن نوصي، نحن نرى، وفي الاخر الامر مرفوع لايه؟ لسيادتك. لما تشتغلوا في الحكومه تفهموا الحاجات دي، ما فيش صيغه الايه، انت مين انت عشان تأمر رئيس مجلس اداره مثلا؟ فياخدها في اسلوب ايه يعني، نوصي، نرى، نقترح، نرفع لسيادتكم، كلام بتاع الايه الحكومه ده. اما اوصيناكم وصيه، لا ترى منك حاجه واحده بس، ايه؟ ان لا تعلم بهذا الاسم. يبقى التهمه اللي بيتهم بها الرسل ان احنا وصيناكم انكم ما تجيبوش اسم ايه يسوع، وانتوا دلوقتي بتعلموا باسم يسوع ولا ما بتعلموش؟ يبقى اللي اتهم انكم كسرتوا الكلام بايه، كلام بتاع. طب وما فعلا وصوهم كده؟ لما نرجع لسفر الاعمال الاصحاح الرابع، المحاكمه الاولى لبطرس ويوحنا، يقول: فدعوهما بطرس ويوحنا واوصاهما بطرس ويوحنا ان لا ينطق البته ولا يعلم باسم يسوع. فعلا هم وصوهم الوصيه دي. طب ساعتها بطرس ويوحنا قالوا لهم حاضر؟ لا. ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكم، يعني برضه بطرس ما قالش ايه، ما قالوش لا، ما قالوش يعني لا، هو بيقول له ما تجيبش اسم يسوع، قال يعني اسمع كلامك ولا كلام ربنا، يعني برضه بطرس ما خالفش الايه، فاهمين الحته دي ولا لا؟ يعني لما قال له المره اللي فاتت ما تجيبش اسم يسوع، بطرس قال له طيب حاضر مش هجيب اسمه، لا كان يبقى بطرس فعلا خالف، لو ما قالوش كده، قال له ما تجيبش اسم يسوع، قال له احكم انت، اسمع كلامك ولا اسمع كلام ربنا؟ فريق الكلام راح ايه سك. أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، هذا الاسم اللي هو اسم مين؟ طب ما ينطق اسم المسيح. لا عارفين لما حد يكره واحد قوي حتى اسمه ما يرضاش ايه، ما يرضاش يقوله، لما تيجي سيرته يقول لك ايه فلان فلان، يقول فلان فلان ولا التاني دوت ولا اللي بيتسمى. أصعب من كده بقى البعيد،
يعني انا جبت لكم كل المسافات. يعني لما حد بيكره بعيد عنكم

حد تلاقيه حتى اسمه مش عايز ايه، مش عايز ينطق. فاكرين داود لما شاول كان متضايق منه، فلما جه يتكلم مع نسان ابنه قال له ايه؟ ابن يسى. طب ما تقول داود. شوفوا المحبة حلوة اخواتي، الكراهية وحشة. اللي بيكره ده تعبان،

النقلة اللي جاية هنطلع بره ايه؟ خلاص ما المسيح لم تكون لي أورشليم وبعد كده ايه؟ اليهودية. فتوقعوا بعد إصحاحين هنطلع من أورشليم، لأن فعلا المسيحية انتشرت خلاص فين؟ في أورشليم. وتريدون، يبقى نمرة واحد قلنا لكم ما ايه؟ ما تجيبوش اسم يسوع. نمرة اتنين مليت أورشليم بالتعليم دي. نمرة تلاتة تريدون أن تجلبوا علينا دما بريئا. يعني ايه تجلبوا علينا دم بريء؟ احنا لما قتلنا المسيح لان احنا اعتبرناه ايه؟ خاطئ ومجدف. انتوا لما تقولوا ان المسيح قام يعني معناها ان الحكم بتاعنا كان حكم ايه؟ صح ولا غلط؟ غلط. طب ادام حكمنا على واحد بالموت خطأ، يبقى دم الشخص ده هيطلب منين؟ مننا. فاهمين الحكاية؟ تريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. طيب وانت ما انت اللي انت اللي جلبته، مش هم يوم المحاكمة قالوا لبيلاطس دمه ايه؟ علينا ولا ولا احنا جبنا، ما انت نفسك اللي قلت دمه ايه؟ دمه علينا، انا ما جبتش عليك حاجة، انت اللي جبت على نفسك من فمك تدين. تقول لي طب يعني رئيس الكهنة يعني ضميره يعني تعبه يعني فعايز يبرأ نفسه يعني؟ لا مش ضميره تعب ولا حاجة، بس كون ان هم قدام الناس قتلوا يسوع وبطرس يقول لهم ان المسيح قام، يبقى كل الناس هتنظر لرئيس الكهنة انه حكم حكم ايه؟ غلط. فدي هتأثر على ايه؟ ايه؟ برافو، كل ده خايفين من الناس فعلا. ليه؟ الناس هتيجي ضده. ما هو بدليل ان هم مش خايفين من الناس ايه؟ لما راحوا يقبضوا عليهم قالوا ايه؟ لا بعنف، لانهم كانوا يخافون الشعب. فلما بطرس يعلم ان المسيح قام، يبقى معنى كده ان الحكم اللي اصدره رؤساء الكهنة حكم ايه؟ غلط. يبقى كده يهيجوا الشعب ضد مين؟ ضد الكهنة ومجمع السنهدرين. عارفين أزمة القضاء الحالية اللي في جمهورية مصر العربية يا اخواتنا بتوع الحقوق؟ مش في أزمة قضاء ولا انتم مالكمش في السياسة؟ ايه الاتهام؟ قالوا ان القضاء اللي اشرفوا على الانتخابات زوروها. فلما الموضوع ده يشاع فبدت الناس كلها تيجي ضد الايه؟ القضاء، وطلبوا باستقلال القضاء. ليه؟ لانه شككوا الناس في نزاهة القضاء. نفس الحكاية ايه؟ هم؟ احنا قتلنا يسوع، انتوا رحتوا قلتوا للناس ان يسوع ده بريء وقام من الموت، يبقى كده بتهيجوا الناس ايه؟ علينا. تريدوا ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. طيب ده الايه؟ الاتهام. وكيل النيابة، فاضل مين يتكلم بعد وكيل النيابة؟ الدفاع، مش كده برضه؟ فاحنا نسيب الدفاع مرة الايه؟ يكون جهز مذكرة الدفاع بتاعته. بس خليكم فاكرين التهمة عشان ما نعدهاش مرة ايه تاني. يبقى في ثلاث اتهامات: ان احنا اوصيناكم ان لا تعلم البتة بهذا الاسم، نمرة اتنين مليت اورشليم بهذا التعليم، نمرة تلاتة تريد ان تجلنوا علينا دم هذا الانسان. الرسل هيدفعوا يقولوا ايه؟ اسبوع ده نجهز لكم عريضة الدفاع، والمرة الجاية ايه نترافع. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

0: الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. دراسه في سفر اعمال الرسل لاعداد خدام الكموس بيسوي الثاني،
1: الجزء الثالث،
0: اقراها في اجتماعات اعداد الخدام في شهر يوليو سنه 1900

0: الرحلة الرابعة بقى نبتدي من أول إصحاح
1: 21.
0: الرحلة تبتدي من إصحاح 21 آية 17. يعني هي نهاية الرحلة. وفي تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم لمحطة الوصول. فكل مرة كانت محطة الوصول هي أنطاكيا، المرة دي محطة الوصول أورشليم. وصل أورشليم، خلصت الرحلة الثانية. الرحلة الرابعة دي في الواقع رحلة ممتعة، لأن دي الخدمة لها ظروف خاصة فيها، لأن بولس الرسول من أول الرحلة لآخرها كان مقيد بسلاسل لذيذة جدا، لكن لم يفطر على ان هو يخدم. وده اوري لك حاجة مهمة خالص، ان المسيحية لا يمكن ابدا ان تموت عشان خاطر في سجن او في ساعة. كان معايا ناس صحابنا راجعين من رومانيا الشيوعية، و ده بيحكي لي هو الشخص ده ان الدكتور بتاعه اللي كانوا يعني بيعالجوه مش راضين يدوله مركز كويس، لان هو بيخيروه يا يبقى عضو في الحزب الشيوعي يا يبقى مسيحي، حاجه من الاثنين. لا انا ابقى مسيحي، فما ادولوش مراكز كويسه ومديله مركز بسيط، لكن فرحان جدا. يقول لي الاناجيل ما بتطبعش هناك، يقول لي لكن ما فيش واحد مسافر اسمه ما يخشش ومعاه انجيل، نهربوهم يعني، عشان الناس بتشتاق اكتر لقرايه الانجيل. لو فات يشوف المطار يسحبوا منه الاناجيل، لكن دايما لازم يخش معاه مفيش واحد مسافر يخش الا يخش معاه اناجيل. يقول لي المسيحيه بتنتشر والرهبنه في الاديوره اكتر من في التقشف بتاعها اكتر من عندنا كمان، لكن رغم المقاومات ما تقدرش تموت المسيحيين. فرحلة بولس الرسول رحلة ممتعة، ازاي هو السلاسل تبقى في ايديه وازاي يتمم رحلة جميلة من اولها لاخرها. صحيح احسن تعبير قاله سفير في سلاسل اللي قاله في رسالة الكتاب. الحكاية ابتدت على كل حال، ربنا بالنسبة للخادم بيحول الحكاية كلها للخير. قالوا له خش مع الخمسة دولت الهيكل وتطهر، ويمكن يقولوا له ده انت بقيت راجل كويس وبتاع ويهودي ويسيبوك. الشورى ما كانتش كويسة قوي، المهم مسكوا بولس وقالوا له انت داخل من عشان تنجس الهيكل مع الناس دولت. وبينما هم يطلبون آية 31 أن يقتلوه، نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطربت. فالوقت أخذ عسكر وقائد وقوات مئات وركض إليهم، فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. كان تنهم يضربوه لولا وصل الأمير والناس اللي معاه دي، وأمسكوا واخدوه بسرعة. صحيح بولس الرسول من حقه انه يستخدم بعض السلطات الامكانيات المادية، قال له هو قال ان هو يفحص وينضرب، تكلم الراجل باللغة اليونانية وقال له أيجوز إن أنتم تجلدوا راجل روماني؟ فاختشل الأمير وقال له أنت روماني؟ قال له قال له من إمتى بقت الحكاية دي؟ قال له أنا قال له أنا اقتنيتها بدراهم كثيرة، قال له أما أنا فولدت فيها. ده بولس ابتدى يحافظ عليه وابتدي خدمته. في الإصحاح 22 أنت عارف إن أساس الكرازة في المسيحية القيامة من الأموات.

0: فقالوا فابتدى يتكلم عن القيامة من الأموات. في أتابي شوية صدقيين وشوية إيه فريسيين، فالصدقيين إيه ما بيأمنوش بالقيامة من الأموات، مش دول اللي كانوا سألوا المسيح قالوا لو واحد مات يتجوز لغاية السبع يعني في القيامة تكون لمين؟ فكانت النتيجة ان هم انقسموا على بعض والفريسيين انضموا لبولس وهاجوا على بعض، لكن بولس كان لازم يتكلم على القيامة من الأموات، وهو بيتكلم على القيامة من الأموات من النقط المهمة جدا ان هو يقدم دليل على القيامة من الايه من الاموات. ايه الدليل؟ طب ما هو هيقولوا له انت يا بولس راجل بتكلف اي كلام، ايه الدليل؟ مين يرد عليا؟ مين يقول لي؟ ها؟ ايه الدليل؟ ما شافوش المسيح، شافوش المسيح قام من الاموات، هو يقول لهم ان في قيامة من الاموات. ودي عملية صعبة على فكرة، لو تثبت للناس ان في قيام الاموات وهم يضحكوا عليك انت تتكسف بعد شوية وتسكت، فتتكسف وتسكت انا فاهم الناس مش فاهمين ده بتتريقوا عليا. ايه رأيك؟ لازم يكون معاه مستند بيتكلم عن القيامة من الاموات. ايه المستند ده؟ باختصار الدليل اللي معاه واحد ميت وقام. مين هو؟ ها؟ لا ده معاه حطه في جيبه يعني، واحد ميت وقام من الاموات. مين؟ فيخس فين؟ هيجيبه منين ده؟ ايه رسائل الانجيل؟ ها؟ المعجزات اللي عملها؟ يقولوا له يا راجل انت شفت المسيح عامل الاموات؟ لو ما الحقيقه ما شفتوش، الرسل قالوا لي ان هو قام من الايه؟ اموات. يقولوا انت مش عارفك، يمكن الرسل دول كانوا بيضحكوا عليك. عشان كده الرسل لما اختاروا واحد كان شاهد بيام. انا ما يهمنيش ان الناس تقتنع، لكن هو لازم يكون وصل لدرجه من الاقتناع ان يكون شاف المسيح قام من الاموات. ظهر له طريق. الحقيقه ان الدليل اللي مع بولس الرسول دليل ما قدرش، يعني ما يقدرش رسول من الرسل يتكلم على القيامه من الاموات من غير ايه؟ ما يكون معاه دليل من الايه؟ من الكتاب دليل المادي معاه. لازم يكون معاه واحد قام من الاموات زي ما بقول لك. عشان كده معلمنا بولس الرسول كان بيتعمد يحكي الحكايه بتاعته، صح؟ يقول ان انا كنت ماشي من رايح دمشق من اورشليم وبغتة ظهر لي نور واتعميت وقعت على الارض وسمعت الصوت وجروني بايديهم، وتنوا يحكي الايه الحكايه دي. انا مش بتكلم عن الناس هيسمعوه يقولوا ايه، انا بتكلم على طريقه واحد بيحكي موضوع وهو عنده ايمان واثق فيه. علاوة طبعا ان بولس الرسول معاه ادلة تانية، يعني في دربة والاسترا اتضرب لغاية لما مات وصعد للسماء التالتة واختبر القيامة. لكن انا عاوز اقول هنا بولس الرسول اكد لهم ان القيامة حصلت فعلا، لان هو حس بيها، حس بجسمه كان ميت وبعدين جراله ايه قام. وبيقول لهم كده هوت ان انا بعد كده رحت البيت حنانية ونظرت وسمعت حنانيا بيقول لي والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الايه؟ باسم الرب. فراح نحمية اتغسل سوري بولس الرسول بيتكلم عن اختباره الشخصي في القيامة من الايه؟ من الأموات. وده مش اختبار يعني واحد قاعد يقول ان انا كنت وكنت وكنت كده قدام شوية ناس مسيحيين، لا، انا عاوز هو قدام نفسه يكون ايه؟ قوي ومقتنع كده، مظبوط؟ فيطلع الكلام منه يطلع ايه؟ صادق وقوي، يطلع قوي. فالدليل بتاع بولس الرسول انه في قيامة من الاموات انه هو شخصيا قام من الايه؟ من الاموات. لكن لو بولس الرسول ما قامش من الاموات ويبشر، ينفع يطلع الكلام بتاعه منه من بقه ايه؟ من بقه ميت. وقال لهم بقى ان انا بعد كده قتلت استفانوس الى اخر، قبل كده استفانوس استفانوس كنت راضي بقدر. ولما عرف ان هم فلما مدوه للصياد قال بولس ايجوز لكم ان تجلدوا انسان روماني؟ فكسف الامير وفي الغد وقف يتكلم معهم تاني. بولس الرسول كان بيستغل الفرص اللي يقف فيها قدام المجمع عشان يتكلم عن ايه؟ عن المسيح ويكرم. فيوري لك قد ايه قد ايه ممكن تحولت الالام والقيود اللي في ايدين بولس الرسول الى سعاده. ازاي؟ لان قال لك دي تشانس لذيذ جدا، فرصه حلوه ان الناس بتتلم حواليا ببلاش كده. يعني انا لو الم الناس من البيوت عشان عاوزين نعمل اجتماع هنا، نكتب اعلان في الاهرام وندي نشرات ونبذات ونوزع على البيوت ونعمل افتقاد ونبدا على الاولاد بتوع مدارس احد ونقول لهم جاي عندنا عاملين اسبوع نهضه والى اخره. انما بولس الرسول بس لقى الناس ايه؟ بتجتمع حواليه، فدي فرصه، فابتدى يكلمهم عن الايه؟ عن المسيح. بعد كده ابن اخته بولس راح للامير وقال له، راح لبولس وبعدين بولس بعت الامير قال له ان في 40 واحد وضعوا في قلبهم ان هم ما ياكلوش لغايه لما ايه؟ يموتون. فلما عرف الامير كده اخذوا بالليل ودعا اثنين من قواد المئة وأعد 200 عسكري ليذهبوا إلى قيصرية و70 فارس و200 رامح من الساعة الثالثة من الليل، وأن يقدم دواب ليركب بولس ويوصله سالما إلى فيليكس الوالي. وكتب رسالة إلى فيليكس فأخذوا وصلوا. إصحاح 24 وصلوا بقى إيه اليهود لما راحوا فين؟ قيصرية. فاليهود ما سابوهوش بقى، قاموا الناس من اورشليم وجابوا واحد محامي كمان يعني زي القضيه ايه تكتب، جابوا واحد محامي مشهور قوي اسمه ترتيلوس، خطيب اسمه ترتيلوس، وعرضوا للوالي. فابتدى ترتيلوس بالشكايه وقال ان ده راجل مفسد وده تابع يسوع النصري وبينجس الهيكل ومسكناه وحاجات زي كده. بولس قال فرصة كويسة، قال له ممكن اتكلم؟ قال للوالي. فابتدى يتكلم قدام الايه؟ الوالي. كلامه كان حلو وفي نعمة. الاول بيقول له انا سعيد جدا ان انا بتكلم قدامك لان انت راجل عادل، اذا علمت انك منذ سنين كثير قاضي لهذه الامة احتج عن امري باكثر ايه؟ سرور. وابتدى يحكي ايه اللي حصل على طول. فيليكس طبعا لما لقى الموضوع كده قال لهم انا مستني لسياسة الامير عشان اسمع ايه الكلام ده منه بالتفصيل. نعم؟ نعم؟
1: رئيس الجنود الامير الجنود
0: الامير ابحث عن موسى وامر قائد الماء ان يحرس بولس وتكون له رخصه ان لا يمنع احد عن من اصحابه ان يخدمه او ياتي له. ثم بعد ايام جاء فيليكس مع دروسيلا امراه وهي يهوديه فاستحضر بولس وسمع منه على الايمان بالمسيح. بولس بقى دلوقتي بقى مين قدامه؟ فيليكس ودروسيلا وامراته وناس كتار يعني والسياسة الامير والمجموعة الكبيرة ديت. فبولس قال ايه؟ فرصة ابتدي اكلمه. دايما المدخل للمسيحية هو عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق التوبة. الحقيقة لو كلمت اي واحد غير مسيحي قلت له ربنا موجود ولازم نحبه يقول لك طبعا، ولازم نعبده يقول لك طبعا، لازم نصوم يقول لك طبعا، لازم نصلي يقول لك طبعا، كل ده صح. لكن عاوز تيجي نقطة كريتيكال حساسة تتكلم عن الايه؟ عن التوبة. فابتدى بولس الرسول يتكلم عن البر والتعفف الدينونة العتيدة ان تكون. فارتعب فيليكس الوالي وقال له اعمل معروف مشي دلوقتي وبعدين ابقى اجيبك ايه؟ ابقى اجيبك تاني. هي الحقيقه ان فيليكس الوالي ارتعب من الحديث عن الدينونه الاخيره وعن التوبه. دي نقطه مهمه جدا. احنا مفروض بنكلم يعني على الاقل على المستوى اللي احنا بنحتك بيه بنكلم عيال مسيحيين ما مارسوش التوبه يبقوا ما اختبروش الحياه مع المسيح، ما اختبروش القيام المستمر. والتوبه عندنا هي استمرار للايه؟ للمعموديه. فلاحظ ان انت باستمرار في اغلب الفرص بتاعت الخدمه بتاعتك يكون حديثك عن الايه؟ عن التوبه. التوبه مش يعني التوبه اللي مش منفصله عن الكنيسه او عن المعموديه او عن القيامه بمفاهيمها الحلوه دي، توبه الابن الضال ورجوع لحضن ابيه، عشان تحرك باستمرار الناس للحياه مع ربنا. لان الحياه مع ربنا في المسيحيه ما تنفعش من غير ايه؟ من غير توبه. وانا فهمتك كده، يعني لو واحد عاوز يعمل غير مسيحي يرحبه بيه ويدوله فلوس ويدوله مركز ويدوله جواز يتجوز اثنين وثلاثه ويدوله تسهيلات ويدوله حاجات كتير. لكن لو واحد عاوز يجي يعمل مسيحي اقول له يا عم لازم تتوب. لو قال انا بشرب سجاير اقول له لا لازم تشرب سجاير. لو قال لا انا ماشي مع واحده بنت كده اقول له لا يا عم ما تمشيش مع البنت دي. لو قال لي انا ليا اخطاء الخاصه كده اقول له خلاص نبتدي بدايه جديده. لكن ما اقدرش شرط اساسي للدخول في المعموديه الايه؟ انا احب اقول لك حاجه، احنا بنحط دايما سر التوبه السر الايه؟ الثالث، المعموديه، ميرون، والايه؟ والتوبه. ده صحيح يعني حسب الترتيب، لكن حقيقة مش ممكن يتم سر من أسرار الكنيسة بدون الإيه؟ التوبة. يعني إذا كان شاب كبير هيتعمد لازم إيه؟ يكون تايب، وياخد الميرون لازم يكون تايب. لو بعمل قنديل لازم يعترف وإيه؟ يتوب، ولا القنديل ما يبقاش ليه قيمة. لو بيتناول لازم يعترف وإيه؟ ويتوب، ولا التناول ما يبقاش ليه إيه؟ ليه قيمة. سر الزواج ايضا عشان ربنا يكون معاهم لازم يكونوا في حق. لا، سر الزواج لابد ان هو يتختم بالتناول. زمان كان الزواج الصبح بعد رفع بخور باكر ويحضروا القداس. طب هيتناولوا ازاي؟ ما هو لازم ايه؟ يعترفهم، يبتدوا بدايه جديده. سر الكهنوت برضه لازم كشخص يبتدي حياته كخادم لربنا لازم يكون في حاله ايه؟ في حاله توبه. فالحقيقة إن فيليكس ارتعب رغم إنه مش عاوز يتوب،

عن الكلام بتاع بولس عن البر والتعفف والدينونة يظهر مسه في حاجات معينة. وبعدين هو في نفس الوقت كان كمان طريقه شرير في فليكس ده، كان يحب الفلوس وعاوز ياخد رشوة من الناس اللي مع بولس ويطلع من الايه والسجن. زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، صحيح بولس الرسول كان بيتحايل احيانا يقول لهم انا روماني وتايت جلدوني وانا روماني ويتمسك بحقوقه وحاجات زي كده، لكن ده مش خطأ. لكن الخطأ انه يرتكب الخطأ، انه يقبل انه يقدم ايه رشوة. قال لهم يستحيل، معلش انا كنت بستخدم عقلي في حاجات معينة، ده موضوع، لكن انا اعمل حاجة. والمزمور بيقول الرجل الذي لا يأخذ ايه رشوة من الابرياء، فانا ما اقدرش اعمل حاجة تغضب ايه تغضب ربنا، فرفض. فطبعا النتيجة رفضه زي بولس الرسول، زي يوسف الصديق ما رفض، رموه في الايه في السجن. ولما كمل السنتان قبل فيليكس بروكسيوس فستوس خليفة له. إذ كان فيليكس يريد أن يودع اليهود منه، ترك بولس مقيدا. لما جه فيليكس فستوس إلى الولاية، عرض لي أمر بولس، وصفت في الوقت ده طبعا هو عرض عليه، قال له تحب ترفع دعوة بتاعتك يعني تتحاكم هنا؟ قال له انا روماني واحب اتحاكم في ايه في روما، انا رفع دعوي الى قيصر. فقال له الى قيصر تسلم. فواضح جدا ان بولس الرسول ناوي على رحلة طويلة، ناوي يروح لروما ببلاش بدل ما يكلف نفسه يعمل رحلة لايه لروما. قال لك انا هروح بالسلاسل بتاعتي ديت لغايه ايه لغايه روما. فجه فيليكس اغريباس وبرنيكي وعرضوا عليهم الموضوع. ففي الاصحاح ال 26 قال اغريباس الملك، طبعا اليهود كانوا بيعملوا دوشه حواليه، قال له ايه اتفضل اتكلم. ابتدى بالافتتاحية بتاعته اللطيفة، قال له احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغريباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود. وابتدى يتكلم معاه، ويحكي القصة بتاعت القيامة بتاعته. ما هو مالوش غير كده، يحكي قصة ايه قيامته، ان انا كنت راجل بقتل الناس، وانا النهاردة انا مجبر لازم امشي مع المسيح لان هو ظهر لي وقال لي اعمل كده. فانا مدعو شخصيا من المسيح ان انا اكلمه. فمن ثم ايها الملك اغريباس لم اكن معاندا للرؤية السماوية، ودخلت أورشليم. وابتدى يكلمه وسط الكلام كده، بص للملك وقال له ايه لست أصدق أيها الملك أن يخفى عليك شيء من ذلك، لأن هذا لم يفعل في زاوية. وبعدين قال له أنت راجل عظيم، أتؤمن أيها الملك بالأنبياء؟ بيكلم الملك عن الايه اي باب يدخل منه. فالملك قال له بقليل تقنعني ان اصير ايه مسيحيا. فقال له انا كنت بصلي من اجلك، كنت اصلي الى الله انه بقليل وبكثير ليس انت فقط بل ايضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما انا ما خلى هذه القيود. يبقى بولس الرسول في السجن طول الليل كان بيصلي عشان ايه؟ عشان الناس اللي هتسمعه. عاوز اوري لك اللذة اللي كانت في الخدمة، يعني انت ممكن تخلق لذة في الخدمة
وممكن الخدمة تبقى عبء تقيل، الخدمة لها ساعات مشاكلها والسجن بتاعها والمضايقات. فانت تخلق اللذة ازاي اذا كان هدفك ان انت توصل لوصول كل نفس للايه؟ للمسيح. ما تقاسش ابدا، فاستناك تخدم، ولما تلاقي الضيقات ما تصليش عشان نفسك، تصلي عشان ربنا يديك نعمة. وجرب كده تفتح كل حاجة قدام المسيح في مشاكلك الخاصة، في مشاكل الخدمة، تبص تلاقي ربنا عمال ايه يتدخل فيه. وبعدين هقول لك حاجة، لولا المشاكل ديت كانت تكون البركة دي ما كانتش ممكن. امتى كان هيقف قدام الملك؟ ممكن؟ مش ممكن يقف قدام الملك، لولا ان بولس الرسول راح السجن مر بالظروف دي ما كانش قابل الملك ولا كلمه عن الإيمان. وده من النقط المهمة، كيف وصلت المسيحية للإيه؟ للملوك والأباصرة والناس العظام. لما ربنا يسوع المسيح كلمهم في عن الاستشهاد، قال لهم إن ذلك يقول شهادة، مرة قال لهم شهادة لكم ومرة قال شهادة إيه لهم، فشهادة ليكم أنتوا اللي هتستشهدوا، ومرة تانية كمان حديثكم ووقفتكم قدام الملوك ده هيكون شهادة لمين؟ للملوك. أنا هوصل الرسالة بتاعتي للعالم كله للملوك. طب هتوصل إزاي؟ قال ما أقدرش، المسيح يقول ما أقدرش أوصل للملك، وقالوا له يلا تفضل سافر على إيه؟ على إيطاليا، على روما. الساعة 27 تبتدي رحلة روما من قيصرية، قيصرية على البحر، فركب السفينة وأقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في آسيا. أقبلنا إلى صيداء، فعمل يوليوس بولس بالرفق. ودي من الناحية المهمة أن ربنا كان مد بولس تعنين الحكام دايما حاجة يعني نعمة، سواء في الولاة أو سواء الرجل بتاع المركب أو سواء لما وصلوا إيه روما لغاية لما استشهد. ولأن ده رغم أن ربنا ما خلصوش من السجن، لكن اداله نعمة في عينين الناس الحكام بتوع الايه السجن. ليه؟ عشان يديله فرصة انه يتصل بالناس ويتكلم عن الناس ما يضايقهوش، لكن في نفس الوقت ما خلصوش من الايه من السجن. وركبوا سفينة وغيروا السفينة، ولما مضى زمن طويل وسافر السفينة في البحر وصار السفر في البحر خطر، إذ كان الصوم ايضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا أيها الرجال إني أرى أن هذا السفر عسيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة ليس للشحن والسفينة بل لأنفسنا أيضا. لكن قائد المائة كان ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس، واخد بالك؟ وبولس ده على كل حال راجل إيه مأثور، ما يسمعلوش كتير في الحتة دي. ابتدت المركب تعيش في بيئة ايه اكتر، ابتدت الايه ابتدى كلهم بقى يرفعوا قلبهم ليه لربنا. ابتدت فرصة بولس الرسول فرصة ذهبية نتكلم عن ايه عن المسيح. ولما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال ينبغي ايها الرجال ان تزعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر، والان انذركم ان تصروا لأنه لا تكون خسارة لنفس واحدة منكم إلا السفينة، لأنه وقف بي في هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تقف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام إيه قيصر، وهو إذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك، لذلك سر أيها الرجال لأني أؤمن بهم. اللطيف في الحتة دي أن الكل التجأ إيه لربنا، زي حكاية الأنبا بطرس الجولي لما المية بتاعت النيل ايه جفت، فهو قاله ايه ابتدى الوالي طبعا عاوزين شتب اي طريق، يا ناس صلوا يا ناس صلوا، فجاب شيوخ المسلمين وقال لهم صلوا، وجاب حكامات اليهود وقال لهم ايه صلوا، وجاب كمان ايه البطرس وقال له تعالى.

0: على فرد. جه صلى القداس واخد الميه في الصينيه وراح رشها على الايه، على الايه، على النيل، فابتدت الميه ايه ترتفع. وربنا بارك في بولس واداله نعمه قدام الكل وقال له اسمع بولس، ودي ناحيه مهمه خالص، قال له عشان خاطرك انت. ربنا بارك في بولس واداله نعمه قدام الكل وقال له اسمع بولس، ودي ناحيه مهمه خالص، قال له عشان خاطرك انت ولا واحد حتى اذا كان وحش في المركب هيغرق، ولا واحد، لكن المركب لازم تغرق عشان يحس ان في ايه، في خطر، لكن انت هتكون بركه للناس اللي ايه اللي حواليك، حتى لو تكون في السجن، لو تكون في مركب. تنسوش يا اولاد، انا عاوز اقول لكم الموضوع المسيحيه دي عاوز ايمان قوي، ان بولس ازاي يبقى حاسس ان ربنا معاه. ده ربنا يباركه ويبارك العمل اللي يمتد اليه ايديه، ويبارك الناس اللي هو ايه يحتك بيه. وبعدين تطول بقى، ولما كانت الليله الرابعه عشر ونحن نحمل تائهين في بريه ادريا، ظن النوطيه نحو نصف الليل انهم اقتربوا للبر الى اخره. وحتى قارب ان يصير النهار كان بولس يطلب من الجميع ان يتناولوا طعاما، قالين هذا اليوم الرابع عشر وانتم منتظرين ولا تزالوا صائمين ولم تاخذوا شيئا، التمس منكم ان تتناولوا، لان هذا سيكون مفيدا لنجاتكم، لانه لا تسقط شعره من راس واحد منكم. ولما قال هذا اخذ خبزا وشكر الله امام الجميع وكسر وابتدا ياكل، فصار الجميع مسرورين واخذوا طعهم طعاما، وكنا في السفينة جميع الأنفس 276. 276. المهم إزاي الفرح ده حصل؟ يعني مش البركة بس حصل في السفينة، وكمان فرح حصل في الإيه؟ في السفينة، رغم إن السفينة مهددة بالإيه؟ بالغرق، لكن ربنا أعطاهم ثقة في بولس، وخلى الراجل رئيس الكتيبة يثق فيه ثقة عمياء، وقال له ما تخافش أبدا، مفيش حد هيهرب. ولما شبعوا من الطعام طرحوا الحاجات اللي فاضله، وبعدين وصلت الايه، اما مؤخر السفينه وصلوا للبر. ولما نجدوا وجدوا ان الجزيره تدعى مليطه، جزيره مالطا، خلاص قربوا لايطاليا. فقدم اهلها البرابره لنا احسانا غير المعتاد. يا سلام، لازم كمان تجربه ثانيه تطلع ايه لبول. شوفوا يا اولاد، كل التجارب دي هي بدايه الايه؟ خير، لو تفهموا كويس. مش دي الحاجات اللي تزعق ليه بس يا رب انت متقصد بولس، كل ما يطلع من تجربه تدخله في تجربه، كل ما يطلع من تجربه تدخله في تجربه. ايوه، ما هو كل ما يطلع من تجربه ادخله في تجربه عشان انا اتمجد في الايه؟ التجربه، يعني تجربه المركب وكانت هتغرق دي، انا اللي اتمجدت ايه؟ انا اللي اتمجدت فيها. لو كانتش المركب هتغرق ما كنتش ايه؟ ما كانش بولس اتمجد. فابتدوا ايه الناس قدموا لهم احسان وبتاع، ولعوا نار عشان يدفوهم لان الدنيا كانت ساقعه، فخرجت من الحراره افعى ونشبت في يد بولس. يا سلام، من 276 واحد غير بقى الحراس بتوع المركب، قال الافعى ما تطلعش غير في ايدين مين؟ طبعا راي الناس ان الراجل ده لازم عامل هربان من العدل، وان ده بما ان دولت مساجين كلهم يبقى اكيد ان الراجل ده ايه؟ متهم في قضيه وحشه جدا. أن هذا الإنسان قاتل لم يدعه العدل ينجو يحيى ولو نجا من البحر، فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء رضي. وأما هم فكانوا ينتظرون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ميتا، فإذ نظروا كثيرا انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغير وقالوا هو إله. معلش، دي الخطوة الأولانية، لأنهم ناس برابرة، وكلمة برابرة يعني مش برابرة يعني سود، برابرة يعني بدائيين، يعني مش متمدنين. لان لما يقول لك غزوات البربر اللي كانت بتيجي على الاديوره، دول الجماعه اللي جايين من ليبيا، العرب بتوع ليبيا والحتت دي بتوع الصحراء بتوع ليبيا، فدول البربر. فالبربر يعني مش يعني السود. فهم ناس عارف، فهم افتكروا بولس يبقى ايه؟ يبقى اله. مش بس كده، ان الراجل رئيس الجزيرة كان ابوه عيان بحمى، عيان خالص بحمى، فدخل اليه بولس وصلى وضع يديه عليه فشفاه. فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم امراض في الجزيرة يأتون ويشفون، وتحولت الجزيرة الى مكان للعبادة. حلو خالص، زي ما تحول السجن المكان للايه؟ للعبادة. تحولت يعني ربنا اذا لقى الناس ديت مخلصة في خدمته هيعمل بيها حاجات كويسة. عشان كده يا اولاد احنا عشمانين في المسيح، اولاد ربنا الخدام، لما يكونوا مخلصين في محبتهم ليه ربنا هيبارك كل مصر واكثر مصر بالايه؟ بالخدام الامن اللي هم ايه؟ يخدموا ربنا بقلب نقي كويس. وبعد 3 أشهر اقلعنا السفينه اسكندريه موسومه بعلامه الجوزاء، كانت قد شتت في الجزيره. فنزلنا، ده الاصحاح الاخراني بقى نقراه مع بعض بالراحه. فنزلنا الى سراكوتا ومكثنا 3 أيام، ثم من هناك درنا واقبلنا الى رفيون. وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب، فجئنا في اليوم التالي الى فوليولي، حيث وجدنا اخوه فطلبوا الينا ان نمكث عندهم 7 أيام، وهكذا اتينا الى روما. ومن هناك لما سمع الاخوه بخبرنا خرجوا لاستقبالنا الى قورون افيوس والثلاثه حوانيت. فلما رآهم بولس شكر الله وشكر. 3 حوانيت دول الثلاث ايه؟ دكاكين، احنا ما نعرفش عنهم حاجة. ها؟ اسم بلد؟ روما؟ جوه روما يعني. اسم حي يعني. لا على كل حال هم الاخوه اللي كانوا موجودين، قطعا بعضهم كان سمع عن المسيح وبعضهم ايه كان يهود، قالوا له لسه احنا ما عندناش خبر عن الموضوع بتاعك.
1: لكن استمع يوم الخمسين،
0: وكان استمع يوم الخمسين، وكان استمع من كراسه. هقول لك حاجه لطيفه، هو احنا اللي نعرفه عن رحلات بولس الرسول والحاجات دي ده القليل جدا. اما الخطه الالهيه لانتشار المسيحيه دي في ذهن ربنا ايه؟ خطه كبيره خالص. يعني احنا مثلا لما اتكلمنا عن ديونيسيوس الاريوباغي دي قصه، مين عرفك ان في مئات القصص مستخبيه ثانيه؟ بس هي دي يعني. ديونيسيوس الاريوباغي هو اللي كان بيرصد الفلك، وربنا ليه حاجات كثيره خالص. فاللي انا عاوز اقوله الخاصيه وزير كنداكا ملكه الحبشه، مش ده وزير؟ مش وزير، ووزير ده حاجه بسيطه. لما قابل فيلبس كده، فيلبس طار وجاله لغيت حد وشرح له سفر اشعياء وعمده وسابه، والوزير خلص الايه؟ الرحله بتاعته، كان جاي يعيد ولا حاجه في اورشليم ورجع الحبشه وراح. وبعد شويه واحد من الرسل راح بشر في الايه؟ الحبشه. بس الوزير ده حلو اهلا وسهلا بدون معرفه سابقه. طب ومين اللي رتب الخطه دي مثلا؟ مش العمل الالهي في السماء رتب ان الوزير ده يجي ويقبل ايه؟ يقبل كلمه ربنا. وهكذا اللي انا عاوز اقوله، ان فعلا رب مش ممكن حركه في الخدمه الا تكون بتاثير من ربنا. لكن ربنا بيستخدم الخادم الامين انه يستخدمه في ايده، يقول له اناء مختار عشان خاطر يكون طيع في ايده، يقول له روح هنا وروح هنا وتعالى من هنا واعمل كده عشان خاطر انا اللي رسم الايه؟ الخطه ديت. زي واحد قاعد في غرفه العمليات، انا بقول ربنا ده قاعد في غرفه العمليات وبعدين ايه؟ الناس دول بتحركوا مش عارفين، يصدر امر للكتيبه الفلانيه اضرب، الكتيبه الفلانيه روح شمال، روح يمين، وكانوا مش شايفين حاجه لان الناس في وسط الحرب هيعرفوا ايه؟ العدو جاي منين؟ لكن المعلومات كلها متجمعه في غرفه العمليات.

0: العمليات، والراجل المسؤول عن غرفة العمليات هو اللي بيوزع الايه الحرب كلها من اولها لاخرها. عشان كده كان روح يقول له اشتغل، لا ما تشتغلش. وبعد 3 ايام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود لما اجتمعوا، قال لهم ايها الرجال الاخوة اني لم افعل شيئا ضد الشعب. وابتدى يحكي لهم برضو ايه حكاية، وقال لهم انا جيت عشان اقول لكم. فقالوا له ان احنا هنسمع منك. فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية، ولا احد من الاخوة جاء فاخبرنا وتكلم عنك بشيء رضي، ولكننا نستحسن ان نسمع منك ماذا ترى، لانه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب انه يقاوم في كل مكان. فعينوا له يوم فجاءوا اليه كثيرين الى المنزل فتفق. كان واخد رخصة بولس ان هو يقابل الناس. فاتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء. لان دول يهود، دول يهود. يهود يعني ايه يا اولاد؟ يعني مقصود متى لما كتب الانجيل اخذ نبوات كتير من الايه؟ العهد القديم. فلما يكلم اليهود يكلمهم بايه؟ بلغتهم. زي ما ربنا رتب للخطيه والتركن ده ان هو يكون بيقرا في سفر اشعياء كشاه تساق الى الايه؟ وكان عجى صامت امام الذي يجب. قال له عمن يقول النبي؟ عن نفسه ام عن واحد اخر؟ قال له لا، تعالى ما اقول لك بقى عني. ما خد بالك الحكايه؟ ابتدى يكلمهم من الناموس والايه؟ والانبياء. حتى المسيح بالنسبه لتلميذي اموات وهم ماشيين في الطريق ابتدى برضه ايه؟ يشرح لهم من اول موسى. فعينوا امتدى من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين كالعاده. وقال لهم بولس حسنا قال لما الروح القدس ابائنا بشهاء النبي قائلا اذهب الى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون ستنظرون نظرا ولا تبصرون، لان قلب هذا الشعب قد غلظوا باذانهم سمعوا سمعا ثقيلا وعينهم اغمضوا لئلا يبصروا بعينهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فيشفون. فليكن معلوما عندكم ان خلاص الله قد ارسل الى الامم وهم سيسمعون. فلما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثه كثيره فيما بينهم. اما بولس فاستاجر بيت اقام فيه سنتين كاملتين في بيت استاجره لنفسه، مدرسه ثانيه دي، بيت معروف مكانه والناس بتجيله كل يوم، وكان يقبل جميع الذين يدخلون اليه كارزا بملكوت الله ومعلما بامر يسوع المسيح بكل مجاهره بلا مانع. ادي رحله بولس الرسول اللي السلاسل بيها في ايديه. اللي اكسبه سعاده في الرحله ان فكر الخدمه ما راحش من ايه؟ من مخه، لكن في كل حته كان بيعتبرها فرصه كويسه انه يتكلم عن خدمه ربنا. طبعا سفر الاعمال ما اتكلمش عن استشهاد بطرس وايه؟ وبولس. لان في الواقع ممكن يكون لوقا اللي كتب السفر ما كانش موجود في وقت الاستشهاد. والحاجة الثانية احنا بنربط دايما التقليد بالكتاب المقدس، يعني مش كل شيء مكتوب في الايه؟ في الكتاب المقدس. مش كل شيء مكتوب في الكتاب المقدس. ناس بتعترض يقول لك لا انا يهمني بس الانجيل وخلاص. قول له لا يا عم، الانجيل لا وخلاص ديت ما تنفعش، لازم كتابات الايه؟ الاباء. لان الانجيل ده سلموهن الاباء، هم اللي سلمونا الانجيل، هم اللي سلمونا ان بولس اتقطعت راسه بالسيف. و في حاجات كثيره في الكتاب حتى في العهد القديم. مين قال ان اشعياء 12 بمنشار خشب؟ مين؟ مش موجوده في سفر اشعياء. لكن لو تسال اي واحد يهودي يقول لك اشعياء مات منشور بمنشار، لان الناس شافوه وصار ده تقليد واتكتب في كتبهم، رغم انه ما كتبش في الايه؟ في الانجيل. والانجيل دايما كان بيكتب الحاجات اللي هي تختص بملكوت ايه؟ ربنا. وبعدين في ظروف معينه ان هي استدعت ان سفر الاعمال يتقفل عند كده، لان خلاص مش حدش معاهم يكتب ايه عن النهاية بتاعتي، او اللي كان كتب سفر الاعمال كتبوا لغاية النقطة ديت وبعدين هو معاش مثلا او مش موجود، فهو ما شاهدش الايه المشهد الاخير من الفيلم. انا معروف ان بطرس مات، انتوا عارفين ازاي بقى طبعا، في 5 ابيب اللي هو عيد الايه، عيد الرسل هو 12 يوليو، عيد استشهاد بطرس وايه بولس اتقطع رقبته بحد السيف، وبطرس اتطلب ايه منكس الرقبه. وهنا الكنيسه لما بتكرم بتعمل في يوم الرسل ده بتعمله من اجل الخدمه، وبتكرم الخدمه في شخص بطرس وايه وبولس، مش كشهداء وبس لكن كخدام شهداء. ممكن في شهداء من اجل حاجات تانية، لكن دول شهداء من اجل الخدمه، من اجل خدمه الايه المسيح. فالاثنين استشهدوا، فالكنيسه بتعتبرهم يعني دول النموذج الحي للخدمه. اقصى درجات الخدمه تبقى هي الاستشهاد، واحد بيحب ربنا بيقدم حياته على مذبح الايه على مذبح الخدمه، يبقى بيقدم حياته للاستشهاد على مذبح الايه الخدمه. يعني ممكن الخدمه تكون ايه استشهاد، صح ولا مش مظبوط؟ يعني ممكن الاستشهاد يكون بقطع الرقبه، ممكن الاستشهاد يكون بالخدمه. على راي القديس اثناسي يقول لك يقول البعض انه قد انقضى زمن الاستشهاد. مين قال لك ان انقضى زمن الاستشهاد؟ ما بولس الرسول قال لم تجاهدوا بعد حط الدم ضد الايه الخطيه، ما ده استشهاد. ولما التلميذين ماكسيموس ودوماديوس ماتوا، مش ابو معار قال للرهبان معاه تعالوا نشاهد مكان شهاده الاخوه الغرباء، فاعتبر ان هم شهداء الصلاه، شهداء محبه الايه المسيح. ادي شهداء محبه للايه المسيح. في شهداء العفه، شهداء ضد الخطيه، وفي شهداء الايه الخدمه. فايه حدود الخدمه؟ توصل لدرجه الايه الاستشهاد. فالكنيسه بتكرمهم كشهداء للايه الخدمه. بولس الرسول تنو يكتب وتنو يتكلم، يكتب ويتكلم ولم ينقطع عن الكلام ولا عن الكتابه ولا عن الخدمه لغايه لما لفظ انفاسه الايه الاخير. السلاسل في ايديه كتب وقال انا سفير السلاسل، جاب واحد قال له اكتب لي، عينيه ما بقاش يشوف بيها جاب واحد وقال له ايه اكتب لي. خدم لغايه اخر لحظه واخر نفس من حياته.
1: سلسله ليمون حبه وكتبها دي، سلسله ليمون كتبها بيده،
0: سلسله ليمون كتبها بيده. او ممكن يكتب بايده طبعا،
1: لا يعني كان مهتم قوي بالكتب.
0: عشان فيلمونيا، عشان انسيمش يعني بالذات.
1: وبعدين السائل بيقول لقى اهله مات المهم، يعني في مكان قاعد معاه لقى بقى في الفتره اللي هو في الاخر، فلما لقى بقى هو حكى له القصه كلها فكتبها.
0: فكتب
1: كده لقى سابه ومشي، فما شافش الاستشهاد بتاعه.
0: لا ما شافش الاستشهاد. طب انا مش عارف منين اتغير الاسلوب من ال
1: اقلعنا من تروح
0: فين حتى
1: الرحله الثانيه قال له اعبر وعينا،
0: بعد ما قال له اعبر مع ان كان لوقا وصل لهم، لان لوقا قبل كده الجزء الاولاني كان بيتكلم بلغه الغايب، وبعدين ابتدى يتكلم بلغه الايه متكلم، يعني يقول واقلعوا من كذا وراحوا كذا وعملوا كذا، لغايه لما جه ترواس قال واقلعنا من ايه من ترواس. على كل حال سفر اعمال الرسل سفر لذيذ، ويكفي جدا ان الكنيسه ما فيش قداس الا لازم تقرا منه جزء من ايه، صح ولا مش مظبوط؟ ويختم الشماس القرايه ويقول لم تزل كلمه الرب تنمو في هذه البيعه وكل بيعه. المسيح قال ايه؟ كما ارسلني الاب ارسلتكم. قال من ساعه المسيح ما ارسله الاب وهو عمال يرسل ايه؟ ناس. فما زالت كلمه الرب تنمو في هذه البيعه وكل ايه؟ وكل بيعه. لله المجد الدائم.
2: Thank you. اجعلنا مستحقين يا رب البركة أبائنا رسل القديسين.

ولخدمتهم اللي رسموا لنا الطريق اللي انت قلت لنا يا ربي ان احنا نخرج على اثارهم ونقتفي ونشوف هما مشوا ازاي ونخرج على اثار الغنم. اعطينا يا ربي من بركتهم، اعطي اولادك كل واحد نعمة وبركة خاصة لكي يذوقوا حلاوة الخدمة وقوتها وبركتها، من اجل خاطر اسمك القدوس اللي يدعو علينا وبركة القديسين. اسمعنا نقول لك بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مثلك.

0: المكتبة الصوتية لحضرة الباب المعظم الأنبا شنودة الثالث، أقدم لكم من مواهب الروح القدس محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 29/5/1996.
1: باسم الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. يوم الحد المقبل إن شاء الله هو يوم عيد العنصرة، يعني عيد حلول الروح القدس. تعالوا بمناسبة هذا الأمر إن أقرأ لكم بضعة آيات قليلة من مواهب الروح القدس في كورنثوس الأولى 12. بيقول أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد.

ولكنه لكل واحد يعطى اظهار الروح للمنفعه، فانه لواحد يعطى بالروح كلام حكمه ولاخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولاخر ايمان بالروح الواحد، ولاخر مواهب اله. في الحقيقه عمل الروح القدس عمل واسع جدا بالنسبه للناس. البعض بيركزوا على المعجزات والقوات والمواهب الى اخره، لكن الجميل في هذا الفصل انه

الجميل في هذا الفصل انه بيذكر من اول مواهب الروح القدس كلام الحكمة وكلام العلم والايمان. يعني وضع الحاجات دي اول شيء. البعض بيفرحوا بالمعجزات لان المعجزات بتدي فخر ومجد ومظهر امام الناس، وجايز يبقى الواحد لو في معجزة حقيقية يبقى استوفى اجره على الارض. لكن هنا بيقول في اول اعمال الروح القدس كلام حكمة، كلام علم، ايمان، وقال ايضا تمييز ارواح. الحكمة من اهم الامور في مواهب الروح، من اهم الامور في مواهب الروح، لدرجة ان في رسالة الشمامسة السبعة الاباء الرسل افترضوا ان يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة. طبيعي ان الانسان المملوء من الروح القدس يكون عنده حكمة، لكن هنا زود كلمة حكمة ليري اهميتها. المقصود بالحكمة الحكمة النازلة من فوق، والحكمة النازلة من فوق دي موجودة في رسالة معلمنا يعقوب اصحاح 3 من آية 13 بيقول ايه؟ من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن ان كان لكم غير مرة وتحزق في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي ارضية نفسية شيطانية، لانه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل امر رديء. واما الحكمة التي من فوق فهي اولا طاهرة ثم متالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة واثمارا صالحة. يبقى المهم ان الانسان يكون حكيم بحكمة نازلة من فوق غير الحكمة الارضية النفسانية الشيطانية. مش كل حكمة حكمة. الشيطان كان حكيما ولكن حكمة في الشر، حكمة شيطانية. لهذه الحكمة الشيطانية امكن ان يسقط ادم وحواء، وامكن ان يسقط العالم كله في الخطية. مش اي حكمة، يعني مش كل انسان نقول عليه حكيم للحكمة اللي من الروح القدس. خذوا مثلا حكمة ايزابيل التي بها

0: الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب مرضى شعبك
1: يا رب وارحم،
0: تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض، اطرده. الذين أبطأوا مطروحين بالأمراض أقمهم وعذيهم، المعذبون بالأرواح النجسة يا رب أتقهم جميعا. الذين في السجون أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، عزاء صغير القلوب، ميناء الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها، أعطها رب رحمة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفران خطاياها وأثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، التي الأجساد نعافيها. أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد

0: الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أبانا أخواتنا المسافرين
1: يا رب ارحم،
0: والذين يدمرون السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو أو السالكين بكل نوع بكل موضع، ردهم إلى ميناء هذا ميناء الخلاص. تفضل اسحبهم في الإقلاع واسحبهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عائق ولا عاصف إلى الإنقاذ.
1: أمين يا رب ورحم. فنسبح مع الملائكة وإن مجد في الأعلى ورد السلام في الناس مصر. نسبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك. أيها رب مالك على السماوات لا الآب ضبط كل رب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس. أيها رب الإله حمنا الآب يا رب تعلم ارحمنا يا حامل قد تعالى عمق طلباتنا ليك. أي الجالس هني من أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس. مجدا لله الآب أمين. أبركك كل يوم مسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد كلها أمين. منذ اللي رحت أبكر إليك يا إله إن أمرك هي نور على الأرض. كنت أتلو في طرق ابنك أسرت لي معينا باكر يا رب تسمع صوت الغداء أمامك تراني. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي يولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الموت سعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان ودهر الدهور كلها امين. ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامينا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. امان اخواتنا زينك وضربنا يعني بس يا من هو بالخطية يا رب ارحمنا الذي بالخطية يا رب عينك وطلباتنا ليك لأن لك المجد ولازم تقدس مثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا أيضا المذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة امتلأ مجد العذراء كل حين ويتلأ أم المسيح.

0: السلام لك واتلان بحقيقة المسيح إلهنا العزراء القديس الرب عنا ليسنا رحمة نفوسنا خفلنا خطين أيات العذراء مريم واتلان القديس الشفيعه الأمين الجنس البشرية شفاعي فينا من المسيح الذي ولدتي لكان مع في الخطين شيريني اوتي برسين استرو من اليسيني شارب شوشون تابن جنو سرق بونا نما نوئيل
1: تنتي غوري بني بيوتي بلستاتي تيتن وطنورين بن جيسوس بخريستوس تفكين نو بينوني
0: اوني تنسو ماريا تي صافي وين سمنتي ما هسنوتي نسكيني بي اهم بدماتي كون اليما من نقية التي ندت فردنا وأين الروح المعزية الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نور
1: لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
0: وأنت أيضا يا رجعنا اليما من العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك
1: أي يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا
0: فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين
1: يا ربنا يسوع المسيح اجعلك فينا هيكل روحك القدوس يعطيك تمجيدا
0: ميخائيل رئيس السمائين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب اشفع
1: فينا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائين يغفر لنا خطيئنا
0: ربنا يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس وندراوس ويوحنا ويعقوب
1: وفيلبس ومتى وبرثلماوس وتوما ويعقوب ابن حلفا وسمعان القناوي
0: وتداوس ومتياس وبولس وبرقس ولوقا وكامل بقية التلاميذ الذين تابعوا مخلصنا
1: ميتياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكمالا لبقية الذين تابعوا السيد
0: خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة
1: قول الرب عنا يا سادات الاباء الرسل سنة سبعة مثل الاخرين ليغفر لنا خطيئنا
0: شش فين رم باب جوكي والجي بي اس او باب جا ورجي يوسر بخريستوس راشيني مكن يرسلي من تدوي
1: شيرينا كوبي مارتيروس شيري شاكين جنيو شيري بي اسلو بورس بشاي سيور غورجيوس
0: طب هي من شاي سيري يغم بسلو بورس مارتيروس بشاي سيور غورجيوس تفكان النوبينا نيفول شبين سوير سمسيغون أوتن شو سنبتين ثوتو كوستين برسن السين بين اسأل الذي ولدتيه مخلص للصالح أن يرفع عن هذه الأتعاب ويقرر لنا سلامه سلام لكيتها العذراء الملكة الحق الحقانية سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يا رب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه لهم بإلهين واحد الله الاب ضبط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى انهم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب بكل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الدار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاص بطس تألم كبرى وقام بين الموت في اليوم السادس كما في كتب صعد على السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي لا يسأل مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحل منبسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن النطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين تنگوشتیفول خات هنتی آناستاسی سنتینی رفموت نبیان خنتی بی اونس نیو

أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فنستحق يا رب أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلب

يوخن فرانسيس انتيني جون كيريا فلوغي سون التوكاتا ماركونا

0: بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري مرقس الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل، بركاته على جميعنا آمين. نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلوبهم. افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فانظروا إلى نفوسكم لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وسيضربونكم في المحافل وتقفون أمام مولى وملوك من أجلي شهادة لهم ولجميع الأمم. وينبغي أولا أن يكرز بالإنجيل، فإذا قدموكم ليسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون به، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب يسلم ابنه، ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص.
2: السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة. أيها السيد رب يسوع المسيح الإبن الوحيد، كلمة الله الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامي المخلص المحيي، الذي نفخ في وجه تلميذ قديسين أسر أطهار وقال لهم مقبل الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت، من أمسكتم عني مسكت أنت الآن يا سيدنا. أنعمت الذين عملون في الكهنوت وكنيستك المقدسة في كل زمان، يغفر الخطايا على الأرض وأن يربطوا حل كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك يا رب، أبي وإخواتي وضعفي، نحن المنحنيين برؤوسنا أمام مجدك المقدس، وارزقنا رحمتك يا رب. قطع عنا يا رب كل الرباطات خطايانا، إن كنا رب قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم، جزع القلب بالقول بالفعل، بصغر القلب أنت يا سيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر. اللهم نعم علينا يا رب غفران خطايانا، باركنا يا رب، طهرنا، حاللنا حال سائر شعب، املأنا من خوفك، قومنا إلى إرادتك المقدسة، لأنك أنت هو ربنا يليق بك مع أبيك الصالح وروح القدس المجد.
1: أمين. كريا لايسون، كريا لايسون، كريا لايسون. أمين.
2: يا ملك السلام أعطينا سلامك يا رب، قرر لينا سلامك، اغفر خطايانا. ليك القوة والمجد والبركة والعزة الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين ندعو بكل الشكر. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك،
3: ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم،
2: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا
3: المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة.
2: والآن محبة الله الأب، نعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية روح القدس فلتكن.

شويستينا هللويا هللويا خنا فرانا ما فيوت من بشيري نم بن ما اثوا بنوتي نوت في سمارو دوكسا باتريكي وكي اجي من ماتي كيني كاي كريستوس نسول الامين تسبيحات وصلات الساعة الثالثة والسادسة الثالثة من النهار المبارك وقدمها المسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته.

0: ضاد قلبي بكلام صحيح. دقصاصي دقصاصي وثيوسم قدوس قدوس قدوس فصل مقدس من بشارة الإنجيل معلمنا مريم يوحنا البشير وتميد الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
1: يتجلى المعزي الروح القدس يرسل الاب باسمي فيعلم كل شيء اذكركم وقلت لكم سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت اني قلت لكم ان امضي ثم اتي اليكم لو كنت تحبوني ان كنت تفرحون بان امضي الى الاب لان باعظم مني قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون لست كلام كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم اتين وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي كما اوصاني ابي هكذا افعل قوم ننطلق من ها هنا أنا هو القرم الحقي بالكرام كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر يبقيه لا يأتي بثمر أكثر وأنتم قبل أن قيام من أجل كلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبديا أمين. أسجد لك أيها المسيح لأن مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعهم منا يا صالح لكن أسألك يا رب أن تجدده في أعشائنا قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في أعشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروح القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسل روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعهم منا يا صالح لكن نسألك يا رب أن تجدده في أعشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت وضيع نفوسنا من يضيء لكل إنسان أتنا العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرم الحقيقي الحامل عن قوة الحياة نسألك والممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان الملك الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
3: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
2: كرياليسون كرياليسون

0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون كريا ليسون

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والموتى من لك فرمتك ارحمنا يا الله الاب ضابط كل ياسر قدوس ارحمنا يا رب ليك كوالكم معنا لانه لا سنه وان شئنا لكوت سواك حل وفر وصحنا يا الله سيئاتنا اسمعنا ودتنا صنع وغيرتنا ارفعنا ما ارفعنا بغير معرفه خفيه وظهر يا رب فرنس قدوس الاصدار علينا رحمتك يا رب واسع خطايانا بين الذي السماوات قدس اسمك ياتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء سيك الارض خذ هذا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن الذنوبين علينا ولا تخلنا في تجربه اليك نجي يشير المسيح صار ربنا اليكم وكفر مدنا
1: شويسن هم شويسن خن فران وفيوت نم شيرين ببنف ماي ثواب ونوت نوت امين تسبحت الساعة السادسة وتسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدم هم للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين

0: زقصا سيوسم قدوس قدوس قدوس وسط مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: لما أبصر الجموع سهر الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فعلمهم قال أنتوا بالمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات أنتوا بالحزن الآن لأنهم يتعزون أنتوا بالودعاء لأنهم يرثون الأرض توبى الجيع ولا تشبع انهم يشبعون توبى الرحماء لانهم يرحمون توبى انقياء قلب انهم يعينون الله توبى للصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله توبى المطردين من اجل البر ان لهم ملكوت السماوات توبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا تهللوا لان اجركم عظيم في السماوات.

0: أنا وكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فما زي ملاح، لا يصلح بعد شيء أن يطرح خارجا وتدوسوا الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفوا مدينة كان على جبل، ولا يوقدون الناس سراجا على نور تحت المكيال، ولا يدعون على منظر فيدي لكل من في البيت. هكذا فالذين يراكم قدام الناس كانوا أعمالكم الصالحة، فمجد ربكم للسموات ومجد الله دائما.
1: نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس، لانك اتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعه السادسه سمرت على الصليب من اجل الخطيه تجر عليها ابونا ادم في الفردوس، مزق صخ خطايانا يا المسيح الهنا ونجنا. انا صرخت الى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت الي واسمعني عشيه وباكر وقت الظهر، كلامي أقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة، قتلت الخطية بالخشب وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى دولد منك يا والد لها العذراء، لأن كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لأن عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، لهذا كل ممتصر قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب.

0: والدتين إلى العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا وسققنا الحياة الأبدية ونال النعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح لأنه قوي
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الرسول بعنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الرسول بعنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام وما يتصاعد الى السماء ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل من ضد وكل امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اسمك القدوس ابانا اخوتنا الذين رقدوا يا ربنا يحفظهم يا من هو بالاختيار ارحمنا يا رب اختار ربنا وقوت بطن اليك لان لك المجد عز وقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك
0: يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك
1: لكن ملكوتك تكن مشيئتك كما ذلك الارض خذ هذا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربه لكن اجينا الشرير مسيح صار ربنا ان اليكم القوه والمجد والامين
0: السلام لك نسالك ايتها القديس الممتلئ مجدا
1: عذراء كل حين ويت اله ام المسيح سعي صلواتنا لابنك الحبيب يغفر لنا خطايانا سلام لك لا تتنون حقيقه مسيح لنا عذراء قديسه اسال الرب عنا لا يصنع رحمه من انفسنا واغفر لنا خطايانا ايت العذراء مريم ويت اله قديسه شفيعه لامين جنس بشريه شفاعي فينا من المسيح الذي لا يتيه كلنا عملا وغفران خطايانا السلام لك ايت العذراء ملك حقية حقانية السلام لفخر جنسنا التي لنا عمانوئيل اسالك اسكنين لا تشفى وتمنى امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: دكساسي دكساسي وثي وسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مقدس من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشيرة تميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين
2: ولما رجع الرسل حدثه ما فعل فأخذهم معه دخل انفراد إلى موضع خلاء مدينة تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم مع ملكوت الله المحتاجون إلى الشفاء شفاهم وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم ليلة 12 قال له يصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع قافر قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وثم كتير إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه كانوا نحو 5000 رجل فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50 فعلوا هكذا واتكأوهم أجمعين فأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ يضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفع ما فضل عنهم من الكثر 12 كفة مملوءة
0: المجد لله دائما أبدا أمين نسجد لك أيها المسيح لنا مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك آتيت وخلصتنا يا رب يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية والمسيح إلهنا ونجنا تدنو وسيلتي قدامك يا رب كقولك فاهمني لتدخل البطء إلى حضرتك يا رب ككلمتك احييني
1: سبت ريكيك يا جيب نموتي
0: يدي الأب عندما ولقت على الصليب في الساعة 9 هديت اللص المصلوب معك للدخول الفردوس لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترذلني أنا الضال قدس نفسي وأضيء فهمي يا رب واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فطور مشتاقا إلى باك أفضل من كل شيء والمسيح لنا ونجنا يا من ولدت من البتون من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح قتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله أنا الذي جبلتهم بيديك أظهرت محبتك للبشر أيها الصالح اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب إسرائيل قديس
3: لما أبصر الإسرائيل الحياة على الصليب معلقا قال أن المصلوب معنا إلى متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاع الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء المحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك
1: سبت ريكيك يا جيب نموتي
3: يا من قبل إلي اعترف للصلاة الصليب اقبلنا إنيك يا الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقرب خطايانا مع معترفين بألوهيتك نصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك
1: كينيك يسوس ينسوني ونامي.
3: عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص على عالم على الصليب معلقا قالت وهي باكي أما العالم في أفرح لقبوله الخلاص أما أعشائي فتلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صاب عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نعظمك يوم النور حقيقي كما جئت أتعذر قديسة إلهي لأنك لا تنخل السلام أتخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ولك المسيح فخر رأسك لي شهداء تاريخ صدقين سباك الناس غفران وخطايا بشر بالسادس القدوس لا تطيح الناس قل لهم المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ماري وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي نجينا نحن بشر أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم الروح القدس مريم العذراء أن صلب عنا عهد الله بونتس تألم وكبر وقام بين وما في يوم السادس كان في كتب الصادر السماء جالس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجد الذين أحيا وأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب لأن النطق في أنبياء الكنيسة حين القدس الجامع المصرية نعترف مع مدعي حرفات خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.
0: نعم نسألك يا حمل الله يا حامل خطيئة العالم.

0: إيس قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماوات والأرض ما تهمها تكرمتك حمنا يا الله الآب دوبة كل يا سيس قدوس حمنا يا رب لا قوة معنا إن السماوات شيء إن كنت سواك حلوة فرصان حلو فرص احنا الله سيأتي صانع ودتنا صانع وغيرتنا ادفعنا معرفة فعنا بغير معرفة خفية وظهر يا رب في نفس قدوس الزدوانين رحمتك يا رب اسخطينا بين نزل السماء قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيتك كما السماء كذلك على الارض سيز غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن يجينا الشيء المسيح صار بيننا اليكم وكوكوم
1: إكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

0: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد مبارك الله الاب ضابط الكل امين.
1: آمين.
0: مبارك الابن الوحيد الجنس يسوع المسيح ربنا.

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب والترك كافه الشعوب، لان رحمته قد سبقت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. أمين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا أعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وتابنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام خنهرين نفان جابي بانتوكراتور بشو اسبنوتي.

0: أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال، في كل حال، لأنك يا رب سترتنا وعنتنا وحفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اترف علينا، اسمعنا، يعيننا، يقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة.

أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار،

عن هذه المائدة عن هذه الكنيسة عن ماضيك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء القديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجلس مقدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاة المقاومين لنفوسهم وحدهم لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإنكم لم تقاوموا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. وقد نسيتم التعليم الذي خاطبكم به كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله. فاصبروا على التأديب فيكلمكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه الجميع فأنتم إذن نغول لا بنون. ثم إن كان لنا آباء جسدانيون مؤدبين وكنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب إرادتهم، وأما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر لا تجده للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحري يبرأ. اسعوا في أثر السلام مع جميع الناس، وأيضا الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله لا فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي. آمين.
1: الكاسيد يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الأولى بركاته على جميعنا آمين. يا أحبائي لا تستغربوا البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدأ أولا منا فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذن الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي كان قد رآه، هذه التي قد أدخلها آباؤنا معهم وقبلوها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا، ولكن العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض هي موطئ قدمي، أي بيت تبنوه لي قال الرب أو أي مكان راحتي؟ أليست يدي خلقت هذه كل الأشياء؟ يا قصاة الرقاب وغير المختونين بقلوبهم وآذانهم، أنتم في كل حين تقاومون الروح القدس كما كان آباءكم كذلك أنتم أيضا. من من الأنبياء لم يضطهده آباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنذروا بمجيء البار؟ هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه، وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. فلما سمعوا هذا احتدوا بقلوبهم وكانوا يصرون عليه بأسنانهم. وأما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا جميعهم بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه جميعهم بنهضة وأخرجوه إلى خارج المدينة ورجموه. والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول ورجموا استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جسى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا رب لا تحسب لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. وأما شاول فكان موافقا على قتله، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر تعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الآب والابن والروح

رب يا أبي وإخوتي أمين، في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد ماري مينا العجيبي بمريوط، وذلك أنه لما أراد الرب إظهار جسد هذا الشهيد حدث أن كان في تلك الجهة أحد رعاة الغنم الذي غطس له خروف أجرب في بركة ماء، ثم خرج وتمرغ في ذلك في تراب ذلك المكان فبرئ في الحال، فبهت الراعي وصار يأخذ من تراب هذا المكان ويسكب عليه ماء هذه البركة ويدهم به كل خروف أجرب أو به عاهة فيبرأ في الحال. وشاع هذا الأمر في كل الأقاليم حتى سمع به إمبراطور القسطنطينية، كانت له ابنة وحيدة مصابة بمرض الجذام، فأرسلها أبوها إلى هناك وأخذت من التراب وبللته بالماء ثم دهنت جسمها ونامت تلك الليلة في نفس المكان، فرأت في الحلم القديس مينا وهو يقول لها: قومي باكرا واحفري في هذا الموضع فستجدين جسدي. وصحت من نومها فوجدت نفسها قد شفيت، ولما حفرت في الموعد وجدت الجسد المقدس، فأرسلت إلى والدها وأعلمته بهذا الأمر، ففرح ومجد الله وأرسل المال والرجال وبنى في ذلك الموضع كنيسة. قد تم تكريسها في مثل هذا اليوم ووضع فيها الجسد. ولما تملك أركاديوس وأونوريوس أمر أن تبنى في نفس الموضع مدينة تسمى مريوط، وكان الناس يتشفعون بالقديس. فيصنع الله لهم معجزات كثيرة. وقد هدمت الكنيسة أيام العرب، ولقد بنيت له عدة كنائس، منها الكنيسة التي بناها البابا أثناسيوس الرسولي، ثم قام البابا ثيوفيلوس البطرك الثالث والعشرون ببناء كنيسة أكبر وعلى امتدادها من الشرق، كما بنى له ديرا بفم الخليج. وأخيرا قام البابا كيرلس السادس البطريرك 116 من بطاركة الكرازة المرقسية بإعادة تعمير دير ماري مينا بمريوط، ونقل إليه الأنبوبة التي بها رفات القديس ماري مينا في يوم 15 بأونة 1675 للشهداء 1959 ميلادية، باحتفال كبير حضره الآباء والأساقفة والكهنة والشعب. بركة صلوات القديس ماري مينا العجيبي فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1684 للشهداء 1968 وفي عهد البابا كيرلس السادس البطريرك 116 من بطاركة الكرازة المرقسية تم استلام جسد القديس ماري مرقس الرسول الإنجيلي كاروز الديار المصرية من البابا بولس السادس بابا روما على يد وفد من الآباء الأساقفة وبعض الأراخنة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما استلم الوفد وثيقة رسمية تشهد بصحة الرفات وأنها بالحقيقة رفات ماري مرقس الرسول، وقد استخرجت من مكانها الأصلي بكل وقار بعد أن ظلت في مدينة البندقية بإيطاليا 11 قرنا، أي منذ القرن التاسع للميلاد حتى القرن العشرين. بركة صلوات القديس العظيم ماري مرقس الإنجيلي فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسي.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامنا

بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير، بركاته على جميعنا آمين. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا آمين. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب، يحفظ الرب جميع عظامهم واحدة.

حق والآتي باسم رب القوات. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم للأبد آمين. وفيما هو يقول هذا ابتدأ الكتبة والفريسيون ينظرون رديا ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون ليصطادوه بكلمة من فمه. وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات كثيرة حتى داس بعضهم بعضا ابتدأ يسوع يقول لتلاميذه أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياءهم فليس شيء مكتوم إلا وسيظهر ولا خفي إلا وسيعلم والذي تقولونه في الظلمة سيسمع في النور وما قلتموه في الأذن في المخادع نادى به على السطوح ولكن أقول لكم يا أصدقائي لا تخافوا.

من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر بل علمكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم أقول لكم من هذا خافوا أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله بل شعروسكم أيضا جميعها محصى فلا تخافوا إذن أنتم أفضل من عصافير كثيرة وأقول لكم أن كل من يعترف بها قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه

0: Bebne umai soe, teterie sedgike, volte noste mostentione.
1: In su questo prosumin creleson creleson genomis mi.
2: Bil hakikati numin bilen wahid Allah al-Eb, dobte kul khalik sama wal-ar. Meiro meiro numin brabben wahid Yesu amichi. In Allah al-Wahid, abnulu min ayakul kulla duur nur. حكم لله حكم مولو غير مخلوق مستوى لا فقار الذي به كان كل شيء الذي من اجلنا نحن بشر من اجل خلاصنا من السماء وتجسم من الروح القدس من العذراء تأن الصلب عنا عهد الواسطون تأن وكبر قوم بين وفي يوم السادس كما في الكتب وصعد الى السماوات جلس عن يمين ابي في مدين يدينا حياه ومات الذي جلس في القضاء نعم لما بالروح القدس اربنا الموحى ينبثق من الاب نسجد لنا ومجده مع الاب والابن النار في انبياء كيس حرق قدس جمع الصلاه كانت مودية حرفت خطايا.

0: أخطيت يا بي أخوة سمحوني وصلوا علي. شليل فلوغيسون
1: إيبي بروسف كيس توسيتي.

الإنسان على غير فاسد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأ

0: الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربانا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرأس، قفوا برعدة.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوة.

يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس بالحقيقة والرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا الانقضاء بل تعاتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام

لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا وسيارنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم. سلم ذات فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. قام من الأموات في يوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازاة الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل، يعطي كل واحد فواحد كان

أفتيفنيت نوفي أجيوس ماثيتيس وين أبوستولوس ثواب فجو إيموت جيتشي وميفول جيتشي سويفول خت فتير وفاي غار في با إس نوفنتيتي ذي أثي كم فيري إتونا فون فيفول جنتي نو من هانك ميشن ستي بيبكو إيفول إنتيني نو

0: السلام المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات جلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثانيات من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله.

المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم البابا الانبا طوادروس الثاني والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كل

اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات بين الأرثوذكسيين والساكنين فيها بمن إلا تفضل يا رب.

0: فرح وجه الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

0: ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا قديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين، وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء ناظر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطرس القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقورس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس أوديسيوس، القديس سوفيلوس، والقديس ديمتريوس، القديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات، والقديس أوروريوس الصانع العجائب، والقديس أوروريوس الأرماني، الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار، أنبا بولس، الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم، لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القمص، أبانا أنبا بيشوي البار، الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموحي وحسقيال تلميذ، وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهات القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامالقيس، أبانا أنبا دانيال القمص، أبانا أنبا سيزروس القس، أبانا أنبا بخوب صاحب الشركة وتدرس تلميذ، وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا برام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه، أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بشوي كامل، وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
1: قالوا فليأكلوا أسماء أبناء البطرقة القديسين الذين رقدوا الرب، إنا نحن نفوس مجمعين ويغفر لنا خطايانا.

كل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين رشدي بشاي أليس إبراهيم في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق.

إليك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذات

مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا لنقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق، نخدم

إذ أرسلت الروح المعزي على الرسل في يوم البنطقوست وحل على كل واحد منهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم ملأهم من كل حكمة روح ملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روح

تبشروا في جميع الأمم باسمك القدوس. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك.

0: على تلاميذ القديسين ورسل المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم، وأعطاهم السلطان لأن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب، وبشرونا باسمه القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك يا رب لأجل هذه النعم العظيمة، ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا، تطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي بقلب طاهر نجرو بدالة بغير خوف نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول: آبانا
1: الذي في السماوات، تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أنا لك ملك القوة والمجد والأمين.

0: يسوع المسيح قدوس الروح القدس امين.
1: واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس.
0: السلام لجميعكم.
1: ولروحك
0: جسد مقدس، دم كريم حقيقي ليسوع المسيح.

أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف في النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي يملك واحد الجنس ربنا وإلى أن مخلصنا يسوع المسيح تشيتسي فولكنتين شويس إن بتري أنت في وتكوت يا مريم أفايس هو إن امت في مسنوتي خنو ميتات مكتم من ميتات توخني مو ميتات شفتي جعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاطراف الحسن امام بيلاطس بونتوس سلموا على الخشبة الصليب المقدس بارادتي وحده عنا كلنا اليثوس تيناتي جيم بتف مثنوتي فورك تف مترو مينوسوس وينوتو دي وريكي انفال بالحقيقة هو من ان لاهوت ولم يفارقنا سوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى

0: هذا وبالحقيقة آمين.
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا بحقهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. ابتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحمنا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوقات.

إلى ظهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشيرن بابن وما إثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

فوق الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

اسألني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

في الشدة فرقت عني، ترى أف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب، وليفرح جميع المتقين.

متكلين عليك إلى الأبد يسرون وتحل فيهم ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك لأنك أنت باركت الصديق يا رب كما بترسل

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخير.

أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة، توجته وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضع

من بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر. لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

ثاني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم. ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء، أحفظ عبدك حتى لا يتصرف.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفيه واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرجني من شدائدي، انظر إلى مذلتي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي، فإنهم قد كسروا وأبغضوني ظلما. احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له.

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقته من حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا.

0: حياتنا بلا عسرة، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة بالمسيح يسوع ربنا، هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، وتيموثاوس الأخ، إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائيا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في

التعزية أيضا، فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين، لأن فخرنا هو هذا، شهادة ضميرنا أننا في بساطة وإخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم، فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا كما عرفتمونا أيضا بعض المعرفة أننا فخركم، كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع. وبهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم أولا لتكون لكم نعمة ثانية، وأن أمر بكم إلى مكيدونية وآتي أيضا من مكيدونية إليكم وأشيع منكم إلى اليهودية. فإذ أنا عازم على هذا، ألعل استعملت الخفة؟ أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد كي يكون عندي نعم نعم ولا لا؟ لكن أمين هو الله إن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانوس وتيموثاوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم، لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس، ليس أننا نسود على إيمانكم، بل نحن موازرون لسروركم لأنكم بالإيمان تثبتون. الأصحاح الثاني. ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني، بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه، لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة، لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم. هل أنتم

أطائعون في كل شيء؟ والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به، إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح، لئلا يطمع فينا الشيطان، لأننا لا نجهل أفكاره. ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مكيدونية. ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ لأننا لسنا كالكثيرين غشينا كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. الأصحاح الثالث. أفنبتدئ نمدح أنفسنا؟ أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم، أو رسائل توصية منكم؟ أنتم رسالتنا، مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح، مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.

الأصحاح الرابع. من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة، كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غشينا كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما، فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم. فإذ لنا روح الإيمان عينه، حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم، لأن جميع الأشياء هي من أجلكم، لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضح لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق كون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين هللويا هللويا خن فران من بيوتنا مبشيرين بابن معث وابن وتنود تسبحت الساعه الثالثه من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم اله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محبتك.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بال

أسلم أدخل أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس أغسل يدي بالنقى وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك.

في أيديهم الإسم، يمينهم امتلأت رشوة، أما أنا فبدعتي سلكت. انقذني وارحمني، لأن رجلي

صوت الرب يحطم الأرض، الرب يكسر أرض لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد

في الجب رتلوا للرب يا جميع قديسي واعترفوا لذكر قدسه لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر يا رب بمسرتك.

هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي، وليسمع الودعاء ويفرحون. عظم الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا، ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب، ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائف.

فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

إلى طلبتهم وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذني.

الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا. متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي. تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي رفع

يا رب وانتقم لمظلمتي من أمة غير بارة ومن إنسان ظالم وغاش، نجيني لأنك أنت هو إله

ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح

البني البشري، قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل، تهديك بالعجب يمين.

المنازل الشريفة العالية التي أبهجتك، من المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك، بنات الملوك من كرامتك، قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين وله تسجد بنتك.

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسي

0: سيوسيوسيم فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير، بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أي الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأن

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

وليس لنا معين في شدائدنا ولقائنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين وأرسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. تحل علينا بركته ونعمته من الآن وكل أن إلى ظهر الظاهرين كلها أمين. هنقرأ من الأصحاح الخامس من رسالة معلمنا بولس إلى أهل غلاطيا عدد 22. عدد 16. وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا أنقذتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها. كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناء، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضدنا للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. والمجد لله دائما أبديا أمين. جزء الأرضان النهاردة من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى غلاطيا بيعقد مقارنة فيها ما بين أعمال الجسد وأعمال الروح، وبيدينا كده بولس الرسول حقيقة إن الجسد بيشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى دي النهاية تفعلون ما لا تريدون. حتى لا تفعلون ما لا تريدون دي يمكن بتحللنا أحبائي طلسم من طلاسم الحياة. وإحنا ساعات بنيجي نشتكي ونقول أنا ساعات بتصرف غلط، ما بقاش عايزة أعمل كده ولكن بعمل كده، إيه الحكاية؟

بيحصل ان الروح يتغلب عليها الجسد. وعشان كده نبص نلاقي ان الجسد يسلك في المجموعة اللي قالها لنا بولس الرسول اللي قال عليها أعمال الجسد ظاهرة التي يفعلها الإنسان وهو لا يريد أن يفعلها، سواء نتيجة أنه هو عارف أن ده لا يليق، سواء أن ده يضر جسده، سواء أن ده يضر الآخرين، سواء أن ده هو ضد الوصية، أيا كان الأسباب، لكن هو بيقع في هذه الخطايا لأن الجسد بيضعف تحت، آسف، الروح بتضعف تحت وطأة الجسد. وعشان كده نلاقي أن رحلة جهاد القديسين اللي انت سمعتي عليهم، أنطونيوس وباخوميوس وبولا وكل القديسين اللي عاشوا في جهاد دول، كانت مهمتهم أن هم يقهروا الجسد، يقهروا الجسد بأعمال الروح وليس العكس، يقهروا الجسد بأعمال إيه؟ بأعمال الروح. الجسد عايز ينام ويكسل، يقوم الأنبا بشوي يربط شعره ويصلي طول الليل عشان يقهر الكسل ويقهر إيه؟ النوم. العين بتاعة الجسد ده تريد أن تتمتع بالعالم ومشتهيات العالم. يجلس أولى الأنبا بولا لا يرى وجه إنسان سنين طويلة وعديدة، لا يرى شيء، بيدرب الجسد وعينه على أن هي لا تنفتح إلا على السماء، يرى الله ويرى خلقته التي لا تعثره. قديس الأنبا أنطونيوس الذي أجهد نفسه بالقراءة وبالتعليم والكتاب المقدس، ويقول القول بتاعه المشهور، يقول اجهد نفسك في القراءة عالما أنها تخلصك من الدنس، يجهد جسده ويسيطر عليه بالصوم. والصوم أحبائي مش الرجيم اللي احنا بنعمله، احنا اللي بنعمله ده هو ايه؟ ها؟ رجيم. لكن الصوم، صوم معناه ان الانسان يضبط نفسه، يضبط نفسه عشان يحقق برضو قول الكتاب، كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. اعمال الروح اللي هي بتقهر اعمال الجسد، عرفنا النهاردة معلمنا بولس الرسول في عبارة ثمر الروح، وطبعا يقصد عمل الروح القدس اللي بيقدس كل الأرواح. وفي فرق ما بين المواهب والثمار، ثمار الروح القدس ومواهب الروح الإيه؟ القدس. حد يعرف إيه الفرق؟ اللي يعرف الفرق كده يقول لي ايه الفرق ما بين المواهب والثمار. المواهب ليست للكل ولكن للبعض. في موهبة زي موهبة إخراج الأرواح النجسة، موهبة التكلم بألسنة دي كانت موجودة في الكنيسة، موهبة الوعظ، بلنا مواهب لا تعطى للكل، مش الكل يعرف يعمل الحكاية ده هي. أما ثمار الروح القدس فأعطيت للإيه؟ للكل. يبقى الثمار فيها صفة العمومية والمواهب فيها صفة الإيه؟ الخصوصية. ونلاقي إن معلمنا بولس الرسول يتكلم على ثمار الروح القدس ويحددها بتسعة. كم ثمرة؟ تسعة. برضو أنا عايز أحددها مش بكلمة كم ثمرة، يقول أما ثمر الروح فهو التسعة دول إيه؟
نعدهم كده على صواعقنا واخدين بالنا، ونخلي بالنا ان هم ثلاثيات، محبة وفرح وسلام، دول ثلاثة مع بعض. وبعدين طول أنا ولطف وصلاح، يبقى دول كام؟ ثلاثية تانية. والثلاثية الثالثة إيمان وداعة تعفف. إحنا ليه قسمناها ثلاثيات؟ لأن كل ثلاثة بيمثلوا محور علاقة. الثلاثة الأولانيين بيمثلوا علاقة مع الله، المحبة والفرح وإيه والسلام، دول خاصين بربنا، خاصين بربنا، ثمر ربنا عطاه للبشرية وعايز البشرية تعيش فيه. المحبة، هكذا أحب الله العالم حتى بذل إيه؟ ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الإيه؟ الأبدية. والسيد المسيح له المجد لما جه يثبت في تلاميذه تعليم، أهم حاجة ركز عليها هي إيه؟ المحبة. قال لهم إن أحببتم بعضكم بعض بهذا يعرفون أنكم إيه؟ تلاميذي. وفي طلبته وفي صلاته الوداعية مع الآب يقول، يطلب أن يكون الجميع واحدا بالحب اللي موجود ما بين الآب والإيه والابن. نبص نلاقي أن معلمنا يوحنا يركز على المحبة ويقول من لا يعرف أن يحب لا يعرف إيه؟ لا يعرف الله، لأن الله إيه؟ محبة. السيد المسيح له المجد لما قعد في فترة وجوده على الأرض كانت كل أعماله أعمال إيه؟ أعمال محبة. وعشان كده نبص نلاقي إن ثمر الروح هو عبارة عن إيه؟ محبة. لو قارناها بأعمال الجسد بلنا نلاقي في عداوة وفي خصام، ده عمل الجسد، يقابله في عمل الروح إيه؟ محبة. وعشان كده بقى لو رجع في البداية أقول إن لو الاثنين بيشتهوا ضد الآخر، واحد بيقاوم ضد الآخر، لو الإنسان رصيده من الحب الإلهي هو بيحب ربنا وده محبة ربنا، وكل يوم بيتأمل في حب الله الذي أحبه قبل إنشاء العالم واللي بذل نفسه لأجله، هيقبل الآخرين. كل عداوة ممكن إن هو يتخطى عليها، كل خصام ممكن إن هو ينهيه، لكن اللي مش دائم محبة ربنا هتبص تلاقي إن هو دايما عايش في عداوة، عايش في خصام، عايش في غيرة، عايش في سخط. كل دي أعمال إيه؟ أعمال جسد. فرح، الفرح ده خلي بالكم ان الفرح ده ثمر من ثمار الروح، وخلي بالكم ان في مقارنة ما بينه وما بين اللذة، في فرق ما بين اللذة وما بين ايه؟ الفرح. اللذة مرتبطة بالحواس، يعني تشوفي كده هوت منظر جميل، وردة جميلة تقولي الله حلو، تتلذذي فيها، تشمي ريحة كولونيا ها الله الريحة دي ايه حلوة، تدوقي طعم تقولي الله ده طعمه ايه حلو، دي كلها عبارة عن ايه؟ لذة. اما الفرح ده نوع من انواع الاحساسات الروحية وليست الايه؟ الجسدية، بحيث ان الجسد ممكن يبقى تعبان، ممكن يبقى جعان، ممكن يبقى مش شامم ولا سامع ولا لامس ولا اي حاجه، ولكن يبقى ايه؟ فرحان. بل بالعكس، ده ممكن يكون في الام في الجسد والجسد والروح تبقى مالها؟ فرحانه. مثال لكده التلاميذ واخدين علقه جامده قوي قوي قوي قوي، جسد لمس، حاسه اللمس، واخدين كده ضرب.

ودانهم سمع شتيمة، مش سمعين لغنية ولا حاجة كويسة، سب ولعن فيهم بلنا، عينيهم شايفة مناظر وحشة، اللي بيبصق عليهم واللي بيسب لهم واللي عمال يشاور لهم ويتوعدهم، كل الحواس بتاعت الجسد مش متلذذة. لكن تبص تلاقيهم يقول ايه، وعاد الرسل فرحين. الله الله الله، ايه سبب الفرح ده؟ يقول اذ حسبوا مستأهلين ان ايه، ان يهانوا من اجل اسمه. يبقى هنا الفرح ده دي حاجة خاصة بالروح. ممكن ان انت تبقي في ضيقة معينة لكن مش حاسة بالقلق. ليه؟ في حاجة كده من لمسات الفرح الإلهي اسمها التعزية. يبقى عندك تعزية داخلية كده، والتعزية دي معناها ان الرجاء متعاظم، في كده تعاظم في الرجاء ان هذا الموقف هينتهي، وان هذه الامور مش هتظل على طول، وان الله هيتدخل بذراع قوية، وان عمر ما الموضوع هيفضل كده على طول. وعشان كده يبقى فيه ايه؟ فرح. يبقى فيه فرح. الفرح نتيجة عمل إلهي في الإنسان. يقول فرح التلاميذ إذ رأوا إيه؟ إذ رأوا الرب. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. أنت ممكن تروحي تحضري حفلة عيد ميلاد وتحس كده هو تاكلي الجاتوه تبقي مبسوط لذ بالنا، يقعدوا كده هيصوا وبتاعته يا سلام راحت فرح الليلة ده هي. لكن طب تعالي كده هو الفرح اللي انت تاخديه في جلسة توبة حقيقية من بالنا، لكلتي ولا شربتي ولا عملتي اي حاجة، لكن تحس كده ان بمجرد ما تقعدي كده في جلسة توبة وجلسة اعتراف صادقة منك بلنا، وفيها كده تعهدات حلوة وفيها تنهدات من أجل الخطية اللي سببت آلام لفديكي، وتسمعي التحليل كده هو فوق دماغك والصليب محطوط فوق دماغك، تحس بفرح. تاخدي كده هو الجسد والدم وانت بتتناولي، تبقي حاسة كده ان انت طايرة من على الأرض. فرح ايه ده؟ ده فرح روحي، ودي علاقات إلهية. يبقى محبة وفرح سلام. السلام ده هو ما يدهوش العالم، ما تدهوش الأموال، ما يدهوش علاقات اجتماعية، لا زواج يدي سلام ولا صداقة تدي سلام ولا مناصب تدي سلام. ولكن السلام الحقيقي هو ان الانسان يحس بوجود الله، يحس بوجود ربنا معاه. شوفوا كده هوت بولس وبرنابا كانوا في السجن، ويقول الكتاب المقدس ان هما كانوا في السجن الداخلي وكانوا عليهم توصية ومربوطة رجليهم. أعتقد أن ده يعني وضع مش لا يبعث إلى السلام، ولكن مظهر وحش جدا. لكن نلاقي أن هم كانوا يسبحان طوال الليل ويصليان. ما أعتقدش كده أن واحد رجليه كده مربوطة وفي السجن كده ونايم على ظهره كده هو وعمال يقول ايه سبحوا الله في جميع قدسيه، ولا عمال يرتل له ترتيله، الا لما يكون هو جواه ايه سلام. هل ممكن واحد زي دانيال يترمى في جب الاسود، نزل عند اسود متجوعه بقالها كم يوم بالنا، ونازل عند جب الاسود ويحس بسلام؟ ما لم يكن هذا السلام من عند مين؟ عند ربنا. عشان قلت لك الثلاث حاجات دي خاصه بمين؟ خاصه بربنا. منحه المحبه والفرح والسلام. عشان كده دايما لسان حال الكنيسه في كل قداس كل اجتماع في الاخر

آخر تقول إيه؟ يا ملك السلام أعطينا إيه؟ سلام، قرر لنا السلامة لأنك أعطيتنا كل شيء. طب ليه كنيسة بتقول كده؟ ده وعد المسيح. وعد المسيح يقول إيه؟ يقول سلامي أنا أعطيكم، سلامي أنا أترك لكم، ليس كما يعطي العالم. العالم يدي سلام، بيسموه كده في التعبيرات سلام هش. الفلسطينيين قعدوا مع الإسرائيليين وقعوا اتفاقية اسمها اتفاقية أوسلو للسلام. بقالهم قد إيه دلوقتي؟ ها؟ تبصيب، لا مش نافع، طب الحتة دي، لا طب نعمل اجتماع، ويتفضل اجتماع ويروح. ايه الحكاية؟ سلام عالمي، سلام مادي، لكن التاني ده ثمر من ثمر ايه؟ الروح. يوصفه لنا داود النبي على السلام الداخلي ده، يقول ان امشي في وادي ظل الموت لا اخاف ايه؟ شر. حاسس كده بالسلام والطمأنينة. إن قام علي جيش فأنا في ذلك إيه؟ مطمئن. إيه ده يا عم ده؟ قال أصل دي حاجة إلهية، منحة من عند ربنا. عشان كده دايما لسان حال الكنيسة، ولازم لسان حالك أنت في أي شدة تخش فيها، في أي ضيقة، في أي فكر، لا رب أنا مش عايز أضطرب، لا ينزع مني عدو الخير إيه؟ سلامي. وظيفة عدو الخير أنه ينزع السلام، ولما ينزع السلام يخش القلق، ممكن تتداعى الأمور. كتير قوي من علماء النفس أحبائي فسروا أن كثير من الخطايا اللي ممكن يقع فيها الإنسان بتيجي نتيجة عدم إيه؟ عدم السلام. وكثير من الأخطاء، وكثير من حتى بيسموها الحركات اللا إرادية، نتيجة السلام، نتيجة القلق، عدم السلام نتيجة القلق. يعني يقولك مثلا تبص تلاقي واحدة كده تبقى قاعدة ها تاكل دوفك عمالة هنا، تبقى عاملة كده، ده دي ما عندهاش سلام يا عين، دي مضطربة. لكن لو نروح كده وقت لبولس الرسول نقول له انت كنت في السجن كلت صوابعك ولا كلت رجلك ولا كلت بتاع، انا قاعد كده مقصوع اخر تمام عمال اصلي، حاسس طب ليه ايه مشاعرك؟ لا لا انا ملك ربنا. شايفين بقى المفهوم ان انا ملك ربنا، ما اثرش عليه حاجه. عشان كده الانسان لما يخش في كده ضيقه ولا حاجه ما يضطربش ولا تزعزع، حتى لو جت في البداية مشاعر يصدها، وعلى طول ربنا عطاني كده هوة العقل ورصيدي من المعرفة الإلهية. وهو ده الفايدة أحبائي، لما بنقولك اقري قراءات روحية، اقري في الكتاب المقدس. واحدة تخش امتحان تبقى حالتها حالة، ايه اللي حصل في ايه اللي حصل؟ مش هتخش ملكوت السماوات ولا ايه؟ لا انا اخش الامتحان اقول يا رب انا عملت اللي عليا. طب افرض ان انا كنت مقصره وما عملتش اللي عليا، هيحصل ايه؟ ها برضو يبقى عندي سلام، واقول يا رب اذا كنت انا كنت قصرت فانت يا رب اله صالح واله رحوم، ضمد انت يا رب جراحاتي، كمل يا رب نقصي، ضعفي انت عارفه. وابتدي الواحد كده يعيش في هدوء، لانه سلام من عند ربنا. اللي عنده سلام أحبائي ممكن إنه هو يتغلب على أشياء كثيرة جدا جدا جدا بتحوط بيه. يبقى محبة وفرح وسلام الثلاثية الأولانية خاصة بالعلاقة الإلهية، عمل الله مع الإنسان. الثلاثية الثانية طول أنا لطف صلاح، دي ثلاثية ثمر الروح فيها يعطي الإنسان علاقة ما بين الإنسان وأخيه الإنسان، علاقتنا كده مع بعضينا. يقول طول أنا يبقى طويل البال، الإنسان الروحي اللي ثمر الروح اللي الروح فيه شغالة
والروح قهر الجسد، ما يبقاش إنسان غضوب، ما يبقاش إنسان غضوب، ولكنه يبقى إنسان محتمل، محتمل، محتمل للإساءة، محتمل للمضايقة، محتمل لأشياء كثيرة جدا. وإذا كان بيجيله ضعفات في الحتة ده، هي دايما حاططها قدامه عشان يتوب عنها، ودايما يطلب فيه طلباته الخاص: يا رب اديني طول الأناة، اديني الاحتمال، اديني يا رب ارفع عني روح الغضب، ارفع عني يا رب روح الضجر، ارفع عني يا رب روح عدم قبول الآخرين. طول الأناة، طول الأناة أحبائي هي اللي نفعت واحد زي موسى النبي. موسى النبي لو ما كانش طويل الأناة ده كان زمانه فرقع من مين؟ من شعب بني إسرائيل، وقبلها طبعا فرعون. ها؟ اتعود ان يبقى عندك طول أناة في علاقاتك مع اللي في البيت، تبقيش كده زي ما يقولوا تبقى كده هو سريعة الغضب، و ما تطلبي حاجة يبقى هي دلوقتي، واللي ما يعملهاش يا تقعدي تصنفي بالتصنيفات وبالألفاظ بتاعتك، ها ده بارد وده غلس وده ما عندوش دم وده، ها القاموس اللي احنا بنقعد كده هو نقتطف منه ونوزع بيه على الآخرين. طول الأناة بتخلي الإنسان يستقبل أعمال الله في حياته. عشان كده تلاقي معلمنا داود النبي له اختبارات حلوة، وعشان كده تبص تلاقي دايما كده في مزاميره يقول عبارة لو تاخدي بالك منها، تلاقي كده دايما يقول انتظر ايه الرب، انتظر ايه الرب، يعني طول ايه، طول بالك، طول بالك، طول الأنام. احنا بقى يدينا كده عاملة دايما دلوقتي، عايزة دلوقتي، ها؟ لا، خلي عندك طول أناة. وطول الأناة ده على فكرة جاي من حاجة برضو كده روحية حلوة، رجاء، رجاء. تصوروا كده الراجل، الراجل اللي هو ملقى عند البركة قعد كم سنة؟ ها؟ 8، ايه ده 38؟ ده رقم عجيب، 38 سنة وعنده رجاء ان ربنا هيديله، وان ربنا هيبعت له حد يلقيه في البرك. انا لما بقعد افكر فاقول يا رب ايه ده، ايه طول الأناة العجيبة ده، هيت ده ما زهقش من السنة التانية الثالثة الرابعة العشرة العشرين، 38 سنة وانا متهيألي لو ربنا مد في عمره ولو المسيح اتأخر عنه كمان شوية ممكن كان يبقوا 48 58. راجل عنده طول أناة. طول الأناة بتخلي الإنسان يستقبل عمل الله. إلي النبي كان عنده طول أناة في صلاته، طول أناة في صلاته، صلى مرة روح يا إليشع شوف كده ربنا حينزل مطر، يرجع يقول له لا، يصلي تاني يبلغ يقول له لا، ثالث رابع، ده احنا كده نقف نطلب الطلبة كده من ربنا، يا رب عايزين كذا وكذا وكذا ما جاتش، يوه ربنا ده هو بقى حكايته ايه معانا، ده بيسمع، ونقعد نتلفظ على ربنا، ربنا ما بيسمعش وربنا ما بيشوفش وربنا ما بيحسش وربنا، بنقعد نتطول على الله كتير قوي قوي قوي، نتيجة عدم طول ايه الأنام. اللطف ده ثمر من ثمار الروح، الإنسان الروحي لطيف، وكلمة لطيف يعني كلامه لطيف، ما عندوش ما يسمى بقساوة الإيه؟ القلب، مش قلبه مش قاسي، ولكن رقيق، رقيق الـ المشاعر،
لكن

الإنسان القاسي القلب نلاقي أنه يفقد اللطف، مش لطيف. ربنا يسوع المسيح وهو الإله الجميل الحلو اللي جاء عشان خاطر البشرية كان في منتهى اللطف مع شخصيتين كانوا يستاهلوا زي ما بيقولوا قطع رقبته. أقول لكم مين أول واحدة؟ المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. شوفوا تعامل معها إزاي، واحدة غلطانة وكل واحد مسك له دبشة وعايز يديها فوق نفخها، عايز يموتها. وهي يجي المسيح كده يقول لها أما دانك أحد يا امرأة؟ ها؟ تقول له لا يا سيد. لا ولا أنا أيضا ودينك أيضا. ما كان ممكن يبقى في أسلوب تاني مش لطيف. اسمع يا ست انتي، شوفي انتي كذا وكذا وكذا وكذا، والناس دي كلها كان هيمسكوا يقطعوك لولانا. شوفي بقى تمشي عدل، تمشي كده هو لو غلطت هقطع رقبتك. ها؟ لكن لا، المسيح ما قالش كده ابدا يا امراه. اهلا يا سيد، انا ولا انا ادينك، اذهبي ولا تعودي تخطئي مره اخرى. ايه ده يا رب، ده ايه اللطف ده؟ قال انا عايزكم كده تبقوا كونوا لطفاء. عشان كده انا وانا بتكلم على فكره عايزك كده هو تعملي عمليه قياس لكل صفه. انت لطيفه في معاملاتك، ها، مع اللي حواليك، مع زمايلك، مع اللي في البيت، مع اللي في الكنيسه، لطيفه ولا انت قاسيه، ولا انت يعني كلامك كده هو صعب؟ ها؟ شوفي انت من انهي نوع. اللطف احبائي ده ثمره من ثمار الروح. الانسان الروح يبقى انسان لطيف، يقابل الامور حتى اللي فيها الاخطاء الجسيمه بلنا مع الانسان اللي هو يعني يعين ضعف. يعين ايه؟ يعين ضعف. شوفوا المرأة السامرية كمثل تاني، واحدة جاية وهو عارفها وعجنها وخبزها السيد المسيح، لكن يقول لها حسنا بالصدق قلت أنه ليس لك زوج. يا سلام يا رب، انت بتعمل ايه؟ اللطف عشان اجرجرها للتوبة، اجرجرها لايه؟ للتوبة. في مرة ولد في سن 14 سنة كده راح يعترف عند أحد الآباء، فهو قاعد قال له أنا عملت كذا وكذا وكذا، فبص لقى حتة ألم نازل على قفاه، وأبونا بقى مش هتطلع بره، ما اقعدش معايا تاني. الواد بقى قال له إيه ده؟ طلع أنا مش معترف، زمايله بقى مستنيين بره، مش معترف عند ابونا ده هو التاني. في حين ان لما ممكن ابونا يديله جسامة الخطية بس بايه؟ بلطف. يعني مثلا يسمعه للاخر وبعدين يقول له ايه؟ قال له حبيبي اللي انت عملته ده يزعل المسيح، الكلام ده هو ده يدمي قلبه. لا لا لا لا، احنا عايزين نتفق على حاجة، الكلام ده هو ما نعملوش تاني. في لطف في الكلام، لكن يرزعه بالألم، يا نهار أبيض، إيه ده؟ ده يبقى اعتراف إيه ده هو؟ ها؟ ينفعش الكلام ده هو. هذا الأسلوب أسلوب لا يقود إلى الفرح، لكن كونوا لطفاء، كونوا لطفاء. الست العذراء شوفوا كانت لطيفة إزاي في عرس قانا الجليل حتى مع يسوع، وتقول له ان الناس تعبانين، الناس تعبانين، يا ريت ان انت تقوم بقى بالمهمه ده. هي لطف. مش عارف احبائي احنا بنفتقد الايام ده هي في معاملتنا مع بعضينا على لطف. ومعظم الشكاوي منكم في بعض فلانه نظرتها قاسيه،

كلامها قاسي، معاملتها قاسي، الأمهات يشتكوا من البنات والبنات يشتكوا من الأمهات، إيه الحكاية؟ في إيه؟ الروح ما فيهوش ثمر وهو اللطف. الصلاح، الصلاح أحبائي ده إن العلاقة ما بين الإنسان وأخونا الإنسان تبقى فيها صلاح، ما فيهاش فساد، ما فيهاش نتيجة. الفساد ده بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة إن مفيش قبول للآخرين، ولا في فرح من أجل الآخرين، لكن في حسد. تبص تلاقي كده الصلاح يفقد في العلاقات، تبص تلاقي مجموعة مع بعض، زمايل في الكنيسة، ولا زمايل في المدرسة، ولا زمايل في الكلية، ولا زمايل في العمل، دي بتتكلم على دي ودي بتتكلم على دي، وتبحث كده تلاقي ايه؟ في غيرة، غيرة. ودي منتشرة شوية أحبائي ما بين البنات وايه؟ ما بين بعضيها. لكن الصلاح الروحي يخلي العلاقة حلوة. يا سلام على العلاقة الحلوة اللي ما بين يوحنا المعمدان وما بين المسيح، مباراة. يجي السيد المسيح له المجد، يقول يوحنا المعمدان، يقول له ايه؟ اسمح الآن. انت يا يسوع بتقول له اسمح الآن، ويجي يوحنا يقول هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. يأتي بعدي الذي كان قبلي الذي لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذاء. يجي المسيح يروح أعطي له كلمة حلوة تاني، وليس أحسن أعظم مواليد النساء أعظم من من يوحنا. إيه ده؟ صلاح في العلاقة، صلاح. شوفوا العلاقة كده هوت ما بين يسوع وتلاميذه، فيها كده هوت كلام حلو. يعني حتى أحبائي أقول لكم على يهوذا، يهوذا عمل إيه في المسيح؟ أنا عايز كده أتصور واحدة فيكم عملت في الثانية مقلب، قبلني نقعد نسمع من محطة مصر صوت الجز على السنان، ها؟ ودعود نسمع ان احنا دي هعمل فيها بس لما تقع في ايدي، بس لما تيجي. هو ده الصلاح، ده الصلاح يجي يبوسه كده يحضنه، يقول له ابو قبلة غاشة تسلمني يا صاحب. يجي كده يقعد المسيح يلف كده هوت حوالين الموضوع ويقول فيكم من يسلمني في هذه الليلة؟ مين مين مين مين؟ يقول الذي يغمس الآن يده في الصحفة معي. بلنا ايه ده يا رب؟ ده ايه الصلاح في العلاقة ده؟ هي ده، انت مش عايز تجرحه، مش عايز تجرحه. مفيش القساوة، مفيش التجبر، مفيش، في صلاح وفي عطاء. باختصار احبائي الصلاح هو الوصية كاملة، وصية المحبة كاملة، وصية العطاء كاملة، وصية الطهارة كاملة. هو ده الصلاح. عشان كده هو نلاقي ان القديسين كانوا في صلاح في معاملتهم مع بعضهم مع بعض. قديس أنبا أرسانيوس لما لقى ان في يعني حاجة غلط فيه ابتدى يصلحها. ويصلحها ازاي؟ يصلحها ان هو ادان نفسه قبل ما يدين الاخرين. لما كان هو بيعمل خطا معين وابتدى ياخد الفوله البيضة ويسيب الفوله السوداء، وجه رئيس الجير حب يديله درس، وراح اتفق مع الراب اللي جنبه قال له حاجه ارزعك قلم كده هوت واكلمك كلمتين ما تزعلش. قال له حاضر. دخل المجمع، أرسانيوس قعد اشتغل زي ما هو بيعمل دايما. جه رئيس الجراح طلع اللي جنبه قلم، قال له حرام عليك، انت بتاخد الفولة البيضة وتسيب لاخوك الدور الفولة السوداء.
أرسانيوس هذا القلم لك يا هي يا أرسان. أنا لو أنا كنت قاعد مكان أرسانيوس كنت هرزع القلم التاني. مش تخلي بالك يا أخي وأنا اللي بعمل الغلط، ها أنا اللي بعمل الغلط. كان أرسانيوس حس إيه دي الإحساس ده اسمه فيه صلاح، عايز يصلح نفسه عشان كده حس بالغلط. لكن اللي ما يحسش بالغلط يستمر فيه ويبقى شايف كل الناس غلط وهو ايه الصح، كله مجنون وهو اللي العاقل. يبقى ده مش صح. الثلاثية الثالثة خاصة بعلاقة الإنسان مع نفسه، الإيمان والوداعة والتعفف، صفات الروح يعطيها للإنسان حتى يرتفع به أمام نفسه، أمام نفسه ونفسه تكون في هدوء ما بقاش فيها اضطراب. إيمان ما فيهاش اضطرابات الشكوك بل فيها حياة التسليم والثقة في كل الأمور الإيمانية. أثق في إلهي، أثق في فدائه، أثق في صليبه، أثق في تجسده، أثق في ألوهيته. عشان كده عمر ما كان اللي احنا بنسمع عليه ده هو كله ان الناس اللي هي بتتشكك في الإيمان وتضعف في الإيمان ده مش من ثمر الروح، ولكن دي كلها أعمال جسد. عشان كده من ضمن أعمال الجسد يقول عبادة أوثان، عبادة الوثن ضد الإيمان. لأن الوثن عبارة إيه؟ بشوف تمثال قصادي بقول له هو ده الإله، في حين أن الإيمان أنا بثق بأمور لا إيه؟ لا ترى، وإيقاء بأشياء لا ترضى. الوداعة، الوداعة دي بتخلي الإنسان أنه هو بيبقى واخد صفة من صفات المسيح على طول، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. والوداعة دي بتخلي هذا الإنسان يكون محبوب جدا من الله ومن الناس. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. وكلمة يرثون الأرض دي زي ما قلت لكم قبل كده لها كذا تفسير. يرثون الأرض معناها أن يبقى في حب من الآخرين اللي موجودين حواليه. يرثون الأرض الإنسان الوديع يبقى له الأرض ترمز إلى الجسد، ويرث الأرض يعني له قهر وسيطرة على الجسد. الإنسان الوديع يعمل إيه؟ يسيطر على جسده وعلى رغباته وعلى غرائزه. أما الإنسان المتكبر تبص تلاقي فيه عملية تعاظم لأشياء كتيرة جدا جدا في جسده وما يقدرش يسيطر عليها. أما الإنسان الوديع دي بتبقى نتيجة عمل الروح فيه، بيترك الروح يعمل فيه وعمال كده هو يشبع من ربنا، فربنا بيديله هذه الوداعة، يعيش في الوداعة، يعيش في الوداعة. الوداعة في صوته، الوداعة في معاملاته، الوداعة في مشيته. الإنسان المتكبر يبان قوي قوي مشيته في قعدته، تبص تلاقي كده هو الإنسان الوديع يبقى قاعد كده قاعدة كويسة. الإنسان بقى المتكبر ما تعرفش تقعد كده، لازم تحط رجل على رجل، فاهم؟ لازم اما تمشي كده هو تبقى يعني رقبتها كده معوجة كده ومناخيرها كده مش عارفة، لما تقعد تتكلم تبقى حاسة كده ان هي مرتفعة على الارض 10 أمتار وجميع من حولها اقزام تبص لهم كده هو. اما الانسان الوديع، انسان وديع في نبرة صوته وفي مشيته وفي قعدته وفي معاملاته، ممكن ان هو يطلب منه

أو تحين الفرصة له أن يكون في صفوف أولى، ولكن كمان هو وديع ومتواضع يتراجع، وكل ما يتراجع ربنا يقدمه، كل ما ينزل ربنا يرفعه، زي الست العذراء بالضبط. آخر حاجة هي التعفف.

الحذر إلى الحيوان، إلى الحيوان في تعفف. عشان كده دايما كده في صلاة الساعة الثالثة نقول روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين، ادهولنا يا رب، ادهولنا زي ما عطولهم في الساعة الثالثة. طب احنا عايزينه ليه؟ عشان اخذ الثمر بتاعه ده، هو يبقى عندي تعفف، اقول له روح القداسة والعدالة والسلطة والبنوة، هو ده هو عمل الروح القدس. تسع ثمار: محبة، فرح، سلام، لطف، طول أناء، إيمان، وصلاح ووداعة وتعفف. الإنسان اللي عايز يبقى له علاقة مع ربنا لازم أنه هو دايما كده يعرف هل هو يسلك حسب الروح ولا حسب الجسد. طيب ربما سؤال، أنت كلمتنا عن كده كتير، إزاي اللي أنت قلت عليه ده هو تيجي إزاي؟ دي صفات حلوة قوي، هي روشتة صغيرة بولس الرسول قالهالك في العدد 24: الذين هم للمسيح ولاده، اللي ثمر الروح شغال فيهم أو عايز يشتغل فيهم، هم دول مالهم؟ صلبوا الجسد، سيطروا عليه، مش الجسد يطلب، يلا عايز ايه؟ عايز انام، نام يا حبيبي، نام نام مستريح. عايز اكل، خلاص يبقى لا صلاه ولا صوم. عايز اشي، عايز اقعد، عايز ابرقع، عايز اتفرج، عايز البس، عايز عايز عايز عايز. صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات، في ضبط، ضبط في سيطرة. أنا بقى بعمل إيه؟ يومي بيبقى إزاي؟ بصبح الصبح في إيه؟ في كسل، في في في كل ما يقع عليه عيني لم أمسكه عنه، كل رغبة عايز أعملها بعملها، ولا في كده هو كنترول، في صلب للجسد وأمسكه، مش على طول كده هو العملية سيبة، وإلا إيه اللي يفرقني عن الحيوان؟ الحيوان أحبائي لما يحب يعمل أي حاجة لا يهمه زمان ولا مكان. تبص تلاقي كده هو ماشي في الشارع، خبرنا طلعت في دماغه إنه هو يعمل أي حاجة، أي موش بقى اللي قاعدين ولا اللي ماشيين ولا بتاع، يعمل اللي هو عايز، حيوان. لكن أنا إنسان، إنسان ليا ضبط، ضبط أمسك نفسي. الحيوان يبقى توصل تلاقي جعان، ديناها إيه ده، ماله ده جعان، ياخد البرسيم يسكت، فاهم؟ نقدر نروح نقول له صوم؟ يعني إيه صوم؟ فهمش الصوم. عشان كده خلي بالك الإنسان ما يقدرش يضبط نفسه، فاهم؟ يلاقي إن هو بينحدر بالصفة اللي ربنا في سفر التكوين قالها، قال أنه خلق على صورة الله ومثاله. دايما كده يبقى عندك طلبة، قل له يا رب اديني، اديني من روحك القدوس هذا الثمر، وفرحني بيك، واديني سلامك، اديني أتمتع يا رب بالمحبة الإلهية اللي انت أفضتها على القديسين وولادك اللي عاشوا ليك ودقوك. هتبص تلاقي ان بقية كل ثلاثية ماشية، لان اللي يدوق محبة ربنا ويعيش في سلام ويفرح بيه، هتبص تلاقيه مع اخواته ماشي كويس، مع نفسه ماشي كويس. ولو شلنا ضلع من المثلث ده، لو تصورنا ان العلاقة بتاعت ثمر الروح دي في صورة مثلث، اي ضلع يتشال ما يبقاش مثلث. لو شلنا التلاتة بتوع ربنا تبقى الحكاية ناقصة، لو شلنا التلاتة بتوع الإنسان مع أخو الإنسان تبقى ناقصة، لو شلنا التلاتة مع الإنسان بتوع نفسه تبقى ناقصة. لازم المثلث يبقى مقفول. دوري في كل يوم من أيام حياتك، يا ريت في جلسة من جلسات كده

كتدريب كده، جلست محاسبة نفس كده، امسكت 9 دول كده هو وعودي، هتلاقي نفسك كده هو أكيد في حاجة غلط. قولي لي يا ربي أضع نفسي ما بين يديك، تهبني يا رب كل ما هو ناقص فيا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث نقدم قصة حياة كاروز الديار المصرية القديس العظيم ماري مرقس الإنجيلي. قصة حياة القديس العظيم ماري مرقس الإنجيلي كاروز الديار المصرية إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. يقول رب المجد في الإنجيل المقدس: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت لا يمكن أن تؤتي بثمر. وعندما ارتوت أرض مصر الطيبة بدم قديسنا كاروز الديار المصرية ماري مرقس، بالدم الطاهر ازدهرت المسيحية في مصر. والقديس ماري مرقس واحد من 70 رسولا الذين صاروا وراء رب المجد. وماري مرقس هو نفسه الشاب الذي ترك قميصه وهرب ليلة الجسماني. وكاروز الديار المصرية يا حبيبي بندين ليه جميعا بالإيمان الذي أودعه فينا، والذي كلف القديس ماري مرقس سفك دمه الطاهر. ماري مرقس هو النجم المتألق، كان من أسرة محبة لله وعلى جانب عظيم من التقوى والصلاح، متمسكة بشريعة أجدادها. أبوه كان اسمه أرسطو بولس من سبط لاوي، وأمه مريم هي واحدة من المريمات التي تبعن المسيح. كانت الأسرة دي بتتمتع بقدر وافر من الثروة المادية والجاه، وكانوا بيشتغلوا في الزراعة. أما قدسنا كاروز المسيحية في أرض مصر وغيرها هو يوحنا، وكلمة يوحنا يا حبيبي معناها في العبرية حنان الله. يوحنا ابن أرسطو بولس ومريم، ويوحنا قدسنا ده لقب بمرقس، ومرقس كلمة تعني بالرومانية مطرقة. وقدسنا يوحنا أو مرقس تربى تربية حسنة ونشأ نشأة روحية وثقافية عظيمة، ألم بشريعة موسى والأنبياء وحفظ الكتب المقدسة العتيقة والنبوات، وكان سنه لسه سن مبكرة جدا. كما تعلم كثيرا من اللغات زي اليونانية واللاتينية والعبرية وبرع فيها كلها. وقدسنا حبيبي القديس العظيم ماري مرقس كاروز الديار المصرية زي ما قلنا يهودي الأصل إفريقي المولد، لأنه ولد في مدينة القيروان اللي هي واحدة من 5 مدن الغربية في ليبيا. وتدل أحداث الإنجيل المقدس أن ميلاده كان بعد ميلاد السيد المسيح رب المجد ببضع سنوات قليلة، لأنه ذكر عنه وقت الصلب أن مرقس كان شابا. ونسمع يا حبيبي الحكاية من أولها.

0: فعلا يا أرسطوبولس، كان قرار حكيم انك هربت وجيت لأرض فلسطين ومعاك زوجتك الفاضلة مريم وابنك يوحنا مرقس وكل أسرتك وتسكنوا في أورشليم.
1: كان لازم وقتها في عهد أغسطس قيصر نهرب من القيروان يا سمعان بطرس. هجوم القبائل البربرية الشرس الوحشي اللي حصل أيامها على بلدنا القيروان وقتل وسلب كل أمتاع وأملاك أهل القيروان كان شيء بشع.
2: أنتم يا أقربائي الأعزاء شرفتم قانا الجليل موطن أجدادنا القديم، ونشكر الله أنكم استقريتم في مكان جميل ممتاز فوق صخرة كبيرة على جبل صهيون.
3: احنا بنشكر محبتكم يا برنابة يا أخي، أنت وسمعان بطرس زوج بنت عم زوجي الحبيب أرسطوبولس وقريبنا العزيز سمعان القيرواني. لولا مساعدتكم انتم وباقي اهلنا ما كناش استقرينا هنا في أورشليم. حقيقي حقيقي خففتم عننا الالام والمعاناه اللي شفناها في القيروان من البربر المتوحشين.
0: ابنكم مرقس اتاخر ليه؟
1: ما انت عارف يا بطرس، زي ما انت صياد سمك ماهر وبتتقن مهنتك، ابني مرقس بيعشق القرايه والثقافه وبيعيش معظم وقته بين كتب الشريعة والكتب المقدسة وكتب الفلسفة على الرغم من حداثة سنه.
4: سمعان بطرس وبرنابة وسمعان القيرواني كان بيربطهم صلة قرابة ونسب بأسرة أرسطوبولس، فزوجة بطرس هي بنت عم أرسطوبولس، وده اللي كان بيعنيه بطرس الرسول في رسالته الأولى إصحاح 5 آية 13: تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. أما برنابا كلاوي قبرص الجنسية، فهو كما يذكر معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل كولوسي إصحاح 4 آية 10: يسلم عليكم أرستراخس المأسور معي ومرقس ابن أخت برنابا. ولما بدأت خدمة إلهنا الصالح يسوع المسيح على أرض فلسطين، اختار الرب سمعان بطرس وأندراوس كلاميذ ليه، وكان قدسنا مرقس ما زال فتى يافعا. لكن يوحنا مرقس كان شغوف بمتابعة أخبار السيد المسيح له المجد، وكان دايما حريص على أنه يلم بكل دقائق تعاليمه الجذابة أولا بأول، فامتلأ قلبه إيمانا واعترافا بألوهيته، وتفجرت في قلبه ينابيع حب لإلهه الوديع القدوس، واندفع بقوة يكرز بالمخلص إلها على الكل. واستهل مرقس كراسته دي بوالده أرسطوبولس. مرة اصطحب أرسطوبولس ابن مرقس إلى الأردن، وهم ماشيين في طريقهم بين الجبال:
1: خلاص يا مرقس يا ابني، قربنا نوصل للأردن.
5: ربنا يسوع المسيح يكمل مسيرتنا بسلام ويحفظ حياتك يا أبي العزيز.
1: أغلى كنوز حياتي إني شفتك يا مرقس بتكبر وتنمو في الإيمان وحفظ الوصايا والكتب المقدسة.
5: ده مش كتير على ابن نشأ في بيت كله تقوى وصلاح، أب فاضل ورع وأم تقية وأقارب أبرار، اختارهم السيد رب المجد يسوع المسيح تلاميذ يساعدوه في نشر تعليمه في كل أنحاء فلسطين.
1: إيه ده؟ ايه ده؟ يا رب احفظنا. سامع منه سيدني صوت الاسود؟ الصوت جاي من ورا الصخرة العالية اللي فوق الجبل ده.
5: رب المجد قادر يحمينا من اي شر.
1: الصوت ده لا، دول اسدين ظهروا من ورا الصخرة نازلين الجبل ناحيتنا. اهرب انت يا مرقس يا ابني، اهرب بسرعة، اهرب من الطريق اللي ورا الجبل ده، اهرب وانجى بنفسك.
5: مش ممكن مش ممكن يا والدي العزيز.
1: بقول لك اهرب انت. هو انا هتصدق

0: هم يفترسون. اهرب يا مرقس.
1: لا
0: يا مرقس، الاسدين قربوا مننا، نازلين بسرعه.
1: ما تخافش يا والدي، المسيح اللي انا اؤمن بيه يقدر ينجينا من كل شده.
0: يا مرقس اهرب، الاسدين هاجمين علينا، قربوا مننا يا ابني.
1: ايها الاسدان، السيد المسيح ابن الله الحي يامركما ان تنشق في الحال وينقطع جنسكما من هذا الجبل.
0: ايه ده؟ مش ممكن، الاسدين بيتراجعوا. المجد لله، الاسدين بيترنحوا وقعوا على الارض. ايه ده؟ مش معقول. الله استجاب لك يا مرقس، الاسدين انشقوا نصرين، ماتوا. المجد لله في الاعالي.
1: والشكر والمجد لرب المجد يسوع المسيح ابن الله الحي. يلا بينا يا ولدي، يلا نكمل مسيرتنا.
2: لأن دي أول معجزة صنعها رب المجد على إيد قدسنا الكاروز ماري مرقس، فكان دايما يترسم أسد بجوار ماري مرقس. ومش بس كده يا حبيبي، لكن إنجيل مرقس اللي كتبه ماري مرقس بيبدأ في الإصحاح الأول آية 3: صوت صارخ في البرية. كما أن آباء الكنيسة اتفقوا على أن الأربع حيوانات غير المتجسدة في سفر الرؤيا إصحاح 4 بتشير للأربعة الإنجيليين، وواحد من الحيوانات دي وهو الأسد بيرمز لإنجيل القديس مرقس. ونرجع يا حبيبي لقدسنا مرقس. بعد فترة قليلة انتقل والده من هذا العالم، فأقام مرقس مع والدته اللي أصبحت بعد كده يا حبيبي واحدة من المريمات الخادمات اللي ذكرهن معلمنا لوقا في إنجيله. مريم والدة الكاروز اندفعت في خدمة رب المجد يسوع المسيح بكل قوتها، وبذلت كل ما تملك تحت أمر مخلصنا، هي نفسها وابنها وبيتها ومالها. مريم والدة مرقس القديس فتحت بيتها على علية صبيون لاستضافة ربنا يسوع المسيح في أي لحظة مع تلاميذه، وكان بيتها أول كنيسة في العالم لأن رب المجد صنع فيه العشاء الرباني. المعلم يقول إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. وده كانت يا حبيبي آية 18 إصحاح 26 من إنجيل معلمنا متى التلميذ الطاهر. وفي بيتها أيضا ولدت الكنيسة يوم حلول الروح القدس على التلاميذ في يوم 50، وكانت الأبواب مغلقة، وكان التلاميذ مجتمعين في علية صهيون بسبب الخوف من اليهود. ونقرأ يا حبيبي في إنجيل يوحنا إصحاح 20 آية 19 و20: ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. ونرجع يا حبيبي لقدسنا الحبيب ماري مرقس. بعد انتقال والده وفي بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس كما كان يطلقون عليه الرسل، ونسمع:
3: صدقيني يا أمي، مهما أوصف وأحكي مش هقدر أعبر عن إيماني واعترافي بألوهية حبيبي يسوع. من أول صبايا كنت بتابع أخباره، من بداية تفتحي ومعرفتي كنت بتبعه في كل خطواته ولكل مكان بيروحه ولزياراته ومكان راحته هو وتلاميذه في بيتنا اللي امتلأ بركة وقداسة بحلول ربي الحبيب فيه. وكنت دايما وما زلت حريص على الإلمام بكل صغيرة وكبيرة،

0: تعليم الجذابة المعلمة.
1: أنا وأبوك يا مروس قبل ما ينتقل للسماء كنا عايشين بمخافة الله. من يوم ما رحلنا من القيروان وجينا هنا في علية صهيون ولحد النهاردة نشأناك نشأة روحية وهيئنا لك كل الفرص للتمتع بعشرة مع ربنا. وكنت يوم ورا التاني بشوف صغيري مرقص بيكبر وينمو وهو بيتروي من المبادئ السامية والروح البذلة، وكنت بفرح وارفع صلواتي ان أرسطو بولس والدك يكون شايفك وانت بتتقدم وتفوق كل اللي في سنك وتتملي حب ليسوع الرب الحبيب وتلتصق بيه
0: واتبعه في كل مكان واشوف معجزاته الإلهية. الرب صحبني معاه لعرس قانا الجليل وشربت من المية اللي تحولت الخمر بأمر يسوع رب المجد. ويوم ما خرج رب المجد المعلم من تخوم سور وصيدة وجه لبحر الجليل.
1: أيوة يا ابني، يوم ما صنع معجزته العظيمة وشفى الأصم الأبكم.
0: شفته بعناية يا أمي، جابوله الأصم الأبكم وطلبوا أن يضع الرب يده عليه، فأخذ رب يسوع من بين الناس ووضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسان الأبكم ورفع نظره للسماء وقال انفتح، وفي الحال انحل رباط لسانه واتكلم.
1: وأعمى بيت صيدا اللي انت شفت معجزة شفائه واللي رب المجد تفل في عينيه ووضع ايده عليه.
0: في الأول الأعمى كان شايف الناس غير واضحين كأنهم شجر بيمشي، رب المجد حط ايديه على عينيه حصلت المعجزة ورجع الأعمى يشوف كل الناس وكل الأشياء بوضوح.
1: كلامنا عن الحبيب أخدنا. يلا يلا يا مرقص يا ابني عشان نستعد، زمان الرب الحبيب جاي. أنا جهزت بيتنا زي ما طلب منك التلميذين.
0: الدنيا مش سيعاني من الفرحة، السعادة ملت قلبي العامر بحب إله الحبيب لما قالوا لي التلميذين المعلم يقول لك إن وقتي قريب عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. بيتنا المتواضع على جبل صهيون هينال بركة الإله الحنون يسوع المسيح لتناول الفصح هو وتلاميذه الأطهار. يلا يا أمي أنا جبت آخر جرة مية، يلا يلا علشان تكملي الاستعداد لاستقبال ربي يسوع. يلا
1: شايف شايف يا مرقص يا ابني الرب يسوع بعد ما كسر الخبز وأكل وأعطى تلاميذه وشرب عصير الكرمة من الكاس وأعطى تلاميذه، الرب بينحني وبيغسل رجلين تلاميذه واحد واحد.
0: المجد لك، المجد لك يا رب المجد. لكن معرفش ليه يا أمي أنا حاسس إن الرب يسوع حزين، قلبه حزين.
1: شايف شايف يهوذا تلميذه، يهوذا قام وانصرف.
0: حبيبي يسوع، قلبي ونفسي وروحي ملك ليك، أفديك بعمري يا حبيبي يسوع.
2: كانت علية صهيون هي آخر بيت خرج منه الرب يسوع ليمضي إلى جثماني وبعد كده إلى الجلجثة، حيث أكمل رب المجد فداءه للبشرية بصلبه عنا. وزي ما قلنا يا حبايبي، بعد قيامة رب المجد يسوع المسيح في اليوم الثالث من صلبه وصعوده إلى السماوات، اختبأ تلاميذه في بيت مريم أم مرقص، وده كان بسبب خوفهم من اليهود، وكان بيقيم فيها بطرس ويعقوب ويجتمعوا بباقي التلاميذ ويواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع وإخوته. وأيضا في علية صهيون تم اختيار متياس الرسول بدل من يهوذا الخائن. ومن البيت ده برضه وبعد حلول الروح القدس على التلاميذ امتلى الجميع من الروح المعزي ولبسوا القوة، وخرج الجميع يقولون كارزين بالكلمة بكل مجاهرة وبلا خوف. بطرس اللي ارتعد قدام الجارية وأنكر سيده وقف قدام رؤساء الشعب يخاطبهم بكل شجاعة

0: وما خافش من تهديداتهم. وبرضو الشاب اللي أمسكوا بيه وبأزاره اللي هو قميصه، فترك ليهم الشاب هذا الأزار وهرب يوم الجثماني في لحظة ما قبضوا على رب المجد. الشاب ده نفسه امتلأ قوة واندفع يبشر بقيامة المسيح ويكرز برسالته. هو نفسه الشاب قدسنا مرقس. ونسمع ونشوف.
1: يا مرقس انت خادم امين بتتفانى في خدمة الكلمة، وكراستك في كل اليهودية، وامتدت خدمتك لتكرس في جبل لبنان وبعض مناطق سوريا وخصوصا انطاكيا، وكنت رفيق لبرنابا وشاول بولس اللي اختاروا الرب للبشارة باسم القدوس عبر البحار والقارات.
0: أشكر ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح إن كلمة المسيح وتعليمه انتشرت في جميع أنحاء اليهودية وسوريا ولبنان وأنطاكيا وسلوكية، حتى جزيرة قبرص وسلاميس وبافوس وبرج بنفليه في أسيا الصغرى. والنهاردة بعد مرور حوالي 55 سنة لميلاد السيد المسيح له المجد، كلمة يسوع المسيح زاعت وانتشرت بين الأمم. تعرف يا معلمي بطرس؟
1: خير يا مرقس.
0: انتقال حبيبي وقريبي وشريك خدمتي برنابا الرسول اللي عينه رب المجد يسوع وعيني ضمن السبعين رسولا، انتقاله قد ما أثر في نفسي قد ما أعطاني قوة للاندفاع بحماس للكرازة والتبشير باسم الرب يسوع.
1: أيوة يا عزيزي مرقس، بس مرضك الأخير عايز الراحة هنا في أورشليم، وخدمتك وكراستك تكون هنا بكل طهارة ونقاء وبتولية. وما تنساش ان الكنيسة لقبتك يا مرقس بالبتول.
0: رب المجد شفاني وهبني القوة. انا مرقس الضعيف يا معلم بطرس، هداني الروح القدس للكرازة في القيروان والخمس مدن الغربية، ومن بعدهم هتجه بكراستي الى مصر. ورب المجد يساعدني ان اكسر اوسام مصر اللي تهدمت وتكسرت وارتجفت يوم ما هرب اليها الطفل يسوع مع العائلة المقدسة، ويساعدني لنشر كلمته وتعليمه وارفع الصليب في كل مكان على ارض مصر. ربي وإلهي ومخلص الصالح، اشكر نعمك على عبدك الضعيف مرقس اللي قدر بقوتك وإرشاد روحك القدوس إنه يكرز بالمسيحية وينشر تعليم المجد والفخار والإيمان الثابت بالثالوث القدوس في القيروان مسقط رأسي وفي الخمس مدن الغربية التابعة لأرض مصر من أيام بطليموس الأول. وبنعمتك يا رب المجد انتشرت كلمة المسيح في القيروان والمدن الغربية، وبفضل المعونة الحبيبة للإخوة الأحباء اللي حضروا معانا يوم الخمسين في أورشليم واستمعوا إلى خطاب بطرس الرسول اللي قالها بحماس جميع المؤمنين باسم الله القدوس، وأشعل داخلهم غيلة الخدمة والكرازة المتأججة. يا رب أنا بضعفي، أنا أتقدم إليك يا ملك القوة والسلام، أطلب قوتك لمساعدة ضعفي لأكمل الكرازة وأرفع الصليب فوق كل ربوع مصر اللي استضافت الطفل الإلهي يسوع المسيح. يا رب أنا وصلت بإرشاد الروح القدس إلى مشارف مدينة الإسكندرية، سهل طريقي يا إلهي وساعدني كي أبدد أوسان مصر وتتحقق نبوءة أشعياء النبي اللي قيلت قبل مجيئك بحوالي 580 سنة، ويكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخمها. لك القوة والمجد يا إلهي الصالح.

0: أنعم على شعبك في الإسكندرية وفي كل مصر الغالية، أرض الآلهة المقدسة أمون ورع وحتخور. وأنت يا سيرابيس يا خالق الأكوان ورافع السماوات وباسط الأرض والبحار.
1: آمين.
0: اقبل ذبائح وتقدمات عبيدك وأبنائك الطيبين شعب الإسكندرية العظيم العابدين للكريم.

0: والآن يا عظيم العظماء الإله سيرابيس، يتقدم كل شعبك في مدينة الإسكندرية، أرض الإسكندر الأكبر والبطادم العظماء. كل شعبك يقدم لعظمتك وقدسك الأقدس ذبائحهم وعطاياهم وتقدماتهم. اتفضلوا يا عبيد حسنات سيرابيس، قدموا ذبائحكم ليقبلها الإله سيرابيس. أمين أمين. سيرابيس
1: يا زاروت، يا رئيس كهنة الإله سيرابيس، والدتي.
0: من؟
1: كونك مش عارفني؟ أنا سومر اللي قابلت كهنك بعد شعائر صلاة عيد الحصاد اللي فات، وقلت لكهنك إن أمي مصابة بالشلل، فكهنك صليت وطلبت مني أقدم ذبائح، فأنا قدمت ذبائح، وطلبت مني أروح منزل كهنك مع الكاهن المساعد وأسلم لخدام قصرك 25 تقل ذهب و200 تقل. سومر، أنا سومر. كونك قلت لي إن قبل عيد الفيضان صلواتك وطلباتك للإله سيرابيس هتشفي أمي وتقوم تمشي على رجليها.
0: طيب وبعدين يا سومر؟
1: أمي لحد دلوقتي زي ما هي، وهو فات عيد الفيضان بقاله شهرين وأمي لسه عجزة مشلولة.
0: فهمت. أصل المسألة ببساطة إن يوم ما رفعت صلواتي وشعيري وأقمت طقوسي للإله العظيم سيرابيس، أم إيه بقى اللي حصل بقى؟ ليلتها كان القمر متداري ورا سحابة سودة.
1: سحابة سودة؟
0: أيوة، سحابة سودة حاجة من طوق القمر، وسيرابيس بيرسل نوره الأقدس مع أشعة طوق القمر، وقتها بيقبل الصلوات والطلبات ويحقق الرغبات. علشان كده صلواتي وطلباتي ما وصلتش، كانت سكتها مقطوعة.
1: نوره مع ضوء القمر.
0: نوره الأقدس. ما توديش نفسك داهية.
1: نور الأقدس. أيوه. طب والعمل يا كبير الكهنة زارود؟
0: العمل تروح الليلة بعد انتهاء الطقوس المقدسة لخادم قصري، تسلم له 25 تقل ذهب و200 تقل فضة و500 تقل نحاس و...
1: تاني.
0: ايوه تاني. انت ايه؟ انت فاكرها سهله ولا كل شفكنا بنلعب؟ لازم الذهب يلانط، الفضه تشغلل، النحاس يرن عشان يتنازل الاله سيرابيس ويشفي. قلت لي مين؟
1: والدتي.
0: ايوه، يشفي والدتك. اسم سيرابيس عليها. هي اسمها ايه؟
1: حنانه.
0: يلا يا ابني يا بابا حبيب قلبي، روح دلوقتي منفذ اللي قلت لك عليه، وانا حاجي لكم بيتكم مخصوص بنفسي، هرفع شعائري وطقوسي لإله سيرابيس وحنانه هتخف.
1: بس
0: ما تبسمشي. يلا روح لحسن الإله سيرابيس، اهو شايف تمثاله؟ ده بيتهز، ده غضبان منه. يلا انصرف.
2: أستر يا سيرابيس.
3: سلام يا أخ.
4: سلام يا سيد.
3: أنا ضيف غريب جاي اسكندرية بلدكم الجميلة.
4: أهلا وسهلا.
3: اسكندرية عروس بلاد الشل وأعظم مهد للحضارة في العالم، الأرض اللي تقابل عليها فلاسفة اليونان ومعلم الناموس وحكماء الهنود والفرس مع كهنة مصر العمالقة في العبادة وفي كل علم وفن.
4: للأسف دلوقتي مش كل كهنة المعابد عمالقة في العبادة زي ما بتقول يا أخي. صحيح في رؤساء كهنة وكهنة بيتمتعوا بالحكمة والوقار والقوة في العبادة، لكن للأسف دلوقتي أصبح في نماذج غير مشرفة لبعض رؤساء الكهنة والكهنة والمساعدين. عشان كده كتير بنلاقي الإله الأعظم سيرابيس بيغضب علينا.
3: يا أخ
4: قاري المصري، اسمي آري المصري.
3: يا أخ آري، الإله القادر قادر إنه يرفع الغمامة عن عيون شعب مصر الحضارة عشان يعرفوا الإله الحق.
4: الإله الحق؟ أنت مين؟ ورايح فين؟
3: أنا واحد من أبناء الإله الواحد، وعاوز أوصل للميدان الكبير في مدينتكم الإسكندرية الجميلة.
4: ولو إني مش فاهم أنت بتقول إيه، لكن تعال أوصلك للميدان الكبير.
3: يلا بينا. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك.
4: معلش معلش، اتكعبلت في ايه وقعت على الارض؟
3: ابدا ابدا يا اخ آري، سير الصندل انقطع من طول المسافة اللي انا مشيتها، داب وانقطع وقعت على الارض.
4: طب هات ايدك اساعدك تقوم. اتفضل بقى وصلك للميدان الكبير.
3: اشكرك يا اخي.
4: في هناك محل اسكافي صاحبه اسمه انيانوس، ممكن يصلح لك صندلك. اتفضل.
3: اشكرك اشكرك يا اخي آري المصري. يلا بينا.
4: هو ده عم انيانوس الاسكافي، الاخ صندله سير انقطع، عاوز يصلحه. وبالمره دقيلي مسمارين في النعل يا عم انيانوس لحسن حيقع من صندلي.
5: حاضر. اتفضل يا اخي، اقعد استريح على ما خلص اللي في ايدي، وخيط لك صندلك ودق نعل صندلك يا آري. باين على الاخ تعبان، اتفضل استريح.
3: اشكر محبتك يا اخي انيانوس.
5: عارف اسمي؟
3: الاخ آري قال لي حوديك للاسكافي انيانوس.
5: وحضرتك اسمك ايه؟
3: انا اسمي يوحنا، الملقب بمرقص.
5: شكلك مش مصري.
3: فعلا يا اخي انيانوس، انا يهودي الاصل من مواليد القيروان، واسرتي دلوقتي عايشه في فلسطين. سامحني يا اخي انيانوس، هي ايدك الشمال بتوجعك؟
5: لا يا سيد مرقص، ايدي الشمال اصابها الشلل من كام سنه، لكن بقدر اسند بيها الحذاء وامسك المخراز واشتغل بايدي اليمين. تعودت زي ما انت شايف. ودين يا سيدي خلصت الصندل اللي في ايدي، احسن صاحبه زمانه جاي ياخده. امسك صندلك اخلصه. انا حبيتك يا سيد مرقص، وعلى وشك نعمه غريبه.
3: اشكر محبتك يا اخي.
5: ياه، لا صندلك دايب خالص، باين عليك مشيت به مسافه كبيره.
3: ما خبيش عليك يا اخي انيانوس، كنت في جولة كبيرة في الخمس مدن الغربية، جيت بعدها على هنا في اسكندرية بلدكم الجميل. الحقيقة فعلا مصر مهد الحضارة، أرض البركة. الكتاب المقدس بيقول: بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر.
5: مين اللي قال كده؟
3: دي نبوءة أشعياء النبي في الإصحاح 19 آية 25.
5: كلامك جميل يا سيد مرقص، كلامك
3: مش تحاسب يا أخ انيانوس، المغراس غرس في كف إيدك الشمال، الدم بيسيل بغزارة.
5: يا الله الواحد.
3: الله الواحد؟
6: إيه في إيه يا انيانوس؟ الدم بيشر من ايدك المشلوله، عورت اصبعك.
7: حد يجيب شويه تراب ولا حاجه نكتب بيها الدم. الراجل ده هيتصفى.

0: يا سيد إنيانوس، انت قلت الله الواحد؟ انت تعرف الاله الواحد يا اخي إنيانوس؟
1: معرفش، لكن لازم يكون فيه واحد، اله واحد خلق الدنيا والبشر.
0: هات ايدك المتعورة يا سيد إنيانوس.
1: الالم فظيع. اتفضل يا سيد مرقس، انت بتفهم في الطب؟
2: مين ده؟ معرفهوش. شايف الراجل الغريب ده؟ خد شوية مية من الجردل وحطهم على التراب، عمل عجينة واخد الطينة وحطها على ايد إنيانوس.
0: يا إنيانوس، انا برسم صليب رب المجد على ايدك المصابة باسم يسوع المسيح الله الواحد، يبرأ اصبعك وتشفى يدك.
1: ايه ده؟
3: الدم بطل ينزف من صباع إنيانوس. شي عجيب.
1: صابع راح منه اثار الجرح. شي عجيب. ايدي الشمال المشلوله كير الدم فيها بتتحرك. انا بحرك ايدي وكف الشمال. مرقص عمل معايا معجزه كبيره.
4: مرقص يا يهودي؟
2: ايوه يا عزرا، انا اللي جبت الإنيانوس يصلح له صندله. طلع يهودي. الهك يا عزرا هو اللي شفى إنيانوس. معجزه.
1: مين يسوع المسيح اللي باسمه تمت المعجزه وايدي شفيت وتحركت؟
0: يسوع المسيح هو ابن الله الواحد، خالق السماوات والارض وخالق البشر. هو الابن الكلمه اللي تجسد من بطن العذراء البتول مريم وحمل خطايا البشر، يوم ما تسمر على خشبة الصليب ومات ذبيحة فداء لخطيئة آدم وفتح لينا الفردوس، وفي اليوم الثالث قام من الأموات وصعد إلى السماوات ليجلس عن يمين أبيه.
1: ويسوع ده اتولد فين وامتى؟
0: يسوع المسيح اتولد من حوالي 60 سنة في مزود بقر في بيت لحم بفلسطين.
5: احكي لنا عن يسوع إلهك.
1: ايوه احكي لنا.
6: يا جماعة، السيد مرقص جاي من بلاد بعيدة، هو تعبان دلوقتي. انا هاخده معايا في بيتي دلوقتي، وتقدروا تيجوا معايا بالليل يحكي لنا عن يسوع المسيح. اتفضل يا سيد مرقص، اتفضل في بيت المتواضع ترتاح من المشوار. اتفضل.
4: ايه بتقول؟ ايه عمل عجينه من التراب وحطها على جرح إنيانوس، شاف الجرح واتحركت كفه المشلوله؟
5: ايوه يا سومر، صدقني شفته بعناية دول، وكان معايا عزرة. ما تتكلم يا عزرة.
7: الحقيقة يا سومر، أنا لحد اللحظة دي مش قادر أصدق، زي ما يكون سحر. أكيد ده راجل ساحر.
4: طيب وهو فين دلوقتي؟
5: أخده عم إنيانوس وروح بيته، أخده معاه عشان يرتاح.
4: حط تفل الطين على إيده وصلى، راح الجرح وإيده المشلولة اتحركت.
7: أيوة ساحر.
5: يا أخي حرام عليك. أما أنك يهودي راسك ناشفة يا عزرة، حرام عليك يا أخي.
7: ده بيقول إله المسيح نزل على الأرض واتصلب ومات، المسيح المنتظر احنا نؤمن بيه، وكل كتبنا المقدسة بتتنبأ بنزوله على الأرض، لكن لسه ما جاش واحنا بننتظر مجيئه.
4: اسمع يا أري، أنا هاخد أمي واروح بيت إنيانوس الإسكافي، يمكن الرجل الطيب ده يشفي أمي وتقوم من قعدتها وترجع تمشي على رجليها. مين عارف، يمكن إله يكون إله حق ويشفي أمي.
5: طيب وحتعمل إيه مع كبير كهنة معبد سرابيس؟
4: زرود، النهاردة الصبح جه المساعد بتاعه وأخد الذهب والفضة والنحاس اللي كان طالبه، وقال لي إن كبير الكهنة هيجي بكرة بعد ما يمارس شعائر الصلاة في المعبد الكبير، هيجي عشان يصلي لأمي.
7: طب وهتعمل إيه دلوقتي؟
4: أنا بصراحة حاسس إنه بيستغلني ومش هيعمل أي حاجة. بقولك ايه، انت مش عارف بيت إنيانوس؟
5: طبعا عارف.
4: ساعدني ناخد امي ونروح، ويمكن

0: حكينا عن يسوع.
1: يا سيد مرقص، شرفت بيت المتواضع، وأنا وزوجتي وكل أفراد أسرتي وكل جيراني واللي عرفوا بالمعجزة اللي صنعها إلهك معايا بصلواتك، كلنا متجمعين في بيتي نسمع ونعرف أكتر عن إلهك. قلت يا سيد مرقص إن سيد المسيح ابن الله الكلمة تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. ياريت توضح لكل الحاضرين قدامك إزاي ده تم.
2: حاضر. الملاك جبرائيل يا حبيبي لما ظهر لمريم العذراء بشرها بأنها وجدت نعمة عند الله، وستحبل وتلد ابنا تسميه يسوع، ويكون عظيما وابن العلي يدعى، والرب يعطيه كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب، ولا يكون لملكه نهاية. أما عن سؤال الأخ اللي اتكلم قبل الأخ إنيانوس عن تجسد كلمة الله يسوع المسيح تم إزاي، فأخبركم يا إخوتي أنه تجسد من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. من العذراء أخذ الطبيعة البشرية أو الناسوت، أما الروح القدس الرب المحيي الخالق كون الجنين من غير زرع بشر. الروح القدس طهر السيدة العذراء مريم وقدسها وملأها نعمة، وبعدين كون الجنين فأحشأها. باختصار يا أحبائي، الروح القدس لأنه هو الرب الخالق المحيي استطاع أن يكون من العذراء مريم الطبيعة البشرية الخاصة التي يتحد بها كلمة الله، وده اللي قاله الملاك ليوسف خطيب مريم. قال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس.
3: وإمتى حصل اتحاد كلمة الله بالطبيعة البشرية في بطن العذراء مريم؟
2: يا آري، لاهوت كلمة الله اتحد بالناسوت الجسد الإنساني البشري في لحظة تكوين الجنين في بطن السيدة العذراء مريم. تم التجسد الإلهي، تكون الجنين، وفي نفس اللحظة اتحد اللاهوت بالناسوت.
1: يعني نفهم من كده يا سيد مرقص ان المؤمنين بالمسيح بيعبدوا انسان اللاهوت؟
2: لا حاجة، احنا المؤمنين بالرب يسوع المسيح نؤمن بإله تجسد وليس بإنسان تألم. يسوع المسيح ليس إنسانا قد صار إلها، لكننا نقول إنه كلمة الله الذي ظهر في الجسد.
1: يعني لاهوت ابن الله اتحد بالناسوت من اللحظة الأولى للتجسد بعد بشارة الملاك؟
2: تمام، اتحد اللاهوت بالناسوت في التجسد بدون فاصل زمني بينهم.
1: يا سيد مرقص، بعد كل اللي حصل والتعليم اللي شرحتها لنا ببساطة، أنا وبيتي نؤمن بابن الله الكلمة المتجسد يسوع المسيح.
4: نعم نؤمن يسوع المسيح
5: يا معلم مرقص.
6: يا معلم، أنا اسمي سومر، أمي اللي قدامك دي أصابها مرض الشلل من زمن بعيد، وودتها معبد الإله سرابيس وصلى لها رئيس الكهنة، لكن مفيش فايدة، عجزة ما بتتحركش زي ما أنت شايف، وأنا واثق إنك تقدر تشفيها.
2: إذا كنت تؤمن بأن يسوع المسيح هو ابن الله الحي القادر على شفائها.
6: أؤمن، أؤمن يا سيدي، أؤمن. أنا وأمي حنانة نؤمن بالرب الإله يسوع المسيح.
7: نعم أؤمن.
2: يا أخت حنانة، أنا أضع يدي على رأسك وأدعو باسم الرب.

0: الرب يسوع المسيح إلهنا المخلص، والذي شفى المفلوج وقال له مغفورة خطاياك. ثم قال الرب يسوع للكتبة الواقفين المعترضين: أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وامشي؟ وبعدين قال الرب للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. ففي الحال قام المفلوج ووقف على رجليه ومضى لبيته. أنت الآن يا ربي قادر أن تتحنن على السيدة حنانة وتمد يدك لها بالشفاء. باسمك يا إله القدوس وربي يسوع المسيح أقول لك: قومي يا حنانة، الرب استجاب وشفيت من شللك. يا سيدتي لك أقول: قومي وقفي على رجليك.
1: رجلي بتتحرك.
2: أمي
1: أنا أقدر أقف، ساعدني يا سومر يا ابني.
2: أمي
1: أنا وقفت على رجلي.
2: أمي
1: أشكر إلهك يا معلم مرقص.
2: المجد ليك يا يسوع.
0: يبقى لازم تتعمدوا كلكم وتترشموا بزيت الميرون المقدس، المجموع من الأطياب المقدسة اللي اندهم بيها جسد الرب يسوع بعد موته على الصليب، واللي اختلط بيها دمه الطاهر مع زيت الزيتون. أنا هعمدكم كلكم هنا في بيت الأخ إنيانوس، هعمدكم باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد.
3: نعم، ايه اللي بتقوله ده يا سومر؟ امك شفاها مين؟
4: المعلم مرقص، رسول يسوع المسيح، الاله المخلص.
3: الاله ايه؟ انت كفرت يا سومر ولا ايه؟ مفيش غير اله واحد خالق الكل، الاله الاعظم سيرابيس. ولعلمك هو اللي شفى حنانة ست والدتك بصلوات وطقوس رئيس الكهنة الأعظم زاروت. اسألني أنا. أيوة أنا مساعد فوتس الأمين، كنت برفع معاه البخور وقيم معاه الطقوس. صلوات رئيس الكهنة زاروت.
4: اسكت.
3: هو اللي شفى والدتك حنانة.
4: قلتلك اسكت يا مساعد زاروت. ما خلاص، ما قعدش نخدع بالكلام ده. المعلم مرقص تلميذ المسيح هو اللي بصلواته لإلهه يسوع المسيح شفى أمي.
3: لا دي انت اللي تسكت، انت باين عليك اتجننت وقعت في شباك الدجال مرقص. لا انا مش هسكت، انا هقول واحكي اللي حصل لرئيس الكهنة زاروت العظيم.
4: قوله محدش يهمني ومش هخليه ابدا يستغلني تاني.
3: ايوه انا مش هسكت، انا هروح لزاروت العظيم.

بعدين في الوافد لبلاد سرابيس للإسكندرية ولكل دخول مصر. بعدين في الساحل اللي اسمه مرقص اللي بيبشر بجانب المسيح. وأهل إسكندرية ابتدوا يتلفوا حواليه يسمعوا منه يشوفوا المعجزات اللي بيعملها بالسحر والإسفنج. يا خوفي ده يؤمن بيه كل شعب الإسكندرية وينشر تعاليم المسيح في كل البلاد. لكن ايه على مين؟ ده نظرات وسم زعاف قتل. انا مش هقف ساكت ابدا، مش هقف ساكت اتفرج. لازم الحق اقضي على مرقص واللي بيساعده وكل اللي يؤمن بيهم مسيحه. ونوصل الامر ان هيجي الوالي عليه وعلى العبط اللي معاه وطير رقبهم. هعملها

0: يا معلمنا مرقص، شيء يفرح بفضل دراستك وتبشيرك باسم المسيح إلهنا الصالح. وأصبح عدد المؤمنين بالمسيح كبير جدا، معظم اللي كانوا بيعبدوا الأوثان انصرفوا عن عبادة الباطل ليعبدوا الله القدوس.
1: أشكر ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح إني جاهدت الجهاد الحسن

0: ناشرا تعليمه بين شعب مصر. مصر، مصر اللي تحطمت أوسانها وتكسرت لما باركها رب المجد يسوع المسيح وهو طفل، وزرها وتحققت نبوءة أشعياء النبي: هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها.
1: والنهاردة يا معلم بتكتمل نبوءة أشعياء النبي بأن كاروز الديار المصرية معلمي ماركوس بينشئ أول مذبح يقدم عليه جسد ودم الرب يسوع المخلص. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها. مش دي تكملة نبوة أشعياء يا معلمي؟
0: تمام، يتبارك وتمجد اسم الرب. انت مين يا ابني؟ انا ملاحظ مداومة حضورك اجتماعاتنا واهتماماتك، انت مين؟
2: ده يسطس، احد معلمي الفلسفة في الاسكندرية.
0: يسطس
1: خادمك وبلازمك من زمن بعيد، استمع الى تعليمك واحضر صلواتك وعظاتك، واتمنى ان معلمي ماركوس يقبلني لكي انضم الى كنيسة المسيح المنتصر.
2: يسطس نفسي يتعمد على اسم الثيروس القدوس.
1: الحقيقة بعد ما شفت بعناية معجزاتك والصلوات المقدسة اللي بترفعها لرب المجد، وازاي قدرت تخلي شعب الاسكندرية يحول الالحان الفرعونية ويستبدلوا الفاظها الوثنية بعميق التعبيرات اللي بتحمل معنى الطقس والعقيدة المستقيم.
0: اسمع يا يسطس يا ابني، انا نويت باذن رب المجد انشئ مدرسة لاهوتية، حسميها مدرسة اسكندرية اللاهوتية، عشان تكون مصدر للنور والمعرفة المسيحية الحقة والدعم المبادئ والتعاليم المسيحية، وتقف في وجه مدرسة الاسكندرية الوثنية اللي انشأها بطليموس وتير اول ملوك البطالسة.
2: خير ما تفعل يا معلمي.
0: ده الى جانب الكنيسة الكبيرة اللي اقترح ابناء المسيح في الاسكندرية اقامتها على شاطئ البحر في المنطقة الشرقية في موضع البوكاليا مرعى البقر، عشان بيت انيانوس ما عادش يساعد كتير من المؤمنين بالرب يسوع.
1: وحتبقى فيها مدرسة اسكندرية اللاهوتية؟
0: لا يا يسطس، المدرسة حيكون ليها مكان تاني حيرشدنا اليه الروح القدس. تفتكر يا يسطس مين يصلح لإدارة المدرسة دي؟
1: الحقيقة انا اعتقد ان مفيش افضل ولا انسب من الاخ انيانوس.
0: لا، تلميذي انيانوس بعد ما بلغ درجة عالية من الروحانية خلته يقدم حياته وبيته واسرته وكل ماله لخدمة سيده، مكانه محفوظ.
2: انا ضعيف، صغير، خاطئ، لا استحق اي مكانة.
0: الروح القدس ارشدني يا تلميذي انيانوس لاختيارك لترسم اسقف على كنيسة الاسكندرية.
2: انا خطيتي، انا ما استحقش البركة دي.
0: وحرسم معاك كهنة يساعدوك وسبع شمامسة.
2: انا لتكن ارادة الله. امال معلم اختار مين بادارة مدرسة اسكندرية اللاهوتية؟
0: هختار العلامة اللي كنت براقب حضوره واهتمامه، واللي دلوقتي شعرت من كلامه بالتقوى والغيرة المقدسة على الكنيسة. هختار ابني يسطس.
2: انا؟
0: ايوه يا يسطس، انت اقدر شخص على ادارة المدرسة، وبكرة بعد الصلاة في بيت الاسقف المبارك انيانوس تتم رسمته للاسقفية ومعاه الكهنة والسبع شمامسة، ويتم عماد الابن المبارك العلامة يسطس. باسم الآب والابن والروح القدس.
3: يا رب، في كورة الجدريين قبلك إنسان به روح النجس كان بيسكن في القبور.

0: ومحدش قدر يربطه لأنه كان من شدة هيابه بيقطع السلاسل ويكسر القيود ومحدش قدر عليه. وكان طول الليل والنهار يصرخ في الجبال وفي القبور ويجرح نفسه بالحجارة. ولما شافك يا ربي من بعيد جري وسجد قدامك وصرخ بصوت عظيم وقال: مالي ومالك يا يسوع يا ابن الله العلي، استحلفك بالله ما تعذبنيش. وده يا ربي لأنك أمرت الروح النجس يخرج من الإنسان ده. وسألت يا رب الروح النجس عن اسمه، قال اسمه لاجئون وعددهم كتير جدا. فأمرت يا رب وأذنت للأرواح النجسة أن تخرج وتدخل في قطيع الخنازير الكتيرة، فدخلت الأرواح النجسة في قطيع الخنازير واندفعوا 2000 خنزير للبحر بهياج شديد جدا. وشوف يا المجنون اللي كان به أرواح نجسة، وأمرت يا رب أن يعود إلى بيته وأهله ويخبرهم بما صنعته من رحمة مع هذا الإنسان. الآن يا ربي يا إلهي الصالح، باسم صليبك المحي أطلب إليك يا يسوع ابن الله أن تتحنن وتمد يدك على ابنتك الراكعة أمام مذبحك المقدس، وتخرج من جسمها العليل كل روح نجسة شريرة تسكن فيها. آزارة يا ابنة الخير، رب المجد يسوع المسيح شفى جسمك من كل الأرواح النجسة. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. قومي يا أزارة قومي.
1: لا لا مش هنخرج منها، ابعد ابعد يا مرقس، ابعد أحسن نحرقها ونحرق كل الموجودين.
0: قلت باسم الإله الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، اخرجوا من جسدها الضعيف، اخرجوا. آزارة آزارة،
2: أنا فين أنا فين
0: آزارة؟ شوفيتي بقيت كويسة.
2: أشكر الإله العظيم سيرابيس.
0: لا لا يا زارة، أشكر الإله الواحد الآب والكلمة رب المجد يسوع المسيح والروح القدس. قومي قومي يا زارة، تعالي خدوها روحوها، وبكرة يا زارة تيجي تحضري القداس مع الأسقف المبارك إنيانوس.
3: يا معلمنا صلي إن ربنا يبعد عنا عدو الخير.
0: ليه يا أسقف إنيانوس؟
3: أزارة اللي معلمنا شفاها من الأرواح الشريرة تبقى بنت أخت زارود كبير كهنة سرابيس، واللي بيرسم ويدبر المكايد ضد الكنيسة بالاتفاق مع كهنة اليهود.
0: رب الكنيسة قادر يحمي كنيسته يا إنيانوس، واحنا ما نخافش لانه معانا في كل حين. بالمناسبة يا إنيانوس اجمع لي مجمع الاباء الكهنة، انا كتبت القداس الالهي اللي هتصلوه في الكنيسة، كتبته باليونانية وحلقنه لكم في مجمع الاباء عشان ترفعوا صلاة القداس الالهي وتقدموا الاسرار المقدسة.
3: واخبار الانجيل اللي بيكتبه معلمنا، ايه اخبار انجيل القديس مرقس كاروس الديار المصرية؟
0: بدأت في كتابته وحكمله بمشيئة الرب اثناء رحلتي الى روما. بولس رسول الامم بعت رسالة يستعجلني للحضور علشان اعاونه في اتعاب الرسولية.
3: وهتسافر امتى يا معلمي؟
0: يوم الحد الجاي بعد الصلاة باذن الرب. يا سلام يا اسقف انيانوس، احنا دلوقتي سنة 65 لميلاد رب المجد يسوع المسيح، وبنعمة وبركة وإرشاد الروح القدس

0: انتشرت المسيحية في كل الإسكندرية ومصر القديمة وبلاد الصعيد. أشكرك، أشكرك يا إلهي القدوس.
1: وصل لأهل بيتك مرقص عبد المصلوب، وصل لأهل بيتي عمت بنت أختي إزارة بعد ما شفاها بسحر من الأرواح اللي كانت لابساه.
2: دجال ساحر مشعوذ بينشر دعوة المصلوب اللي سمى نفسه المسيح.
1: ما انت برضو ساكت يا حخام شمعون، سايبني لوحدي أدبر المكايد ضده وضد الهبل اللي أمنوا برسالته وسابوا سيرابيس إله الآلهة.
2: هيجي الوقت المناسب يا كبير الكهنة زارود وأقرص قرصتي، وساعتها مش هخيب خيبتك ويا دوب اخلي ولي الاسكندرية يرمي له كام وعشرين اهبل من اتباعه في السجون. لا، قرصتي يا زارود هتطير رقبة عبد المصلوب مرقص.
1: هتعمل يا خمش ابوه؟
2: لا، انا مش هزعق واهلل وصيح زي ما بتعمل وتروح تدق مهموز عند الوالي اللي ما بيهموش اليهود او اتباع سيرابيس طول ما هو قاعد على كرسيه ومريح. انا قرصتي هتهيج الشعب. قولي، هو مسافر روما امتى؟
1: بيقول يوم الحد.
2: ولازم طبعا هيرجع، ولما يرجع هيج الشعب عليه وعلى اتباعه، والشعب لما يهيج يبقى عليه السلام.
1: عليه السلام ويضيع محطم أحلامك ومدمر أمالك. هيضيع هذا فبو فلسين. فلسين ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، ده هيضيع في أبو فلس واحد.
3: مصر يا معلم. نشكر رب المجد على رجوعك بالسلامة يا معلمنا.
2: سنتين يا معلمنا والكنيسة هنا في اسكندرية يتيمة من غير معلمها وجاروز ديارها القديس مرقص الرسول.
4: نورت وباركت أرض مصر كلها برجوعك يا معلمنا مرقص.
2: اوعى يا حنانة، خلي المعلم يدخل ويبارك كنيسة بوكاليا بعد ما تم بناها. اتفضل يا معلم، صلي وبارك الكنيسة اللي بناها أبنائك المؤمنين برب المجد في السنتين اللي غبتهم عنا.
0: ليتبارك اسم الله القدوس. شكرا، شكرا لرب المجد يسوع المسيح.
2: سيدي ومعلمي، حزين ليه؟
0: نفسي حزينة يا أسقف إنيانوس.
2: عارف يا معلمي، وكلنا حزننا لأن الكنيسة فقدت أكبر أبنائها اللي شالوا على أكتافهم عبء انتشار كلمة المسيح في كل البلاد، القديسين الشاهدين بطرس وبولس.
0: لكن يا أبنائي، الشاهدين على اسم المسيح بطرس وبولس انتقلوا للسماء للتمتع بالحياة الأبدية مع رب الملك الأبدي أمام عرش النعمة. تعالوا يا أحبائي نرفع صلاة شكر الرب المجد. تعالوا، فين ابننا سومر عشان يرد المردات؟ فين ابنك الشماس سومر يا ست حنانة؟
2: زاروت كبير كهنة سيرابيس دبر مكيدة وخلى أتباعه يسرقوا قمح من مخزن الولاية ويقتلوا الحراس، وأقنع الوالي بأن الشماس سومر ومعاه 10 من أبناء الكنيسة المؤمنين هم اللي قتلوا الحراس وسرقوا لمح، فأمر الوالي بتعليقهم على 11 عمود في الميدان الكبير، وأمر الوالي بجلدهم وتعذيبهم حتى الموت. ونالوا إكليل الشهادة متمسكين باسم الرب يسوع المسيح، وآخر كلام قالوه:
5: خد اجحدوا إلهكم المصلوب، والوالي يصدر أوامره بالعفو عنكم وينسى سرقتكم وجرائمكم. خد
6: الله الحي،

0: القدس لامني لامن بالمسيح إله فديا صنع خلاص البشرة
1: كن
0: على خشبة الصليب لامن
2: لامن لامن للحقيقة لامن
1: يا جنود مفيش فايدة الكرابيج والتعذيب مش جايبين نتيجة بأمر مولانا الوالي يصلب سومر والحوش اللي معاه عبدة المصلوب على العواميد وتدق أرجلهم وأيديهم بالمسامير ويطعنوا حتى الموت حتى الموت
3: يا سرابيس يا عظيمي وكبيري وفخيمي الإله العظم سرابيس النهاردة 29 بربودة عيد عظمتك يا عظيم العظمة وكتير من عبيدك أبناء الإسكندرية تركوا معبدك راحوا للملعون عبد المصلوب ودخلوا دين المسيح كل ده في إسكندرية بلدنا وفي مصر القديمة والصعيد ما بيحركوا الساكن فقدوا النخوة والرجولة والإمام باسم أقدس الأقداس سرابيس
4: ايوه
3: هو مرقص مرقص عدونا الاول يلا لو كنتوا رجاله صحيح خدوا الحبال خدوا المشاعر وعلى البوكاليه هناك عدونا بيصلي صلاه عيد الفصح بتاعهم يلا اربطوا الكافر مرقص كركروه كركروه بكل شوارع الإسكندرية خلوا دمه يروي الأرض يروي غللنا منه وحيساعدنا حراس الوالي حيحمونا أنا أخدت بإذن من الوالي يلا إلى البوكالية جروا التنين في دار البار
5: جروا التنين في دار البار
3: جروا التنين في دار البار
6: والنهاردة يا إخوتي 29 برمودا المبارك في سنة 68 لميلاد رب المجد وإحنا بنحتفل بعيد قيامته من بين الأموات بنفخر كلنا بهذا العيد المبارك ولا ننسى أيها الإخوة أن نصلي لأخونا الشماس الشهيد سومر وإخوانه العشرة اللي تم استشهادهم على اسم المسيح اتفضل يا أسقف إنيانوس ارفع صلاة قداس القيامة المجيد
1: تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ سيب المعلم يا معلم يا حبيب يا مرقص يا إلهي يا رب يسوع المسيح ساعدني يا قدوس ساعدني يا رب اقبل نفسي إليك يا يسوع أنا في اشتياق ولهفة لألحق بطرس وبولس قدامك الملا ألتقي بك يا إلهي أمام عرش النعمة يا يسوع يا يسوع يا إلهي ارحمني ولا تقل لهم هذه الخطية
6: يا إلهي ما أكثر محبتك ورحمتك جعلتني يا إلهي أشارك في ألام صلبك اقبلني إليك يا إلهي
7: يا مرقص
6: إيه النور العظيم اللي ملا سجن المظلم ده
7: أنا ملاك الرب يا مرقص أيها

0: الخادم الصالح، قد أتت ساعتك وستنال مكافأتك، تشجع فقد كتب اسمك في سفر الحياة.
1: أشكرك، أشكرك يا إلهي، اقبل نفسي إليك يا يسوع الحبيب.
2: يا مرقس، يا تلميذي، يا إنجيلي، ليكن السلام لك.
1: سيدي، سيدي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، لك المجد والسجود والإكرام.
3: احرص، احرص، اصطحب بالسجن. انا فوتس، مساعد رئيس الكهنة زاروت العظيم. افتح عشان اخش ابص على اشلاء مروس زمنه خلص واتاكل. اصلا انا جاي اتشفى فيه، اتشفى في عدونا اللدود وهو مرمي متقطع حتت، واطمن انه مات. ايه ده؟ ايه ده؟ ده لسه حقيقي، ما متش؟ جسمك سليم تاني؟ مفيش خدش ولا جرح؟ سهر، انت اكيد سهر. يا حراس، خلوا رجالتي يخشوا. تعالوا يا اتباع سرابيس العظيم، يا اتباع زارود رئيس الكهنة، تعالوا قيدوا عدونا بالحبال، اربطوه من رقبته. اللي عملناه معاه امبارح ما جابش نتيجة، جروه في الشوارع، شدوه من رقبته، عايز راسه تنفصل عن جسمه، لازم يموت. بعد ما يموت احرقوا جسده العين، ولعوا نار كبيرة، ايوة كبيرة، وارموا عليه حطب كتير، وشيلوا جسده وارموه في النار. يلا، دي اوامر زارود العظيم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خنا فرعون من بيوت مبشيرين بابنغم رئيس وبنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

توكلت نفسي وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإسم. أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني. أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي من

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا.

مستعد قلبي أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك، كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني، أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

داود فتحينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

واذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني. فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون

اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوالك.

0: توسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساجد.

0: ولا العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بس

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها. انقز عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير

غفرت خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين.

0: كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. من سفر الأعمال الإصحاح الخامس من أول الآية 29. فأجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم، فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوه، لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. والآن أقول لكم: تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم.

لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لألا توجدوا محاربين لله أيضا، فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم، وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. كنا آخر مرة مع الرسل في المحكمة داخل قفص الاتهام، ودي مش المرة الأولى اللي دخلنا فيها المحكمة، المرة الأولى اللي دخلنا فيها المحكمة كانت مع القديسين بطرس ويوحنا، الكلام ده في سفر الأعمال الإصحاح الرابع، وخرجنا من القضية دي براءة، لكن كان معانا تهديد من المحكمة إن احنا ما نكرس باسم يسوع مرة أخرى. كان قرار المحكمة في المرة الأولى في الإصحاح الرابع الآية 18 يقول فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطقا البتة ولا يعلم باسم يسوع. ويومها شفنا رد القديس بطرس والقديس يوحنا، قالوا إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الناس فاحكموا، يعني أنتوا قولوا نسمع كلامكم ولا نسمع كلام ربنا. المهم إن احنا خرجنا من القضية دي دون عقاب، كان مجرد تهديد وجه للرسل. النهاردة تاني محاكمة بندخلها، بس المرة دي بقى مش اتنين بس بيتحكموا من الرسل بطرس ويوحنا، لكن المرة دي في كم واحد في المحكمة؟ الاتناشر كله. طيب ايه الاتهام اللي بنتهم بيه؟ الاتهام ان احنا كسرنا قرار المحكمة السابق. مرة اللي فاتت المحكمة وصتنا وقالوا لهم كده، اما اوصيناكم وصية ان لا تعلموا بهذا الاسم، وها انتم ملأتم اورشليم بتعليمكم وتريدون ان تجربوا علينا دم هذا الانسان. يبقى الاتهام اللي احنا بنحاكم فيه النهاردة ان احنا خالفنا قرار المحكمة اللي فات. دي كانت اخر حاجة احنا كنا واقفين عندها. كان السؤال بقى ايه الدفاع؟ فاحنا خدنا اسبوع نجهز مذكرة الدفاع اللي حيردوا بيها الرسل. لكن هو في الحقيقة تجهيز الدفاع ده ما خدش اسبوع من الرسل، لانه نفس السيد المسيح قال لهم ان انتوا هتقفوا امام ملوك وولاه فلا تهتموا من قبل بما تحتاجون. ما تقعدوش تجهزوا هتدفعوا تقولوا ايه، امال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه في تلك الساعة تعطون ما تتكلمون به. انتوا لما هتقفوا قدام المحكمة هتلاقي روح القدس هو اللي ايه، هو اللي يتكلم. فتعالوا نشوف الروح القدس اعطى ابائنا الرسل الاتناشر على لسانهم ايه الكلمات اللي نطقوا بيها قدام المحكمة. يقول العدد 29 فاجاب بطرس والرسل، يعني الكلام دوت مش بس قاله بطرس لوحده لكن كمان الايه الرسل. لكن زي ما قلنا قبل كده انه سفر الاعمال مركز القسم الاول فيه على كرازة بطرس باعتبار انه بيواخد الجزء الاول الكرازة لليهود، وعارفين ان بطرس كان هو رسول الايه، رسول اليهود، فعشان كده في تركيز على بطرس. لكن مش معنى كده ان بقيه الرسل كان ليهم موقف سلبي، لا، ده نفس الكلام اللي قاله بطرس ده قالوا لايه الرسل. فاجاب بطرس والرسل وقال، ايه الرد اللي حط الروح القدس على لسانهم؟ كلمتين صغيرين لكن في منتهى القوه وفي منتهى العمق، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. هو نفس الرد اللي حط الروح القدس على لسانه في المحاكمه الاولى. المحاكمه الاولى لما حكموهم رد الرسل قالوا ايه؟ سفر اعمال الاصحاح الرابع، قالوا ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله احكم، يعني قالوا لهم قولوا انتم نسمع كلامكم ونسمع كلام ربنا. طبعا ضمن المفهوم ان احنا ايه نسمع كلام ربنا. المره دي تاني مره في المحاكمه نفس المعنى، بس بقى هم ما قالوهمش قولوا انتم، قالوا لهم لا هو بصراحه انتم ايه، يعني ناس مش مستقيمه، ربنا يتطوع اكثر من اي حد، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. هو نفس الرد بس النهارده الرد ايه
واضح وقاطع وحازم، ويعني ايه مش هناخد رايكم بقى، ما احنا سالناكم المره اللي فاتت وديكوا جايين مره تاني تقولوا لنا اما اوصيناكم. طب ما احنا نقول ان ربنا وصانا ونقول ان ربنا يتطوع اكتر منكم. فالرد النهارده كان قاطع وحازم وواضح، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ان كان ربنا له راي والمحكمه ليها راي، مين الراي الاصح؟ راي ربنا. يبقى راي ربنا نقض راي الايه؟ المحكمه. مش في القضاء في النقض، يعني المحكمه تحكم ايه؟ ننقض في الحكم. فقالوا لهم انتوا حكمتوا لكن ربنا نقض الحكم بتاعكم لان كلامكم عكس كلام ربنا. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. وهنا احبائي يعني يتبادر لذهننا السؤال، ايه درجات الطاعه؟ درجات الطاعه نمره واحد لربنا، نمره اثنين للوالدين، نمره ثلاثه للكنيسه وللمرشدين، نمره اربعه للرؤساء. ده الترتيب. طيب لو اي حاجه من الثلاثه، طبعا ربنا نمره واحد، لو راي بابا وماما ضد ربنا، لو راي الكنيسه ضد ربنا، مش اريوس ده كان فاطمه دلوقتي يمثل الكنيسه وقال للناس الناس المسيح مش هو ربنا، طب نسمع الكنيسه ولا نسمع ربنا؟ نسطور كان بطرك القسطنطيني، طيب قال كلام غلط على الست العذراء ان هي ولدت انسان عادي، نسمع نسطور ولا نسمع ربنا؟ لا، لو راي الكنيسه تعارض مع راي ربنا، لا راي ربنا طبعا. ينبغي ان يطاع الله اكثر من بابا وماما، اكثر من الكنيسه، اكثر من الرؤساء. بولس الرسول قال لنا ان احنا نخضع للسلاطين، اي قرار تصدره الدوله احنا ما نقاومش سلطان الدوله، لان بولس فهمنا في روميا ان السلاطين الكائنه مرتبه من الله، واللي يقاوم السلطان يبقى بيقاوم ترتيب ربنا. يعني لو الدوله اصدرت قرار وجينا احنا عملنا كده احتجاج على القرار دوت باسم ان المسيحيه بتدعو لهذا، ده ضد المسيحيه. اللي يقاوم السلطان يقاوم ربنا. طيب امتى المسيحيه تقول لنا ارفضوا كلام الحاكم؟ لو كلام الحاكم ضد، بس ضد ربنا، ضد وصية ربنا. طيب مجازا، انا كنت اتكلمت فيها مره قبل كده في حد سيد المسيح بتفصيل لما كنا بنتكلم على رد المسيح، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طيب خارج يعني الجزئيه دي، بس عايز اوضح حته ادام تعرضنا لحته علاقتنا بالحكام. هل مش من حقي كانسان مسيحي مثلا لو جه مستعمر مثلا انجليزي بيحكم البلد، هل انا كمسيحي لو دخلت في ثوره ضد الاستعمار الانجليزي او انا كده خالف للانجيل؟ ما الانجيل قال لي اخضع للايه؟ للسلاطين. هل مثلا لو قام حكم وجت كانت حركه كده مثلا وطنيه جوه البلد تقاوم الحكم دوت، انا كمسيحي انضم ولا ما انضمش؟ او ايه موقف المسيحيه يعني؟ موقف المسيحيه ان انا كمواطن من حقي انه اختار ما اراه في صالحي كحق المواطنه، يعني انا كمواطن من حقي اشوف الحاكم ده كويس، الحاكم مواطن بغض النظر عن الدين. فكمواطن من حقي ان انا اعمل ثوره ضد الحاكم، ان انا شايف ان الحاكم دوت احنا كحزب مثلا او كوطن او كجماعه وطنيين شايفين ان الاستعمار دوت مثلا بيستعمر البلد مثلا، فشايفين ان ده مش في خير بلدنا، فاتفقنا مع بعض ان احنا نعمل ثوره ضد الاستعمار. دي تزعل ربنا؟ لا ما تزعلهوش، بس ما اعملش دي باسم المسيحيه، ما قالش المسيحيه بتقول لي كده، لا المسيحيه ما لهاش دعوه، ده انا بستخدم حقي كايه؟ كمواطن. يبقى اذا انا كمواطن ليا حقوق ومن حقي ان انا استخدمها، بس ما لزقهاش في الدين. بولس الرسول لما راح يتجلد، ما هو الشاهد يعني من الانجيل، ما احنا مش فكرنا، مش بنقول افكار يعني. بولس الرسول لما جه يتجلد استخدم حق المواطنه بتاعه، قال انا راجل روماني غير مقضي علي، مش من حقك يا لسياسي الامير انك ايه؟ تجلد. ممكن تقولي لي المسيحيه بتقول ان انا احتمل، ده قضيه تاني، دي مش ضد المسيحيه، ان انا كمواطن استخدم حقي في الوطن وما اراه في صالح وطني اعمله بدافع من الوطنيه ومحبتي الوطني، ده امر ما ايه؟ مش ضد المسيحيه، بس ما لزقهوش انه ده باسم الدين، لا الدين ملهوش دعوه بالموضوع ده ايه؟ خالص. واخدين بالكم من الخط الفاصل ما بين الاثنين؟ يعني الأديان الأخرى تدعو، سواء كان الإسلام أو سواء كان اليهودية، تدعو للثورات باسم الدين، لأنه اليهودية أساسها أنه الدين يحكم، والإسلام أساسه أن الدين يحكم.
لكن المسيحية لا، فصلت الموضوع، أنا كمواطن أشوف اللي أنا أراه في صالح.

ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. طيب بقية الدفاع اللي دافع بيه أو اللي حطوا الروح القدس على لسان الرسل قالوا بس دي فرصة عظيمة أن احنا نكرز لمين؟ للمسيح. دي فرصة عظيمة أن احنا وفين نتحاكم. صار واحد واقف يتحاكم، ده أنا طول الوقت أقعد إيه دافع عن نفسي، أنا عايز أبرأ نفسي. لا هم ما هم بيقولوا لهم انتوا ليه ما سمعتوش كلامنا بتاع المره اللي فاتت، لهم يطاع الله اكثر من الناس، وراحوا انتهزوها فرصه ان هم يكرزوا لهم باسم مين؟ باسم المسيح. يعني زي ما شفنا المره اللي فاتت المجمع اجتمع كل المجمع وجميع مشيخة اسرائيل، فانتهزوها الرسل فرصه للكرازه، قالوا اله ابائنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشب. طيب اوضح تاني، اله ابائنا اقام يسوع، طب ما هو يسوع قام لوحده بقوته بذاته، ايه يعني إله أبائنا أقام يسوع؟ هو يسوع ما كانش قادر يقوم وإله أبائنا أقامه؟ لا، هو هنا قصده إن عايز يقول لهم أنتوا قتلتوا المسيح، ربنا مش موافق على الحكم بتاعكم، فنقض الله حكمكم بإيه؟ أنتوا موتوه وربنا قال لكم أنا مش موافق، فرح إيه؟ رح مقومه، لكن المسيح قام بإيه؟ بقوته بذاته. لكن هنا بطرس بيقول لهم إله أبائنا أقام يسوع، يعني عايز يقول لهم إن ربنا مش موافق على الحكم اللي أنتوا حكمتوه. لو انتوا حكمكوا صح ان يسوع دوت مجدف ويستحق الموت كان ربنا يسيبه في الموت، لكن كون ان ربنا اقامه دي الجزئيه اللي بيركز عليها بطرس، ان عايز يقول لهم انتوا مش ضد يسوع، انتوا ضد مين؟ ضد ربنا نفسه. انتوا بتقولوا ان يسوع مجدف، انتوا بتقولوا ان يسوع خاطي، ان يسوع انسان يستحق الموت. قال لهم لو كلامكوا صح ما كانش ربنا قومه، لكن معنى ان ربنا قومه يعني معناه ان ربنا مش موافق على الحكم ايه بتاع. فالقضية هنا بطرس مش ما ما لا, لا, لا يؤخذ هذا ان هو بيهاجم لاهوت المسيح، لا ده هو القضية الاساسية ما بين المجمع وما بين ربنا، انتوا حكمتوا ان يسوع خاطئ لكن ربنا قال لا حكمكم غلط، بدليل ان هو ايه؟ ان هو قومه. اله ابائنا اقام يسوع، وطبعا لاهوتيا بقى يسوع ده اسم بشريته فبيكلم على الطبيعة البشرية. اله ابائنا اللاهوت اقام يسوع، طيب اللاهوت ده فين؟ في يسوع، فيه يحل كل ايه؟ ملء اللاهوت. فاللاهوت الله اللي في يسوع اقام ايه؟ اقام يسوع، الطبيعه الالهيه اللي في يسوع اقامته. فحتى لاهوتيا يعني تعبير بطرس مش ايه؟ مش غلط. اله ابائنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشبه. بصوا بقى التعبير بتاع بطرس يقول لهم ايه؟ اله ابائنا، يعني انا وايه؟ انا وانتم، يعني عايز يقول لهم انه انتم بتقاوموا ربنا بتاعكم. ممكن اكون انا بؤمن باله واللي قدامي بيؤمن بإله آخر، لما أقول له انت بتقاوم الإله بتاعي ماشي، ما احنا مختلفين، لكن بقول له لا انت بتقاوم ربنا ايه بتاعك، انتوا ضد ربنا اللي انتوا بتعبدوه. بطرس عايز يبين لهم مقدار الخطأ اللي هم فيه، هم بيقولوا ان احنا بنعبد ربنا، قال لهم لا ده انتوا ضد ربنا، عشان كده قال لهم إله ايه؟ أبائنا، انتوا ضد ربنا بتاعكم اللي هو نفسه ربنا ايه بتاعنا. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه، وياريت قتلتوه يعني قتل عادي، لكن معلقين إياه على خشبة، يعني أوحش موتة، موتة اللعنة، موت الصليب. هذا رفعه الله بيمين، رفعه يعني جعله في رفعة، كتير بيقروها غلط. هذا رفعه، يعني إيه رفعه؟ هذا رفعه، رفعه يعني أنتم يعني احتقرتوا يسوع، وضعتوه يعني خلتوه في مكانة وضيعة، وقلت ان ده انسان مجدف انه ما يسهلش انه يعيش، خذ هذا مثل هذا لا ينبغي ان يعيش على الارض، نفس الكلمه اللي قالها على بولس. قال لهم اللي انتوا احتقرتوه ده ربنا ايه؟ مجده، رفعه، جعله في رفعه. هذا رفعه الله بيمين، طبعا رفعه بالايه؟ مجد يسوع ظهر فين؟ في القيامه، رئيسا، يعني بقى اصبح المسيح ايه؟ رئيس بس لاسرائيل؟ لا، ده رئيس وموصل الشعوب، رئيس للشعوب كلها. عشان كده الإنجيل قال عن يسوع رئيس الإيمان، وقال عنه أنه هو رئيس الخلاص، وقال عنه أنه هو رئيس الحياة. طبعا مش مجال نحن نتأمل في الثلاثة، بس يعني إيه؟ هذا رفعه الله بيمينه رئيس. نمرة اتنين، مخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران خطايا. يعني بيقولهم أنتوا يا محكمة غلطتوا، حكمتوا حكم وربنا نقض الحكم بتاعكم، وفي الوقت نفسه بيفتح للمحكمة باب للإيه؟ للرجع، ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. يعني أنتوا يا محكمة اللي غلطتوا لسه قدامك فرصة أنكم تتوبوا وترجعوا. فإزاي تكون الكرازة باسم يسوع هي الخلاص لإسرائيل، وتطلبوا مننا أن احنا نصر

ازاي؟ ده رجا اسرائيل انتظار الخلاص، وهو الخلاص تم على ايد يسوع. ازاي انتوا تيجوا تقولوا لنا ان انتوا ما تعلموش باسم ايه؟ باسم يسوع. الايه دي يا احبائي برضو كشفت لاهوت السيد المسيح في ايه؟ اله ابانا اقام يسوع ورفعه وجعله رئيس ومخلص، ليعطي يسوع ده حيعطي اسرائيل الايه؟ التوبه وغفران الخطايا. يبقى يسوع هيدي حاجتين، هيدي التوبه وهيدي غفران الخطايا. غفران الخطايا دي مش جديد، لان احنا شفنا يسوع بيدي غفران الخطايا في التجسد. يا امراه مغفوره ليك ايه؟ خطاياك. المفلوج ثق يا بني مغفوره لك خطاياك. هذه المرتين اللي غفر فيهم الخطايا، مره للرجل ومره للست، سلطان للكل او سلطان على الكل. لكن الجديده بقى ان يسوع يدي الايه؟ التوبه. ما شفناهاش دي، ما فيش موقف في الانجيل قال ان يسوع توب او حرك التوبه في قلب حد. شفناها؟ ما حصلتش. لكن مين اللي بيتوب؟ ارميا في العهد القديم قال له توبني يا رب فاتوب. ده عمل يهوى. طيب النهارده المسيح بيدي التوبه، يعني بيعمل نفس عمل يهوى. يبقى ده برهان على لاهوت مين؟ المسيح. توبني، لو سالت الراجل اليهودي ارميا بيقول توبني يا رب فاتوب، يقصد مين الرب هنا؟ يقول لك يهوى. مفيش فيها فصال، يهوى هو اللي بيدي التوبه. طب هنا بطرس بيقول لهم ان يسوع بيدي الايه؟ التوب. يبقى نفس العمل اللي بيعمله يهوى بيعمله يسوع. إله أبانا أقام يسوع رفعه وجعله رئيس مخلص ليعطي إسرائيل، نمرة واحد التوبة، نمرة اثنين غفران الخطايا. يبقى عشان الخطية تتغفل لازم قبلها يكون في إيه؟ توبة. كمان كنت بتعكسهم، يعني يعطي غفران الخطايا والتوبة؟ لا، هو بيقولهم بترتيب وقصد إنه لازم التوبة الأول لأجل مغفرة الخطية. كنت بتكلم يوم الجمعة اللي فاتت، كان عيد ميلاد يوحنا المعمدان. يوحنا كان بيكرز بالتوبة، توبوا لأنهم قد اقترب ملكوت السماء. التوبة يا أحبائي مش مجرد مشاعر، يعني أنا ندمان كده وزعلان وحزين كده هدي التوبة. لا، التوبة مش مشاعر، التوبة مش مجرد ندم، لأنه الإنجيل قال عن يهوذا أنه هو إيه؟ ندم، وقال أخطأت إذ أسلمت دم بريء. طيب كده يبقى يهوذا تاب؟ لا. طب ليه؟ ما الراجل ندمه وضميره تعبه. التوبة لازم يكون لها ثمار تبين الايه؟ التوبة. اصنعوا اثمارا تليق بالايه؟ بالتوب. يبقى لو انا بقول ان انا تايب، يبقى لازم التوبة دي تبان في ايه؟ في عمل انا بعمله. قال لهم نمرة واحد تتوبوا، نمرة اثنين في ايه؟ تاخدوا غفران الخطية. اخر حاجة قالوا ونحن شهود له. له ده لمين؟ ليسوع. وايضا شهود للاب اللي اقام يسوع. نحن شهود له بهذه الامور. احنا بنشهد ان المسيح اتصلب، وبنشهد ان المسيح ايه؟ قام. نحن شهود له بهذه الامور. طيب ينفع ان انسان تبقى عنده شهاده ويكتم الشهاده؟ على راي اخواتنا كتم الشهاده ايه؟ ده احنا ده في شهاده ربنا مكلفنا بيه، ازاي تقول لنا اسكتوا؟ دي تبقى عدم امان. احنا شهدنا، شفنا، فاللي احنا شفناه ده لازم ايه؟ نشهد بيه. حتى لو سكتنا زي انتم ما بتقولوا، الروح القدس ايضا الذي اعطاها الله للذين يدعون. احنا شهود، ومين تاني بيشهد معنا؟ الروح القدس. يعني حتى لو احنا سكتنا الروح القدس مش هيسكت. طب الروح القدس شهد ليسوع ازاي؟ بالمعجزات اللي عملوها الرسل باسم يسوع بالروح القدس. يعني معنى كده ان بطرس صلحهم ان هم بيقاوموا الثلاث اقانيم، بيقاوموا الاب ان هم صلبوا يسوع والاب اقاموا، يبقى مش موافق على العمل بتاعهم. بيقاوم الروح القدس اللي شهد ليسوع بالمعجزات اللي بيعملها على ايدين الرسل، طبعا بيقاوموا الابن لان هم ايه؟ صلبوا. بص يا احبائي بقى دفاع الرسل، عدتهم لقيتهم سبع كلمات دفعوا فيهم عن نفسهم. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، سبع كلمات. عديت الكلام اللي هم شهدوا بيه للمسيح 24 كلمه، عدوهم بقى انتم. إله أبانا أقام يسوع جعله 24 كلمة. هاتي واحد متهم وقولي له دافع عن نفسك 1000 كلمة تطلع من بقه يبرأ نفسه. دول يدوبك سبع كلمات، وحتى السبع كلمات يعني برضو أنا مش بعتبرهم دفاع بقدر ما هم شهادة لله. الله، ده احنا نكرم ربنا أكتر من نكرم كنتو، يعني حتى برضو ده مش دفاع، دي شهادة ربنا. والكلام كله كرازة للمسيح. بص يا احبائي الرسل ايه اللي كان شغلهم؟ فاكرين بولس لما وقف يتحاكم قالوا له مأذون لك يا بولس ان تدافع عن نفسك؟ بس واحد متهم بيقول له يا عم ايه؟ دافع. يدافع؟

0: بس ولا كلمة دفع فيها عن نفسه. قال لهم يا جماعة أنا بصراحة أنا كنت بضطهد المسيحية وظهر لي المسيح وقال لي وكلها كرازة لمين؟ كرازة للمسيح. طبعا لما سمعوا الكلام ده انبسطوا. ده بطرس صلحهم أنهم ضد المين؟ ضد الربين. يقول فلما سمعوا حنقوا، يعني الحنق يعني غيظ لدرجة يعني ممكن واحد يبقى متغاظ بس لا، الحنق ده بقى يعني واحد بيأكل في نفسه. فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوه، والرسل واقفين قدامهم نزلوا لازم يموتوا، احنا موتنا المعلم بتاعهم وخلصنا منه نخلص منهم كمان، يعني احنا موتنا واحد نموت الاتناشر وننتهي من المشكل ده. طيب فعلا هيقتلوهم؟ قالوا طيب احنا نقعد الاول ايه الحكم بعد الايه، سمعنا حكم المحكمة او قرار المحكمة، انتوا نقضتم قرار السابق، الدفاع دافع، فضل الايه الحكم. يقول فقام في المجمع رجل، انا عايزكم بقى تاخدوا بالكم الحتة اللي جاية ديت لانه اعتقد برضو انه يعني ان نقولوها الاول ونشوف رأيكم فيها. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم للناموس. دوت كان اكبر معلم الناموس في الفترة ديت، وده اللي تحت رجليه او عند رجليه اتعلم مين؟ بولس. وكان يفتخر يقول ان انا اتعلمت الناموس تحت رجلين غمالائيل لان ده اشهر معلم للناموس. الراجل دوت مكرم عند جميع الشعب، الناس كلها تكرمه. ليه؟ لانه كان معتدل في افكار. لكن انا ليا راي تاني في اكرامه للناس، هسيبه دلوقتي عشان ما ببقاش بملي عليكم الايه الراي بتاعي. هو الراجل ده في الحقيقه راجل متردد وتملي بيحاول يمسك العصايه من النص، فاللي عمره ما ياخد قرار. هو ايه اللي بيعمل المشاكل؟ مجموعه بتقول كذا ومجموعه بتقول كذا وانا قلت كذا، فيبقى انا بقيت مع دول ضد دول. لكن اللي عايز يمسك العصايه من النص دوت عايز ايه؟ يعني عايز يرد دول ويرد دول. هنشوف دلوقتي انه يعني مع احترامنا لهذا الغمالائيل انه هو من هذا النوع، مكرم عند جميع الشعب. فيقول ايه امر ان يخرج الرسل قليلا. قالوا يا جماعه ايه احنا هنتعارك مع بعض قدامهم، طلعوهم ايه طلعوهم بره. تقليد الكنيسه بيقول ان هذا الغمالائيل امن بالمسيح، لكن التلمود اليهودي بيعلن صراحه ان هو مات يهودي. ولا يمكن انسان يهودي يقبل الايمان بالمسيح واليهود يكتبوا في التلمود بتاعهم انه مات ايه مات يهودي. فانا يعني داخليا احترم تقليد اليهود وما كتب في التلمود. حتى اللي يقرا ما ذكر عن غمالائيل في كتاب كان نزل كده من فتره انه غمالائيل ده كان مولود مع مدفون مع استفانوس، ده الكتاب اللي بيشهد انه غمالائيل قبل الايمان بالمسيح. في الحقيقه القصه فيها شيء من يعني خرافات كتير، يعني عدم التصديق شويه اصوات ومش عارف ايه. لكن اهو في تقليد في الكنيسه بيقول ان هو قبل الايمان بالمسيح، رغم اللي بقول لكم ان التلمود اليهودي شهد صراحه ان هو مات يهودي. الراجل ده مكرم لانه في الحقيقه اصدر امرين وسمعوا كلامه في الامرين. الامر الاولاني قال اخرجوا الرسل فطوعوا، كان ممكن يقولوا له لا نطلعهم ليه، يعني احنا بنعمل حاجه غلط يقعدوا، لكن المجمع كله وافقوا، ده دليل انه الراجل ده له ايه لكن الحاجة التانية الحكم اللي هو أصدره المجمع كله وافق عليه، فواضح أن الراجل ده كان فعلا له كلمة في الإيه في المجمع. طيب أنا قبل ما نتكلم أنا هسألكم وقولوا لي أنتوا رأيكم في الراجل دوت. الراجل ده وقف قال لهم يا جماعة إحنا قبل كده في واحد قام وادعى زي سداس، وفي واحد تاني قام وادعى زي يهوذا، وفي الآخر ده مات وده مات، والناس اللي مشوا وراه إيه ماتوا وتشتتوا، فانتوا سيبوا الجماعة دول. لو يسوع ده أيضا مدعي زي سداس وزي يهوذا يبقى إيه مسير الناس اللي ورا دي حت إيه حتنفض. فسمعوا كلامه، سمعوا كلامه. أنا عايز أسألكوا بقى قبل ما احنا نتأمل فيها واحدة واحدة، إيه رأيكم في الموقف دوت؟ أنا عايز أسمعكوا. الراجل وقف قال لهم يا جماعة اصبر، أنتوا هتعملوا إيه؟ إحنا قبل كده واحد طلع وادعى إن هو المسيح، مين؟ سداس، وناس مشي وراه، وفي الاخر الراجل مات والناس اللي مشي وراه دول ايه لوحديهم اتشتتوا. واحد تاني طلع اسمه يهوذا ادعى ان هو المسيح وناس مشي وراه، لما الراجل مات اللي مشي وراه ايه اتشتتوا. طب يسوع بيقول ان انا المسيح ودي مات، لو هو مدعي زي اتنين دول برضو اللي ماشيين وراه مسيرهم ايه اتشتتوا. لكن لو هو فعلا المسيح بجد يبقى احنا كده لو قاومنا الناس دول يبقى احنا بنقاوم مين؟ بنقاوم ربنا. قالوا له عندك حق. انا بقى بسأل ايه رأيكم في منطق هذا الغمالائيل؟ ماشي يعني القرار عقليا صح. انت يعني ايه من بق وفتله مش في مثل بيقول كده؟ ماشي ما هو صح يعني. هو ما ننكرش ان هو مسك العصايه من النص. يعني قال لك ايه لو انا يعني الكلام اللي انا قلته ده لو طلع الرسل صح يا جماعه انا ايه انا ما قلتش حاجه وحشه عليك. لو طلع الرسل غلط يا جماعه يهود برضه انا ما قلتش حاجه. حلو مش عارف ياخد قرار
1: مش عارف ايه
0: بالظبط مش عارف بس. طيب حلو. طيب المفروض ده معلم الناموس المفروض يعرف يحك الله أكبر. نورت المحكمة أنت كده. في الحقيقة الراجل ده كتير بيدافع عنه لكن في الحقيقة هذا الراجل لا يستحق الدفاع لأنه راجل مخطئ وحنقنعكم كلكم بنعمة المسيح أنه مخطئ. نشوف الحكاية واحدة واحدة. أول حاجة أمر أن يخرج الرسل قليلا. عايزكم تتخيلوا بقى عشان نطلع برضو بره الايه المناقشه القانونيه ديت. يعني تخيلوا نفسكم مطرح الرسل واقفين نتحاكم وبعد كده يقولوا اطلعوا بره. ها زمانهم دلوقتي قاعدين ايه قاعدين يقطعوا فينا قاعدين هيعملوا فينا هيسووا فينا جايز يعني. في حين انه في الحقيقه جوه كان ربنا بيجهز شخص انه ايه يدافع عنه. احنا مرات كتير نتحط في الموقف ده تبقى دقيقه والواحد ايه اه زمانهم بيعملوا وبيسووا ده هيعملوا لي وهيسووا لي ولما اروح بكره الشغل هيعملوا كذا وتلاقي الواحد قاعد يرعش وتلاقي ربنا هناك اللي انا خايف منهم دول ربنا يحرك قلب في النص كده بصوره او باخرى علشان ايه عشان ينصفني ويحكم لي. يجب يا احبائي تبقى عندنا ثقه في عمل ربنا. دي نمره واحد. طيب نروح بقى للراجل. امر ان يخرج الرسل قليلا. طبعا ده تصرف حكيم ولا مش حكيم؟ حكيم. هنقعد نتناقش يعني المحكمة لما وكيل النيابة يقول الاتهام والدفاع يدافع يقعد القاضي والاثنين المستشارين بتوعه يقعدوا يتداولوا قدام الناس المداولة ايه؟ القاضي يقول انا رأيي كذا يقول له لا انا رأيي كذا يقول له لا بس البند كذا في القانون بيقول كذا يقول له لا بس في بند تاني في القانون. دي اسمها ايه؟ مداولة. يقعدوا يتداولوا قدام الناس ما يصحش. فين هيبة الايه القضاء؟ لا ده هم يقعدوا مع بعضهم جوه اوضه مقفوله ما حدش يدخل ما فيش هم القاضي والايه والمستشارين. مثالي كاتب الجلسه ما بقاش جوه برضه بيبقى معاهم اكيد ما انا ما اعرفش بس طبعا يعني شيء منطقي يعني. مهابه القضاء كده لغايه ما نتعارك نخبط في بعض نضرب في بعض نزعق المهم في الاخر احنا طالعين بايه المحكمه حكمت المحكمه. فطبعا ديت يعني حته تصرف حكيم انه ما يصحش ان احنا نتناقش ونتجادل قدام دول لا احنا نطلع دول بره واحنا مع بعضينا ايه نتفق مع بعضينا بحيث في الاخر يبقى لينا راي ايه راي واحد. مش بس حكمة لكن أنا أقدر أعتبرها أن ده اتضاع من غملائيل. لو هم والرسل واقفين قال لهم يا جماعة أنا بقول لكم سوء داس عمل ويهوذا عمل لو يهوذا يسوع ده غلط حينقض العمل لوحده. يقول لك لا ما أنا ممكن أقول كده هم ما يوافوش على إيه على رأي فما يصحش أن أنا أجاهر بالرأي دوت قدام الرسل وجايز في الآخر المجمع ما يوافقش على الإيه على الرأي بتاعه. فنوع من الاتضاع أنه بينه وبين نفسه غملائيل عارف أنه ممكن الحكم بتاعه ده إيه يطرف فلا يبقى نطلع دول بره واحنا خلينا مع ايه مع بعضين. يبقى انا لا انكر لهذا الرجل حكمته ولا انكر على هذا الرجل ايضا اتضاعه. امر تاني في الرجل دوت يمدح عليه. ثم قال لهم ايها الرجال الاسرائيليون احترزوا لانفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما انتم مزمعون ان تفعلوا. هم كانوا مزمعون يعملوا ايه لما سمعوا دفاع بطرس حنقوا قالوا حنموته. قالوا بس ايه خدوا الموضوع ايه واحدة واحدة. يبقى ده أمر ثالث يمدح عليه غملائيل إنه ما إنسان مش إيه مش متسرع. قال لهم يا جماعة بس طب واحدة واحدة نتفهم بلاش ناخد الموضوع بإيه بعصبية وبانفعال. طبعا أمر حلو خالص. راجل منطقي في كلامه جاب لهم مثلين من التاريخ مثل قبل المسيح ومثل مجازا حول بعد المسيح بس هو في الحقيقة في وقت ميلاد المسيح. المثلين اللي جابهم دول جاب لهم قصة واحد قبل ميلاد المسيح وقصة تانية في وقت الاكتتاب الوقت اللي اتولد فيه يسوع. قال لهم ايه؟ لأنه قبل هذه الأيام قام سداس. سداس يعني تدرس عطية الله يعني. قائلا عن

نفسه انه شيء، وقف كده قدام الناس وادعى ان هو ايه شيء، يعني ادعى ان هو المسيح. الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400، صدقوا كم راجل؟ 400 راجل. الذي قتل، وفي الاخر انتهى الراجل ده انه اتقتل، وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء، اللي مش وراه كلهم راحوا ايه اتشتت.

هم مثل، عشان كده موسى قال لهم نبيا ايه مثل. فراح واخد الناس اللي امنوا بيه قال لهم تعالوا يا جماعه انا هعدي بيكم نهر الاردن، هعدي بيكم نهر الاردن. موسى عشان يطلعهم من مصر عدى بيهم البحر ليه الاحمر، فهو يعني كانه مثال موسى مدعي يعني. طيب نقف بقى هنا، هل يعني المقارنه اللي عقدها غمالائيل ما بين المسيح وما بين سداس في محلها؟ نمرة واحد، سداس قال عن نفسه، ما فيش أي شهادة شهدت لسداس، لا ربنا شهد له ولا الكتب المقدسة شهدت له ولا أعماله شهدت له، ده واحد بس بيقولوا يا جماعة أنا المسيح. طيب تقارن ده بيسوع يا غمالائيل؟ يسوع شهد لنفسه؟ يسوع اللي شهد له مين؟ الآب. الآب قال هذا هو ابني. يسوع قال لهم أنا ممكن أشهد لنفسي وشهاداتي حق، لكن مش هشهد لنفسي رغم ان انا من حقي لاني اعلم من اين اتيت ولا اين اذهب، لكن انتم ارسلتم ليوحنا شهد لي، يعني رغم ان انا من حقي اشهد لنفسي لكن انا سبتكم تروحوا لاخر يشهد عنه. ويوحنا اللي باعتراف الكل نبي، كان يوحنا عند جميع مثل نبي، شهد لي. تقارن يسوع بسؤداس اللي بيشهد عن نفسه؟ طيب اعمال يسوع قال لهم لو مش مصدقيني امنوا بسبب الايه؟ الاعمال. يسوع قوم ميتين، يسوع غفر الخطايا، يسوع عاد في الغيب، يسوع اخرج شياطين، يسوع سلطان على الطبيعه. طب سداس ده عمل ايه؟ ولا حاجه. ده واحد واقف قال لهم يا جماعه انا المسيح، كذاب في اصل وشك. طب يسوع الاب شهد له، يوحنا شهد له، الاعمال اللي عملها يسوع تشهد له لو مجدف ده. طب بيقوم ميتين ازاي؟ ده جدف وقال له مغفور لي خطاياك، يا عم انت اهو بتقول كلام. قال لهم طب اللي انا قلت له مغفور لك خطاياك رحت مقومه يمشي على رجلي؟ يبقى لما انا قلت مغفور لي خطاياك يبقى فعلا خطيه اتغفرت ولا ما اتغفرتش زي ما قلت له قوم؟ الكتب شهدت لي، الكتب قالت ان المسيح لما يجي هيتولد في بيت لحم، هيتولد من عذراء، هيعمل في سنه كذا زي ما قال دانيال. طب سؤداس دوت ايه الشهاده اللي تشهد لسؤداس في الكتب؟ فلا يحق ليك يا غمالائيل انك تساوي سؤداس اللي قال عن نفسه بيسوع اللي شهد له الآب وشهدوا له الأنبياء وشهدت له الكتب المقدسة وأعماله. فدي نمرة واحد مقارنة، يعني ما يصحش أن يسقط فيها واحد زي إيه؟ زي غمالائيل، ما يسويش دبت. طيب نمرة اتنين، قال عن نفسه إنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400. طيب كل اللي طوعه سؤداس كم واحد؟ 400. طب يسوع اللي كانوا ماشيين وراه ده في مرة كانوا 5000 راجل غير الستات والأطفال. طيب بلاش، النهاردة الراجل دوت قتل زي ما يسوع صلب، جميع الذين انقادوا إليه تبددوا بعد ما اتقتل، كل اللي مش وراه إيه؟ انفضوا. طب النهاردة ديكوا صلبتوا يسوع، اللي ماشيين وراه انفضوا، بدول أخدين في إيه؟ في النمو. كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصوه، وزي ما شفنا ولا لسه هنشوف، مش عارف عشان انا ببقى مسابقكم شويه، شفنا ان الكهنه ينضمون للايمان، مرت علينا ولا دي لسه جايه؟ لسه. طيب فايه اللي حاصل؟ اللي حاصل انه العدد قاعد ايه؟ قاعد يزيد. 3000 يوم الخمسين، وقلنا ال 3000 دول منهم ناس من خارج اسرائيل، فمش ناس رجعوا بيوتهم، فال 3000 دول نفس صفصفوا 1000 مثلا 2000 بالتاكيد. ما هو في، مش قلنا كانوا في 15 دوله جايين يوم العنصره؟ طب اللي امنوا 3000 وبعد كده ناس رجعت بلد، طب اللي موجودين في اسرائيل اكيد قالوا عن ال 3000. طيب بعد معجزه قامت المخلع وصلوا 5000 راجل، دول فين بقى؟ في اورشليم. يعني طلعنا الستات بره خالص ومطلعين العيال الصغيره، واوريدي الناس اللي سابت اورشليم طلعت، يبقى العدد مش 3000 بقى 2000، ده العدد تضاعف 3 4 مرات زياده، يعني العدد اخذ في الايه؟ في الزياده. ومن كتر ما العدد زاد بطلنا نعد، كان الرب كل يوم يضم الكنيسه الذين، وانت يا غمالائيل قاعد في اورشليم وشايف. يبقى تقارن واحد التصق به 400 راجل وبعد ما ماتوا 400 تبددوا، ويسوع حتى بعد ما صلب القعد العدد اخذ في الايه؟ في الزياده. يعني يبقى اي، يعني المفروض راجل ده، راجل ده معلم الناموس، يعني لما يقارن يقارن ايه؟ يقارن مثلين يقبلوا المجادله او يقبلوا المقارنه، ده ما فيش اي وجه للمقارنه، انت بتقارن ايه بايه؟ النمره اللي بعد كده
سوء داس ده زي ما التاريخ بيحكي عمل قلاقل وثورات في إسرائيل، عمل ثورة في البلد.

هيج الناس. طب يسوع عمل ثورة وهيج الناس، ده كان راجل وديع. طبعا كلمة راجل لما نقول على يسوع دي ما فيش فيها ايه، يسوع المسيح رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب صنعها الله بيده. لما نقول راجل على يسوع ده تعبير من الإنجيل يعني، عمل كده. ده كان يقول يصنع خير، يشفي كل مرض وضعف في الشعب. فطبعا نمرة واحد المثالين ما يتشابهوش مع بعض، يعني سقطة لغم ملايين. طيب تعالى المثل الثاني. وبعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب. الاكتتاب ده هو الدارة لما كان أغسطس قيصر، زي ما قال لنا القديس لوقا في الإصحاح الثاني، صدر أمر من أغسطس قيصر بأن تكتتب كل المسكون. فجاه يوسف خد ماما العذراء وراح رايح فين؟ أورشليم، لكونه من بيت داود ومن عشيرته، ليكتتب هو ومريم امرأته حبلة وهي مخطوبة. في الوقت دوت لوقت ميلاد يسوع طلع مين؟ واحد تاني اسمه يهوذا الايه؟ الجليل. أزاغ وراءه شعبا غفيرا، وذاك أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. الاكتتاب ده كان عملوه الرومان علشان يحصروا العدد عشان يجمعوا الضرائب. فرح أي عم يهوذا قال يا جماعة احنا ما ندفعش ضريبة لمين؟ للرومان، احنا شعب ربنا ومفيش حاكم يحكمنا غير الله. فطبعا الرومان ايه؟ صاروا ضده وراحوا ايه؟ مموتينه. وده الفخ اللي هم كانوا عايزين ايه؟ ينصبوا ربنا يسوع لما قالوا له كل انا اجوز ان نعطي جزية لقيصر ام لا، نعطي ام لا. لو قال لا يعملوا الرومان فيه زي ما عملوا في مين؟ في يهوذا. لو قال ابدو يروح يقولوا للناس الراجل ده مش المسيا، بيقول لكم ادفعوا جزية، المسيا المفروض يحرركم من سلطان الرومان. فبقول يا احبائي نمره واحد، هي مقارنه غير عادله من غملائيل، دي مش زي ديت. الى اليوم يا احبائي المسيحيين بيقارنوا مثل هذه المقارنات، الى اليوم الى اليوم. مره سمعت واحد من جماعات الاسلاميه قال لك انتوا لقبط تعبانين فيه، ده احنا يا مسلمين احنا تعبانين، احنا مضطهدين اكتر منكم. انتوا عندكم كام واحد قبطي بسبب انتمائه القبطي يعني في السجن، في حين ان احنا عندنا ناس كتيره ايه من الجماعات الاسلاميه في السجن. نقول له طيب دي مقارنة عادلة؟ طب سؤال، دول في السجن ليه ودول في السجن ليه؟ دول في السجن الناس عايزين يعملوا ثورة وياخدوا الحكم، فالدولة واقفة ضده فماسكة منهم جماعات. طب المسيح اللي دخل السجن زي الولاد اللي اتمسكوا مثلا أيام العباسية أو غيره يعني، أو في الأحداث بتاعت محرم بيه أو اللي حصلت في العصافرة، طب دول كانوا عاملين ثورة ودائمين ضد الدولة. يعني المقارنة هنا مقارنة إيه؟ مقارنة ظالمة. المقارنة مقارنة إيه؟ مقارنة ظالمة. هو العالم كده. طيب حق برضو هنا وقفة تاني وحرجع لغملائيل، انه زي ما شفنا المثلين اللي جابهم، مثل قبل المسيح واحد ادعى ان هو المسيح، ومثل في ميلاد المسيح واحد ادعى ان هو المسيح. لانه فعلا تاريخ اسرائيل بيحكي لنا انه في كتير جدا في الفترة ديت، القرن الاول قبل الميلاد والقرن الاول الميلادي، في الفترة ديت في كتير جدا طلعوا وادعوا ان هم المسيح، وكلهم طلعوا ايه؟ كذابين. طيب حطي المعلومة دي في ناحية. في معلومة تانية، انه المجوس لما جيهم وقالوا لهيرودس اين هو المولود ملك اليهود، فاننا رأينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد ايه لا. فهيرودس راح سأل الكهنة المسيح هيتولد فين، قالوا له فين؟ في بيت لحم. ليه بتسأل؟ قالوا في ناس جايين من بلاد فارس المشرق وبيقولوا ان المسيح اتولد. احنا عاتبنا على اليهود وقلنا كان المفروض اليهود يروحوا ايه يشوف المسيح اتولد، وانتم مستنين المسيح ما سألوش. تقولي لي ممكن يكون بسبب ان كل شويه بيطلع واحد يقول انا المسيح ويطلع كذاب، فهم قالوا لك يا عم هتلاقي واحد كذاب من ضمن الايه الكذابين، يبقى في عذر للرؤساء انه ما راحوش ايه يشوفوا يسوع في المزود. كلام يبدو انه منطقي ولا لا؟ ما فعلا ما كل شويه يطلع لهم واحد يقول لهم ايه، عارفين القصه اللي كنا بناخدها زمان في المدارس، مش عارف اللي يقول الديب جاي فيروحوا له ما لقوش ديب، الديب جاي، فمره قال الديب جاي، ما قالوا يا عم ده كذاب كل شويه يقول الديب جاي. خدتوها دي في الله، ده احنا سننا زي بعض بقى. احنا دي خدناها في المدرسه، انتوا كمان خدتوها؟ طيب كده احنا صغيرنا بتاع مثلا ايه 30 سنه ولا 25. المهم فايه عشان كل شويه يكذب، ففي الاخر بقى ايه قال لك يا عم ما هو تلاقي واحد كذاب زي الايه زي الكذابين. يعني تقولي لي يبقى كده ممكن يكون ليهم عذر ان هم ما راحوش يشوفوا مين يسوع؟ اقول لك لا. ليه؟ اولا الناس جايه بتقول في نجم ظهر، يعني في حاجه غير عاديه، ده مش مجرد ادعاء، دي ده في ظاهره كونيه حصلت.
نمرة 2.

اللي جايين يشهدوا لميلاده دول ناس منين؟ مش من شعب ربنا، وعرفوا ان المسيح اتولد. يعني الموضوع بقى ما يتساواش بايه؟ بواحد طلع وقال يا جماعه انا المسيح، فعشان رؤساء اليهود يقول لك اهو واحد زي بقيه الوحايد. فبرضه هم ملامين ان رغم كثره من ادعوا المسيانيه في عصر المسيح، برضه هم ملامين لما عرفوا ان المسيح اتولد ما راحوش ايه؟ ما راحوش يشوفوه. طيب نرجع لغماليل بعد ما جاب المثالين قال لهم ايه؟ والان اقول لكم، الاستنتاج بقى، تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوه، الرسل ال 12، لانه ان كان هذا الراي او هذا العمل من الناس فسوف ينتقد. لو دول ناس بيدعوا يسوع ده بيدعي، يبقى مسيره زي مسير مين؟ سؤداس ويهوذا. وان كان من الله، لو يسوع ده فعلا هو المسيح، فلا تقدرون ان تنقضوا لئلا تجدوا محاربين لله ايضا. انتوا كده بقى مش بتحاربوا الرسل بس، لا ده انتوا بتحاربوا كمان مين؟ بتحاربوا ربنا. هنا احبائي ما ننكرش انه كلام غملائيل ده برا الرسل، سمعوا كلامه وطلعوا الرسل برا، وما ننكرش انه حكمه مستنده ليه خبره الايه السنين اللي فاتت. كثره الايام تظهر حكمه. ليه المفروض الانسان لما يكبر يزداد في الحكمه؟ ايه السبب يعني؟ ليه كثره الايام يعني السن كل ما يتقدم الانسان يزداد في الحكمه؟ لانه عنده خبرات ايه؟ يقول لك ده انا شفت حصل كذا وتعلمت كذا، حصل كذا فالخبرات بتاعت الماضي بتديله ايه؟ بتديله حكم. عشان كده الكتاب قال مسير الحكماء يصير حكيم. لما نقعد بقى مع حد كبير يقول لي يا ابني ده حصل كذا وبعديها حصل كذا، فانا باخد خبرة الايه؟ الكبير. انا يبقى سن صغير وخدت خبرة راجل عنده 60-70 سنة. لكن للأسف تملي بتلاقي البني آدم مش قابل رأي اللي اكبر منه، فعشان كده تلاقي نادرا ما تلاقي حد من السنهم صغير تلاقي عندهم حاجة، يعني مش عايز يسمع كبير. المهم فرأي غملائيل حكمة مبنية على السنين اللي فاتت، شاف مشاهدات في التاريخ كذا وكذا فقال خلاص يبقى دي تعلمنا الموضوع دوت. الكلام دوت يا أحبائي صح، بس في الحقيقة احنا نقول لغملائيل انت يعني سندت القضية كلها على ايه؟ ان احنا ننتظر الزمن عايز يحكم في القضية. قال انا مش عارف احكم، انا مش عارف احكم، احنا هنسيبها للايه؟ للايام. لو الحكاية دي قعدت يبقى الموضوع ده ايه؟ صح. لو الحكاية دي انتهت يبقى الموضوع ده ايه؟ غلط. الكلام دوت كان يبقى مقبول لو من انسان لا يملك الناموس ولا معلم للناموس، هنسيب الايام هي اللي ايه؟ هي اللي تبين. لكن المفروض انت يا غملائيل اللي دارس للناموس ما كنتش تسيب القضية تحت حكم الايه؟ الايام هي اللي تكشف. ما انت دارس الناموس وشايف ان كل نبوات الناموس بتنطبق على المسيح، مستني ايه الزمن يعلن لك؟ ما انت نفسك وانت عايش شفت اعمال يسوع ومعجزات يسوع وكلام يسوع والمناقشات اللي يسوع دخل فيها معاكو، فكان المفروض ان انت يا غملائيل ما تسيبش الحكم للايام، لكن المفروض ان انت توقف تقول لهم يا جماعة احنا غلط، لان الناموس بيقول كذا وكذا وكذا، وده بينطبق على مين؟ على يسوع. اما غملائيل معلم الناموس ما قدرش يربط النبوات بالمسيح، يبقى بقية الناس يعملوا ايه؟ اذا كان اللي بيفهم، اذا كان اللي دارس ما قدرش يعرف. فاهمين اخواتي؟ يعني شوفوا احنا النهاردة مثلا لما بنسمع النبوات، عزراء تالت تنطبق على يسوع، ميلاده في بيت لحم تنطبق على يسوع، ملوك ترشيش يأتون بالهدايا، ملوك يجي يسجدوا له ويدوا له هدايا تنطبق على يسوع، الأعمال اللي عملها يسوع العمي يبصرون زي ما شاهد أشعياء، دخول المسيح الانتصاري أورشليم راكب على أتان وجحش بالهدايا، عمرها ما حصلت في التاريخ انطبقت على يسوع، أحداث الصليب بكل جزئياتها بكل جزئياتها انطبقت على المسيح. بعد كل ده يا غملائيل لسه ما فهمتش يا دارس للناموس يا عارف انه المسيح هو اللي تنبأ عنه الناموس، جاي النهاردة تقول نسيبها للايه؟ للايام. لو قالها انسان عادي نقول ماشي ما هو مش عارف، لكن لما انعمى غملائيل كانت النتيجة انه ضاع وضيع معاه الامة كلها، بل اورشليم كلها بل الهجر. لكن لو كان واقف غملائيل قال لهم يا جماعة احنا غلط، المسيح ده هو المسيح المنتظر لان النبوات بتقول كذا وبتقول كذا، حتى لو هو مش فاهم، طب ما هو بطرس وقف وايه وشرح لكم وفهمكم، ماشي انت ما كنتش شايف، طب الراجل ده لما قال الكلام دوت وانت راجل دارس الناموس، يعني اخواتي يعني عارفين لما يكون واحد

0: مهتم بالإنجيل مثلا، يجي يطلع كتاب يقول لك في كتاب اسمه إنجيل يهوذا، اللي مهتم يجيب الكتاب ويقرأ ويشوف وإيه الكلام ده صح ليه، دي حاجة تخص الموضوع اللي أنا إيه منشغل بيه. طب غمالقيل ده انشغاله الناموس، ده معلم الناموس. طب طلع بطرس قال يا جماعة في نبوة قالت كذا انطبقت على يسوع، المفروض إن كان هو ياخد الكلام دوت وإيه حتى لو هو مش فاهم، طب يدرس كلام بطرس. الرأي ما قيل عن أهل بريه كانوا فاحصين الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا؟ يسمعوا الكلام ويروح يقروا، اه فعلا ده اللي بيقولوه ده صح، يسمعوا الكلام فأمر. يبقى غمالقيل ما يعملش كده ويقول نسيبها للأيام هي اللي تحكم. كانت النتيجة ان الأيام ما جاتش في صف اليهود لكن جات على اليهود، لما انتظر للأيام خربت الأمة وتدمر الهيكل بسبب ايه؟ اتعامى الكبار أيها القادة العميان زي ما لهم المسيح. فطبعا أحبائي يؤخذ هذا على غمالائيل، إن كان صوته صوت الحكمة صوت العقل آه ده كنت أقبلها من واحد غير دارس للناموس. يعني النهاردة لما يجي واحد مش ما يعرفش الناموس نقول له بص للمسيحية، بص للمسيحية. نعم نعم آه الروح القدس كان بيشتغل في الكل، احنا اتكلمنا في عيد العنصرة قلنا ان الروح القدس كان يعمل في الكل، ونفس كلمة المسيح قال انه متى جاء ذاك بيكلم عن الروح القدس يبكت مين؟ العالم على خطيئة. العالم يعني غير الايه؟ غير المؤمنين. احنا برضو كتير من اللي بيوعظوا يحطوا الآية دي في غير موضحها، الروح القدس بيبكتنا بس بيبكتنا بموجب الآية اللي قالها القديس يعقوب ان الروح الذي حل فينا يشتاق للحسد، لكن يقول لك الروح القدس بيبكت لان المسيح قال يبكت العالم على خطيه، لا ده مش بيكلم عليا كمسيحي، ده هنا بيقول يبكت مين؟ المؤمنين. طب احنا العالم؟ انتم لستم من العالم، لكن الروح القدس بيبكت العالم يعني بيبكت غير المسيحيين، بيعمل فيهم طبعا بيعمل فيهم. هم اللي يقبلوا الايمان ازاي؟ لا يقدر احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. طب اللي بيقول يسوع الروح، اللي بيقول يسوع رب هو ده اللي هيدخل في الايمان المسيحي. لو جالنا واحد يقول لنا المسيح نبي نقول له تعالى نعمدك، ده لازم يعترف ان المسيح ايه؟ رب. طب مش هيقدر يعترف المسيح رب الا بالروح القدس، يبقى الروح القدس بيشتغل فيه ولا ما بيشتغلش؟ بيشتغل قبل ما يتعمد، هو مش ساكن فيه لكنه بيعمل فيه. فما من باب اولى بقى اللي دارس للناموس الروح القدس ما يشتغلش فيه. بس ديت مش تجديف على الروح، لان تجديف على الروح هو مقاومة الروح لغاية الموت. يعني حتى لو هو في فترة ما اعترفش وجي بعد كده حس ان هو غلطان وقبل ما يبقاش مجدف، لكن التجديف يقاوم الروح القدس لغاية ما يموت وهو بيقاوم الروح، زي ما حلوم استفانوس في الاصحاح السابع انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان اباءكم كذلك ايه انتم. نعم نعم بالتأكيد. وإحنا ده اللي إحنا قلنا لو كانوا رؤساء، طبعا لو كانوا رؤساء اليهود يا أحبائي اعترف، لو كان حنان وقيافة اعترفوا أن المسيح هو المسيا كان الشعب كله. الموضوع ده إحنا بناخده في حياة المسيح وكلمنا فيه بالتفصيل، ليه المسيح قال الويلات على الرؤساء؟ الناس من جواهم حسوا أنه هو المسيا، بس الناس متعودة، يعني إحنا طول عمرنا الرؤساء هم اللي يمشونا، فمستنين بس الرؤساء يقولوا ده صح، لكن الناس من جواهم كانوا شعرين. اتكلمت على الموضوع ده بتفصيل دقيق، عموم الشعب شعر ان المسيح هو المسيا. نعم
1: وهو شعر من جواه ان المسيح هو المسيا، لكن مش هيفقد
0: كرسيه، هيفقد سلطته. اه طبعا هم كانوا هيفقدوا كرسيهم وسلطتهم، بس في الحقيقه برضو في جزئيه هنا هنتعرض ليها في الحته دي، بس بالتاكيد طبعا هم كانوا خايفين على نفسهم. يبقى الرأي اللي قاله غمالقيل زي ما قالوا أحبائي ده صوت الايه؟ صوت العقل. كنا نقبله لو قاله إنسان غير دارس للناموس، ما عندوش النبوات، مش عارف النبوات، نقول ماشي، لكن نعيب على غمالقيل إنه معرفش يرى في النبوات مين؟ المسيح. طب حتى معرفش يشوفها لما بطرس وراها له مرضاش ايه؟ مرضاش يقبلها. مش عارف بقى بأي فكر البعض يقول إنه غمالقيل هذا دخل في الإيمان المسيحي، مش عارف. أنا أميل للتلمود اليهودي اللي أعلن صراحة لا يمكن يا أحبائي يكون قبل الإيمان بالمسيح واليهودي يكتبوا في التلمود بتاعهم إن غمالقيل مات إيه؟ مات يهودي. ده لما المعز دخل في الإيمان المسيحي كتبوا في التاريخ إن هو إيه؟ إن هو اتجن، لكن ما كتبوش في التاريخ إن هو مات على غير دين أبائه. إيه؟ فمش ممكن. لا يا إخواتي، يعني ما هذا الغمالقيل لم يقبل الإيمان بالمسيح

نطبق الآية دي على المسيحية حلوة أوي. إن كان هذا الرأي المسيحي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد. لو ده عمل بشري كان على مدار السنين دي كلها المسيحية إيه؟ انتهت. لكن بقاء مسيحية حتى هذا اليوم ده برهان إن هي منين؟ من ربنا. تقولي لي بس حيلك حيلك حيلك، ما في برضو غيرها ولسه إيه؟ لسه قاعد. لا، في فرق كبير. إيه الفرق؟ الفرق إنه الشيوعية مثلا، الشيوعية انتشرت في أوروبا وبعد شوية الشيوعية انهارت. ظلت الشيوعية 70 سنة بتحكم العالم الشرقي لأنه كانت السلطة هي اللي بتايه بتفرض الايه الإلحاد والشيوعية. روسيا كان يقدر واحد يقف يقول لربنا كانوا يموتوا، رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، فكانت السلطة هي اللي بتفرض الأمر دوت. لما بدت النور المسيحي يدخل فانهارت الايه السلطة ديت، انهارت الايه السلطة ديت. مما يذكر لجون بول تو بابا الروما اللي فات انه هذا الرجل كان له دور حقيقي في انهيار الشيوعية، ما ننكرش يعني، رغم انه الرجل ده برضه احنا زعلنا منه في كذا موقف قبل كده، لكن في الحقيقة ما نقدرش ننكر انه هذا الرجل كان له دور في انهيار الشيوعية، خصوصا بولندا البلد اللي هو كان طالع منه. فكانت الأفكار ديت أو المبادئ ديت قائمة طول ما السلطة إيه بتحميها. فما نجيش نقارنها بالمسيحية بدون سلطة، بل بالعكس ده هي دائما مضطهدة. ورغم هذا باقي، خدوا بقى أي دين آخر باقي ببقاء الإيه السلطة. لما انفتحت مثلا حرية دينية في الغرب، ما هو كان في ناس من أتباع الديانات الأخرى، بس لما بدأ بقى الفكر يتناقش ويتجادل أهلك لا الكلام ده والكلام ما يمشيش. طب ظل هذا الفكر فين؟ في البلاد اللي بتفرض هذا الإيمان بالإيه؟ بالقوة. فيبقى هي بقية بسلطان منين؟ من الناس. لكن المسيحية بدون هذا السلطان وهي بقية، يبقى اللي بقاها مش الناس لكن مين؟ لكن ربنا. فما فيش وجه للمقارنة. إن كان هذا رأي وهذا العمل من الناس فسوف ينتقد. فانقادوا إليه، عارفين انقادوا ليه؟ لأنه حتى هذه اللحظة هم بيقولوا أن العمل ده من مين؟ الرؤساء، من الناس. هل هو ما فعلا ما ده من الناس؟ هو كده كده مسيره إيه؟ مسيره يتهد. صارح بقى الرؤساء حتى هذه اللحظة بينظروا للمسيحية أنها عمل من الناس وليس عمل. بصوا العمى فعلا فعلا زي ما قال بولس، الى هذا الظهر قد ايه اعمى اذهان غير المؤمنين. قالها في موضع اخر انه في برقع موضوع عند قراءه الناموس. فعلا برقع. اذا كان الرؤساء دول الناس اللي دارسه وفاهمه مش شايفه، اللي زي ما بقول لكم لما نجيب عيل صغير نقول له النبوات بتقول كذا وفي واحد حصل فيه كذا، يبقى هو ده يعني هسالكوا سؤال. البعض يقول لك المسيح حاول يطبق النبوات دي عليه. احنا هنا في مصر برضو الدنيا محفوظة شوية، بس اللي بيقرأ الكلام ده بيتقال على المسيحية يقولك انه يسوع هو اللي طبق على نفسه النبوات. نقول له طب ولما اتولد في بيت لحمة وطبقها على نفسه؟ كان هو صاحب القرار يعني ان انا اتولد في بيت لحمة عشان النبوات تنطبق عليه؟ ده كان لسه يسوع ما اتولدش. يبقى مش يسوع هو اللي لزق النبوة فيه؟ لما يسوع اتصلب هو اللي صلب نفسه؟ هو اللي قال له مسكوب يدي ورجلي؟ ده غيره هو اللي تمم النبوة. يعني فاهم؟ يعني لو في نبوة بتقول لما يجي المسيح هيلبس اسمر وهيسكن في الحته الفلانيه، اجي انا اروح لابس اسود وساكن في الحته دي، يبقى انا ليه؟ تقول لي ما انت لزقتها في نفسك. لكن لا، دي النبوات مش يسوع هو اللي طبقها على نفسه، دي حاجات خارج ايديه. ميلاده في بيت لحم ده حاجه خارج سلطانه بحسب اللي بيدرس، يعني الصوره اللي قدامه. هو ما ولدش نفسه في بيت لحم، هو ما ثقبش ايدين نفسه ورجلين نفسه، هو ما لهمش انا عطشان يروحوا هم مشربين وخل. يعني دي حاجات اللي تمموها ايه مش يسوع، الاخرين، ومن الاخرين دول اعدائه. يبقى انطباق النبوات دي لو واحد ما بيفهمش ما بيفهمش ما بيفهمش ويشوف النبوة وبتتحقق في يسوع، يبقى هو ده ايه؟ هو ده المسيح. لكن صاروا بقى لما الرؤساء حتى هذه اللحظة يقولوا انه ديت ايه عمل الناس وده فكر الناس، انه لازال البرقع موضوع عند قراءة الناموس. فانقادوا اليه ودعوا الرسل وجلدوه. انقادوا ليه يعني سمعوا ايه كلام، بس برضو من جوه ايه يعني برضو ما هنمشيهم كده برضو، دي تدل على جوه في ايه، في حقد، مش طايقين الرسل. فراحوا مسكنهم، طب بتجلدوهم ليه؟ انتوا ناس بتحكموا بالشريعه. طب نقف هنا، طب ايه اللي اخطاوا فيه؟

ايه في الشريعه؟ ما هو الشريعه فيها بنود، الجلد ده له اسباب، اللي يزني اللي يعمل. طب قولوا لي بقى في ايه في الشريعه بتقول ان الناس دي تتجلد؟ ولا حاجه. يبقى انتوا قاعدين بتحكموا بالشريعه وانتوا ما بتنفذوش احكام الايه الشريعه، لكن في الحقيقه هي ايه؟ هي كراهيتهم الشديده لاسم المسيح. فانقادوا اليه ودعوا الرسل وجلدوهم واوصوهم ان لا يتكلموا باسم يسوع. برضو نفس الايه المحاكمه الاولى جيبوش الاسم، المحاكمه الثانيه لانه مفيش حاجه تعباهم الا اسم مين؟ اسم يسوع. الجلد يا احبائي كانوا يجلدوا الراجل بحسب شريعه الاسرائيل في سفر التثنيه 39 جلد، 40 الا واحد. هو المفروض الجلد 40 جلد، الشريعه بتقول اللي يجلد الجلد ايه كم جلد؟ 40. هم بقى يقولك عشان ممكن واحنا بنعد نغلط في الايه في العدد، يبقى احنا ممكن لو غلطنا نجلده 41، يبقى احنا كده كسرنا الايه، فاحنا نوقف الجلد عند 9 عشان لو في غلط في العدد يبقى احنا الحمد لله برضو ما كسرناش الايه. لكن اللي احنا بنجلده ده بريء، دي ما تفرقش عند مين؟ عند اليهود، زي ما قالهم المسيح يصفون البعوضه ويبلعوا الايه، يبلعوا الجمل. طبعا الجلد كان شيء مهين جدا، يجيبوا عصايه ويعروا ظهر الواحد ويدوله 39. اتضربتوا وانتوا صغيرين في المدرسة؟ انا اتضربت. كان عندنا مدرس اسمه عاطف، كان مدرس الالعاب، معرفش بقى عايش ولا ميت، بس لا انسى هذا الرجل. كنا احنا يعني كنت بصلي عند الكاثوليك، فكنا متعودين في الكاثوليك لما ننادي بعضينا نقول يا اخ، يعني هنا مثلا يا استاذ او بصون او بتاع، فكنا بنقول اخ، يعني كنا متعودين على كده. فانا في المدرسة فبقول له يا اخ عاطف. كنت لسه صغير في ابتدائي، مش يعني انا مش مدرك يعني الكلمه اللي احكي فيها ايه الراجل ايه اخ دي، وراح جايب العصايه خرزانه ما انساهاش ايديا الاثنين اتهروا. ده الضرب على الايد، الضرب على الظهر بقى ما جربتوش بصراحه. حاجه طبعا يعني تصوروا 39 عصايه على ظهره، وطبعا مذله ومهينه، ويطلع بقى اللي يتجلد دوت الجلد كان يبقى علنيه، يعني الجلد مش في الاوضه كده مع نفسينا، يتجلد قدام الايه؟ قدام الناس كلها. فطبعا بقى يمشي بعد كده في الشارع ايه؟ خلاص اتكسر، ده اهانه، يعني الجلد ده فيه اهانه. طيب الرسل لما اتجلدوا طلعوا كده؟ لا، ثمرت الجلد حاجتين، الايه الاولانيه اما هم فذهبوا ايه؟ فرحين. ليه؟ كسبتوا فلوس، ادوكوا مركز، كرموكم، ايه يعني واحد طالع فرحان، طب فرحان ليه يا عم؟ قال لك فرحان لانهم حسبوا ايه؟ مستاهلين. احنا اتاهلنا، احنا خدنا درجه. عارفه واحد ياهلوه للوزاره مثلا، واحد ايه على درجه مدير عام فياهلوه انه يبقى وكيل وزاره، فياخد دوره تاهيليه الناس اللي في الحكومه ايه، فده بياهلوه لايه؟ هياخد حاجه كبير. هم قالوا ده احنا اترفعنا لدرجه ان احنا حسبنا مستاهلين لايه؟ ايه ايه ايه الحاجه اللي احنا اترفعنا ليها دي؟ ان احنا نهان ايه من اجل اسم. تصور يا احبائي احنا لما بنمشي في الشارع وبيشتمونا يقولوا لنا يا كفره ولا يا نصارى، الواحد فينا في ايه بيفرك. بيفرك. لكن دول ايه؟ ده احنا النهارده خدنا جايزه، ايه اتشتمنا عشان خاطر بس. اما هم فخرجوا فرحين، الايه دي يا احبائي يعني فكروا فيها، فكروا فيه، أما هم فخرجوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم. لما بقى يهنونا يتخطونا يظلمونا يضايقونا يقولوا لنا كلمة ينبذونا من أجل اسمه، المفروض أن احنا نطلع إيه؟ مش فرحانين وبس، احسبوه كل فرح. طب ليه يفرحوا؟ نمرة واحد زي ما المسيح يتألم احنا بن إيه؟ بنتألم معه. نمرة اتنين نفرح لأن الألم دي هتتحول ليه؟ ما يجد في السم. نمرة ثلاثة نفرح لأنه هو قال لنا لما تتهانوا إيه؟ افرح، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم فين؟ في السم. طب الحاجة الثانية قالوا له ما تجيبوش اسم يسوع، طلعوا راحوا مكنين جوه البيت وقفل على نفسهم. لا، وكانوا لا يزالون، برضو لسه كان ما فيش حاجة حصلت، كل يوم في الهيكل وفي البيوت. في الهيكل يعني برضو لسه علانية ولا مستخبيين؟ ما هو في البيوت ماشي، هديكوا خفتوا مننا وبدتوا إيه؟ دخلتوا بيوتكم. لا، برضو فين؟ في الهيكل. معلمين ومبشرين. معلمين يعني الناس اللي قبلت الإيمان المسيحي نعلمها الإيمان، يعني دول اوريدي مسيحيين بس احنا عايزين بقى نعرفهم بقى ايه تعليم المسيحية. مبشرين دول الناس اللي هم مش مسيحيين ولسه بنبشرهم بمين؟ بالمسيح.

كانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. إن كانوا هم ذهبوا من أمام المجمع فرحين فإحنا نصرفكم من أمامنا عسى أن تكونوا فرحين. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

سفر حزقيال. الأصحاح الرابع والأربعون. ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق، فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزا أمام الرب، من طريق رواق الباب يدخل ومن طريقه يخرج. ثم أتى بي في طريق باب الشمال إلى قدام البيت، فنظرت وإذا بمجد الرب قد ملأ بيت الرب، فخررت على وجهي. فقال للرب: يا ابن آدم، اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع بأذنيك كل ما أقوله لك عن كل فرائض بيت الرب وعن كل سننه، واجعل قلبك على مدخل البيت مع كل مخارج المقدس، وقل للمتمردين لبيت إسرائيل: هكذا قال السيد الرب: يكفيكم كل رجاساتكم يا بيت إسرائيل بإدخالكم أبناء الغريب الغلف القلوب الغلف اللحم، ليكونوا في مقدسي فينجسوا بيتي بتقريبكم خبزي الشحم والدم، فنقضوا عهدي فوق كل رجاساتكم، ولم تحرسوا حراسة أقداسي، بل أقمتم حراسا يحرسون عنكم في مقدسي. هكذا قال السيد الرب: ابن الغريب أغلف القلب وأغلف اللحم لا يدخل مقدسي من كل ابن غريب الذي من وسط بني إسرائيل، بل اللاويون الذين ابتعدوا عني حين ضل إسرائيل فضلوا عني وراء أصنامهم يحملون إثمهم، ويكونون خداما في مقدسي، حراس أبواب البيت وخدام البيت، هم يذبحون المحرقة والذبيحة للشعب، وهم يقفون أمامهم ليخدموهم، لأنهم خدموهم أمام أصنامهم وكانوا معثرة إثم لبيت إسرائيل. لذلك رفعت يدي عليهم، يقول السيد الرب، فيحملون إثمهم، ولا يتقربون إلي ليكهنوا لي ولا للاقتراب إلى شيء من أقداسي إلى قدس الأقداس، بل يحملون خزيهم ورجاساتهم التي فعلوها، وأجعلهم حارسي حراسة البيت لكل خدمة لكل ما يعمل فيه. أما الكهنة اللاويون أبناء صادوق

الذين حرسوا حراسة مقدسي حين ضل عني بنو إسرائيل، فهم يتقدمون إلي ليخدموني ويقفون أمامي ليقربوا للشحم والدم، يقول السيد الرب. هم يدخلون مقدسي ويتقدمون إلى مائدتي ليخدموني ويحرسوا حراستي، ويكون عند دخولهم أبواب الدار الداخلية أنهم يلبسون ثيابا من كتان، ولا يأتي عليهم صوف عند خدمتهم في أبواب الدار الداخلية ومن داخل، ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم، ولتكن سراويل من كتان على أحقائهم، لا يتنطقون بما يعرقوا. وعند خروجهم إلى الدار الخارجية إلى الشعب، إلى الدار الخارجية يخلعون ثيابهم التي خدموا بها ويضعونها في مخادع القدس، ثم يلبسون ثيابا أخرى ولا يقدسون الشعب بثيابهم، ولا يحلقون رؤوسهم ولا يربون خصلا، بل يجزون شعر رؤوسهم جزا. ولا يشرب كاهن خمرا عند دخوله إلى الدار الداخلي، ولا يأخذون أرملة ولا مطلقة زوجة، بل يتخذون عذارى من نسل بيت إسرائيل أو أرملة التي كانت أرملة كاهن، ويرون شعب التمييز بين المقدس والمحلل، ويعلمونهم التمييز بين النجس والطاهر. وفي الخصام هم يقفون للحكم ويحكمون حسب أحكامي، ويحفظون شرائعي وفرائضي في كل مواسمي، ويقدسون سبوتي، ولا يدنو من إنسان ميت فيتنجسه. أما لأب أو أم أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت لم تكن لرجل يتنجسون. وبعد تطهيره يحسبون له سبعة أيام، وفي يوم دخوله إلى القدس إلى الدار الداخلية ليخدم في القدس يقرب ذبيحته عن الخطية، يقول السيد الرب. ويكون لهم ميراثا، أنا ميراثهم، ولا تعطونهم ملكا في إسرائيل، أنا ملكهم. يأكلون التقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، وكل محرم في إسرائيل يكون لهم، وأوائل كل الباكورات جميعها، وكل رفيعة من كل رفائعكم تكون للكهنة. وتعطون الكاهنة أوائل عجينكم لتحل البركة على بيتك. لا يأكل الكاهن من ميتة ولا من فريسة، طيرا كانت أو بهيمة. أما الكهنة اللاويون أبناء صادوق الذين حرسوا حراسة مقدسي حين ضل عني بنو إسرائيل، فهم يتقدمون إلي ليخدموني ويقفون أمامي ليقربوا للشحم والدم، يقول السيد الرب. هم يدخلون مقدسي ويتقدمون إلى مائدتي ليخدموني ويحرسوا حراستي، ويكون عند دخولهم أبواب الدار الداخلية أنهم يلبسون ثيابا من كتان، ولا يأتي عليهم صوف عند خدمتهم في أبواب الدار الداخلية ومن داخل، ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم، ولتكن سراويل من كتان على أحقائهم، لا يتنطقون بما يعرقوا. وعند خروجهم إلى الدار الخارجية إلى الشعب، إلى الدار الخارجية يخلعون ثيابهم التي خدموا بها
ويضعونها في مخادع القدس، ثم يلبسون ثيابا اخرى ولا يقدسون الشعب بثيابهم، ولا يحلقون رؤوسهم ولا يربون خصلا، بل يجزون شعر رؤوسهم جزا. ولا يشرب كاهن خمرا عند دخوله الى الدار الداخلي، ولا يأخذون أرملة ولا مطلقة زوجة، بل يتخذون عذارى من نسل بيت إسرائيل أو أرملة التي كانت أرملة كاهن، ويرون شعب التمييز بين المقدس والمحلل، ويعلمونهم التمييز بين النجس والطاهر. وفي الخصام هم يقفون للحكم ويحكمون حسب أحكامي، ويحفظون شرائعي وفرائضي في كل مواسمي، ويقدسون سبوتي، ولا يدنو من إنسان ميت فيتنجس. أما لأب أو أم أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت لم تكن لرجل يتنجسون. وبعد تطهيره يحسبون له 7 أيام، وفي يوم دخوله إلى القدس إلى الدار الداخلية ليخدم في القدس، يقرب ذبيحته عن الخطية، يقول السيد الرب، ويكون لهم ميراثا، أنا ميراثهم، ولا تعطونهم ملكا في إسرائيل، أنا ملكهم. يأكلون التقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، وكل محرم في إسرائيل يكون لهم، وأوائل كل الباكورات جميعها، وكل رفيعة من كل رفائعكم تكون للكهنة. وتعطون الكاهنة أوائل عجينكم لتحل البركة على بيتك. لا يأكل الكاهن من ميتة ولا من فريسة، طيرا كانت أو بهيمة. الأصحاح 45. وإذا قسمتم الأرض ملكا تقدمون تقدمة للرب قدسا من الأرض، طوله 25,000 طولا والعرض 10,000، هذا قدس بكل تخومه حواليه. يكون للقدس من هذا 500 × 500 مربعة حواليه، 50 ذراعا مسرحا له حواليه. من هذا القياس تقيس طول 25,000 وعرض 10,000، وفيه يكون المقدس قدس الأقداس. قدس من الأرض هو، يكون للكهنة خدام المقدس المقتربين لخدمة الرب، ويكون لهم موضعا للبيوت ومقدسا للمقدس. 25,000 في الطول و10,000 في العرض تكون للاويين خدام البيت لهم ملكا، 20 مخدعا. وتجعلون ملك المدينة 5,000 عرضا و25,000 طولا موازيا تقدمة القدس، فيكون لكل بيت إسرائيل. وللرئيس من هنا ومن هناك من تقدمة القدس ومن ملك المدينة قدام تقدمة القدس، وقدام ملك المدينة من جهة الغرب غربا ومن جهة الشرق شرقا، والطول مواز أحد القسمين من تخم الغرب إلى تخم الشرق. تكون له أرضا ملكا في إسرائيل، ولا تعود رؤسائي يظلمون شعبي، والأرض يعطونها لبيت إسرائيل لأسباطهم. هكذا قال السيد الرب، يكفيكم يا رؤساء إسرائيل، أزيل الجور والاغتصاب
وأجر الحق والعدل.

ارفعوا الظلم عن شعبي، يقول السيد الرب. موازين حق وإيفة حق وبث حق تكون لكم، تكون الإيفة والبث مقدارا واحدا، لكي يسع البث عشر الحومر والإيفة عشر الحومر، على الحومر يكون مقدارهما. والشاقل 20 جيرة، 20 شاقلا و25 شاقلا، و15 شاقلا تكون منكم. هذه هي التقدمة التي تقدمونها، سدس الإيفة من حومر الحنطة، وتعطون سدس الإيفة من حومر الشعير، وفريضة الزيت بث من زيت، البث عشر من الكر، من 10 أبثاث للحومر، لأن 10 أبثاث حومر. وشاة واحدة من الضأن، من 200 من سقي إسرائيل، تقدمة ومحرقة وذبائح سلامة للكفارة عنهم، يقول السيد الرب. وهذه التقدمة للرئيس في إسرائيل تكون على كل شعب الأرض، وعلى الرئيس تكون المحرقات والتقدمة والسكيب في الأعياد وفي الشهور وفي السبوت وفي كل مواسم بيت إسرائيل، وهو يعمل ذبيحة الخطية والتقدمة والمحرقة وذبائح السلامة للكفارة عن بيت إسرائيل. هكذا قال السيد الرب: في الشهر الأول، في أول الشهر، تأخذ ثورا من البقر صحيحا وتطهر المقدسة، ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية ويضعه على قوائم البيت وعلى زوايا خصم المذبح الأربع وعلى قوائم باب الدار الداخلية. وهكذا تفعل في سابع الشهر عن الرجل الساهي أو الغوي، فتكفرون عن البيت. في الشهر الأول، في اليوم 14 من الشهر، يكون لكم الفصح عيدا، 7 أيام يؤكل الفطير، ويعمل الرئيس في ذلك اليوم عن نفسه وعن كل شعب الأرض ثورا ذبيحة خطية. وفي 7 أيام العيد يعمل محرقة للرب، 7 ثيران و7 كباش صحيحة كل يوم من 7 الأيام، وكل يوم تيسا من المعز ذبيحة خطية. ويعمل التقدمة إيفة للثور وإيفة للكبش وهينا من زيت للإيفة. في الشهر السابع، في اليوم 15 من الشهر، في العيد يعمل مثل ذلك 7 أيام كذبيحة الخطية وكالمحرقة وكالتقدمة وكالزيت. الأصحاح 46. هكذا قال السيد الرب: باب الدار الداخلية المتجه للمشرق يكون مغلقا 6 أيام العمل، وفي السبت يفتح، وأيضا في يوم رأس الشهر يفتح. ويدخل الرئيس من طريق رواق الباب من خارج، ويقف عند قائمة الباب، وتعمل الكهنة محرقته وذبائحه السلامية، فيسجد على عتبة الباب ثم يخرج. أما الباب فلا يغلق إلى المساء. ويسجد شعب الأرض عند مدخل هذا الباب قدام الرب في السبوت وفي رؤوس الشهور، والمحرقة التي يقربها الرئيس للرب في يوم السبت 6 حملان صحيحة وكبش صحيح، والتقدمة إيفة للكبش، وللحملان تقدمة عطية يده وهين زيت للإيفة. وفي يوم رأس الشهر
ثور ابن بقر صحيح، وستة حملان وكبش تكون صحيحة، ويعمل تقدمة إيفة للثور وإيفة للكبش، أما للحملان فحسبما تنال يده، وللإيفة هين زيت. وعند دخول الرئيس يدخل من طريق رواق الباب ومن طريقه يخرج، وعند دخول شعب الأرض خدام الرب في المواسم، فالداخل من طريق باب الشمال ليسجد يخرج من طريق باب الجنوب، والداخل من طريق باب الجنوب يخرج من طريق باب الشمال، لا يرجع من طريق الباب الذي دخل منه، بل يخرج مقابله. والرئيس في وسطهم يدخل عند دخولهم، وعند خروجهم يخرجون معا. وفي الأعياد وفي المواسم تكون التقدمة إيفة للثور وإيفة للكبش، وللحملان عطية يده، وللإيفة هين زيت. وإذا عمل الرئيس نافلة محرقة أو ذبائح سلامة نافلة للرب، يفتح له الباب المتجه للمشرق، فيعمل محرقته وذبائحه السلامية كما يعمل في يوم السبت، ثم يخرج، وبعد خروجه يغلق الباب. وتعمل كل يوم محرقة للرب حملا حوليا صحيحا، صباحا صباحا تعمله، وتعمل عليه تقدمة صباحا صباحا، سدس الإيفة وزيتا ثلث الهين لرش الدقيق، تقدمة للرب فريضة أبدية دائمة. ويعملون الحمل والتقدمة والزيت صباحا صباحا محرقة دائمة. هكذا قال السيد الرب: إن أعطى الرئيس رجلا من بنيه عطية فإرثها يكون لبنيه، ملكهم هي بالوراثة. فإن أعطى أحدا من عبيده عطية من ميراثه فتكون له إلى سنة العتق، ثم ترجع للرئيس، ولكن ميراثه يكون لأولاده. ولا يأخذ الرئيس من ميراث الشعب طردا لهم من ملكهم، من ملكه يورث بنيه، لكي لا يفرق شعبي الرجل عن ملكه. ثم أدخلني بالمدخل الذي بجانب الباب إلى مخادع القدس التي للكهنة المتجهة للشمال، وإذا هناك موضع على الجانبين إلى الغرب، وقال لي: هذا هو الموضع الذي تطبخ فيه الكهنة ذبيحة الإثم وذبيحة الخطية، وحيث يخبزون التقدمة لئلا يخرجوا بها إلى الدار الخارجية ليقدسوا الشعب. ثم أخرجني إلى الدار الخارجية وعبرني على زوايا الدار الأربع، فإذا في كل زاوية من الدار دار، في زوايا الدار الأربع دور مصونة طولها 40 وعرضها 30، للزوايا الأربع قياس واحد، ومحيطة بها حافة حول الأربعة، ومطابخ معمولة تحت الحافات المحيطة بها. ثم قال لي: هذا بيت الطباخين، حيث يطبخ قدام البيت ذبيحة الشعب.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: لما عطش شعب الله في البرية أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.

إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا اخي نفران امي بيوت نمي بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمسيح.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة.

قالوا له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يا يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامتك.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. هل أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس.

0: اجعلنا رمز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتنج تقدم لكم عظه الرسل للقمص تدرس يعقوب، القيت في عشيه السبت 12/7/2000.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل لمعلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين الأصحاح التاسع. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أن اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس ملاكي. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا. فقال: هانذا يا رب. قال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه وذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يفطر. فأجاب حنانيا: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال له: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس.

فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. بلا شك أحبائي، شخصية بولس الرسول أو شاول الترسوسي شخصية فريدة. أول سؤال ممكن يعدي على ذهن الإنسان، إن كان الله كان بيده لكي يقوم بهذا العمل الجبار، ليه ربنا ما اختارهوش من ضمن الاثني عشر تلميذا؟ أو ليه ما اختارهوش من ضمن السبعين رسولا؟ يعني ليه استنى عليه وهو خاصة قيل إنه ولد تقريبا في نفس السنة اللي اتولد فيها السيد المسيح أو ما يقارب كده؟ يعني ربنا طول باله 33 سنة وبعدين كمان فترة في الأول، وسابوا في أفكاره فين لغاية ما ظهر لي؟ ليه ربنا ما ظهر لهوش من الأول؟ أو هو موجود ما دعاهوش زي ما دعا سمعان بطرس أو أندراوس أو يوحنا أو يعقوب أو غيرهم؟ ربنا عجيب، ربنا ليه خطة وله حكمة سماوية تختلف عن أي خطة بشرية وعن أي تفكير بشري. أنا عايزك تتخيل لو إن ربنا اختار شاول في بداية الخدمة، أول ما بدأ يخدم في سن 30 نده له قال له تعال اشتغل معي. ربما كان تأثر بالسيد المسيح وبالفعل ربما كان بقي أحد التلاميذ، لكن هل كان ممكن لشاول الترسوسي أن يقوم بالدور اللي قام بيه زي لما اختاروا بعد ما عمل يعني فظائع كثيرة، وزي ما سمعنا حنانيا يقول لربنا بكل صراحة، يقول له إن أنا سمعت عن هذا الرجل، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وله سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمه. ليه يا ربي سبته كل المدة دي؟ ربنا بيختار لكل واحد ما يناسبه، وأيضا ما لإكليله وما لبنيان الكنيسة. لو إن اختاره من الأول وقبل الإيمان المسيحي كان حيبقى زيه زي بقية التلاميذ، أو يطلع يبشر بين اليهود والبعض يقبل والبعض يرفض وينتهي. ولو إنه اتحرك ناحية الأمم كان حيلاقي متاعب كثيرة وما كانش حينجح. ربنا قال نسيبه بشخصيته كده إنه يقاوم الكنيسة ويحط في ذهنه إنه يمسح اسم يسوع من على الأرض ويستخدم كل سلطانه مع رؤساء الكهنة عشان يجرجر الناس في السجون ويظهر كل عنف ضد الكنيسة. تقول له طب ودي فايدتها ايه؟ فايدتها تعالى تشوفه لما يقف قدام مثلا وجهاء اليهود في روميا في الأصحاح الأخير، يقول لهم يا جماعة أنا مش جاي أشتكي بني أمي، أنا مش جاي أشتكي الأمة بتاعتي. وبدأ يحكي لهم قد إيه كان إنسان غيور، وقد إيه كان واقف ضد الكنيسة، وقد إيه ما كانش يطيق اسم يسوع. وبعدين قال لهم ظهرت لي رؤية من السماء واكتشفت كل اللي بعمله ده غلط، هل ممكن أخالف الرؤية الإلهية؟ مين يقدر يقول له كده؟ حدش يقدر يقول له لا أنت كنت إنسان منحاز، تأثرت بأفكار غلط، أثر عليك شخص يسوع، أثروا عليك التلاميذ. أبدا، ده كان مقاوم لربنا ومقاوم للكنيسة إلى أبعد الحدود، عشان لما يرجع

يقدر أيضا يقف أمام الملك أغريباس وفستوس الوالي ويتكلم بكل وضوح وبكل صراحة قد إيه كان مقاوم للكلمة الإلهية وكان مقاوم للكنيسة، ولكن اللي غيروا ليس الناس ولكن إعلان الله. وكأن ربنا زي ما قال بولس الرسول أفرزني من بطن أمي، قال الشخص ده ينفع، ينفع في يسوع، قال ده ينفع بالغيرة المتقدة بتاعته، هخليه يهاجم الكنيسة، يعني اسمح له بكل الطاقة اللي فيه يعمل اللي عايز يعمله ضد الكنيسة، ولما أنا أشرق عليه بنوري يجرجر كل المقاومين أو أكثر المقاومين يجرجرهم يجيبهم ليا. يا ربي أنت عجيب في حبك وعجيب في تدبيراتك الإلهية اللي تفوق تماما كل تفكير بشر. إذن كان من صالح شاول الترسوسي ومن صالح الكنيسة ولخير الأمم أن يبقى شاول مضطهداً الكنيسة إلى حين، وبعد كده يقدر ياخد الدور بتاعه. وهنا أقف وقفة صغيرة وأقول مع شاول الترسوسي: ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ حتماً جايبني في العالم ده لي رسالة، مش ممكن أنا جاي عشان مجرد أخلص شهادتي واتجوز واخلف واجيب عيال، او اذا كان عندي مشروع انجح فيه، او يبقى لي شويه صدقات. انا انسان الله وربنا لي هدف خاص وفي رساله خاصه بيا، بغض النظر سني ايه، بغض النظر ثقافتي ايه، بغض النظر الباك جراوند بتاعي شكله ايه، لكن في خطه الهيه لكل واحد فينا، واحنا نحتاج ان نسأل دايما ربنا: انت جايبني عايز مني ايه؟ حطيتني في المكان ده ليه؟ اديتني الخبرة دي ليه؟ سمحت لي بالوضع ده ليه؟ كل حاجة بتتعمل يقول شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط بدون اذن ابيكم. فما فيش حاجة في حياتنا مصادفة، ولكن في خطة إلهية لكل واحد فينا. عايز أتكلم شوية عن شخصية شاول الترسوسي. إنسان كان يعتز يقول أنا عبراني ابن عبراني. أنا إيه؟ عبراني ابن عبراني. أنا إنسان عبراني أصيل، ما فيش في العيلة بتاعتنا أي واحد دخيل من الأمم بوظ النسل بتاعنا. يعني أنا ممكن كده أحط التسلسل بتاعي من أول يعقوب لغاية النهاردة، أقدر أقول أنا من السلسلة بتاعة شعب الله، ما فيش دم غريب دخل في العيلة بتاعتي. والنقطة دي مهمة ليه؟ لما يفتح الباب للأمم ما يقولوش ما هو اصلا العيله بتاعتهم لخبطه، اهي في منهم من الامم وفي منهم من اليهود. لكن لما بدوا يهاجموه يقولوا له: انت ليه واخد موقف مضاد للشريعه او ضد موسى او غيره؟ يقول لهم: ابدا، ده انا عبراني ابن عبراني، ده انا منكم وانتم مني، لكن ما اقدرش اقفل الباب لما يفتحوا ربنا. وأصبح بولس الرسول اللي بيعتز أنه عبراني ابن عبراني أصبح يعتز أنه صار الإنسان السماوي. تقول له: إيه جنسيتك يا بولس؟ يقول لك: يا سيبك من المنظر البراني إن أنا عبراني، لكن أقول لك بقى على المنظر الجواني، أنا معايا باسبور جديد اسمه الجنسية السماوية. وشغلتي في العالم مش أجرجر الأمم عشان يبقوا دخلاء عند في الكنيسة اليهودية أو في المجتمع اليهودي، شغلتي إن أجرجر سواء كان من الأمم أو من اليهود يدوقوا الجنسية الجديدة. أجلسنا

ما هو فين؟ في السماويات. كنت زمان اقعد اقول ده انا ابن ابراهيم وابن اسحاق وابن يعقوب، وانا من سبط بنيامين، وانا معتز بجنسيتي ومعتز ان انا شعب الله ومعتز بالناموس اللي حفظته ومعتز بامور كثيره. لكن النهارده لقيت كل ده، احسب كل هذا نفايه لكي اربح المسيح. لقيت مسيحي اخذني، شكلني بروحه القدوس، غيرني، جعلني أحمل سمات سماوية. فأصبح شوق قلبي كل إنسان في العالم يدوق اللي أنا بدوقه، وهي الحياة السماوية. بولس الرسول أيضا كان يعتز أنه روماني الجنسية، يعني يفتخر بها. قال لا لا لا، لكن لما يتحط في مأزق هيتجلد. احيانا يقول اه انا اتجلد شويه، خدي بركه. واحيانا نلاقي ان الموضوع ده ممكن يبوظ الخدمه، يبعت للقائد يقول ها، هل يجوز انك انت تحبس واحد روماني بدون محاكمه وتجلده؟ ويقول لك الامير اختشى منه لما سمع كده، وجاله هو وسيله وقعد يتحايل عليهم انهم يطلعوا بره المدينه لحسن يسيبهم ضرر، ويعتذر لهم اعتذارات شديدة ان هو اهان الجنسية الرومانية بتاعتهم، وخلاهم يدخلوا السجن بدون محاكمة، وايضا يسقطوا تحت الجلدات. من هنا نتعلم يا احبائي انه حتى الجنسية الرومانية هي مش هتدخل السماء، لكن هي وزنة في ايديه يستخدمها لما يجي الوقت المناسب، يستخدمها مش لاجل صالحه الخاص، ولكن لاجل الخدمة ولاجل الكرازة. كل علم، كل امتياز، كل موهبة، كل حاجة فاضلة فيك، اسأل ربنا ازاي ممكن استخدم هذا العلم لربنا. لو انا بحب الموسيقى، ازاي ممكن الموسيقى دي تبقى جذابه للنفوس لربنا؟ داود النبي كان راجل شاعري موسيقار، ودنه مرهفه جدا للموسيقى. يقول لك لا لا لا، اللي يعيش مع ربنا يرمي دي زباله. مين قال كده؟ ده معلمنا داود النبي. كان حتى لو هرب، حاجه الوحيده اللي ياخدها معاه القيثاره بتاعته، وما يقدرش ينام بالليل حتى ولو كان هربان في مغارة إلا لما يعزف على القيثارة بتاعته مزمور أو اتنين. وفي التلمود أيضا يقولوا كل ما يصحى الصبح قبل ما يعمل حاجة ينشد مزمورين ثلاثة لربنا قبل ما يبتدي اليوم. كم من نفوس في العهد القديم وفي العهد الجديد تمتعت بالشركة مع ربنا من أجل الموسيقى الرائعة والشعر الرائع اللي للقديس داود النبي والملك، اللي سحب قلوب الكثيرين بتسابيح روحية بإرشاد ووحي من روح ربنا. قلنا كان عبراني ابن عبراني، فأصبح شبه سماوي، باباه سماوي، يقول أبانا الذي في السماوات. كان روماني الجنسية، يستخدم كل امتياز لي لحساب ملكوت الله. وكان أيضا تلميذا خاصا لمعلمه غمالائيل، أكبر معلم لليهود، للمدرسة الحرفية بتاعت اليهود. شغلته كده غمالائيل، يقول لك لو مشيت في يوم السبت تمشي كام خطوة ما تزودش عنهم، ولو شلت حاجة يوم السبت ايه الحاجات اللي تشيلها واللي ما تشيلهاش، ولو انت حلمت حلم وحش ازاي تتطهر من هذا الحلم الوحش، حط لك الطقس بتاعه. شغلته في مدرسته تحط الايه
تحط الطقوس أو تقيم الطقوس بناء على شرح للشريعة الموسوية. وكان لابد أيضا لبولس الرسول أن يتشرب هذا الروح. ليه؟ علشان لما يمارس هذا العمل يقولوا لا ده إنسان عجيب، إنسان طقسي من الدرجة الأولى. فلما يجي يتعامل مع الأمم يقول له الله إيه اللي جاء، إيه اللي جرى لك؟ يقول لهم أنا طقسي لكن دقت الطقس بالمفهوم الجديد، ما عدتش أشوف النجاسة في الأمور المادية، ما عدتش ليشغلني الحرف القاتل ولكن الحرف يقتل والإيه والروح يبني. لمين اللي قالها؟ قالها بولس الرسول اللي تربى عند قدمي غمالائيل الرجل المعلم الأول في ذلك الحين للحرف القاتل. كانش يجرؤ إنسان ما، لا بطرس الرسول ولا مرقس الرسول ولا متى البشير ولا لوقا البشير ولا واحد من السبعين أو من الاثناشر يقول الحرف يقتل وأما الروح يبني. لكن اللي عاش في الحرف سنين طويلة وشهدت له الأمة اليهودية كلها يقدر يقول الكلام ده هو إيه، وهو مطمئن مهما قومه ما يقدروش يقوموه. كان إنسان يحفظ الناموس عن ظهر قلب، من جهة الناموس يقول عن نفسه أنه بار، يعني يتحدى حتى الكهنة واللويين حتى بقية الفريسيين. هو فريسي ابن فريسي وناموسي من الدرجة الأولى ويقدر يتحدى الكل. مين يفهم في الناموس زيه؟ مين بينفذ الناموس زيه؟ من جهة الناموس فهو بار. طب تعالى نسأله بعد ما تقابل مع المسيح، ايه رأيك يا بولس في البر؟ يقول لك ياه ده الناموس ده فضيحة وحش. قال لا، الوصية عادلة وصادقة، لكن الناموس ده كل اللي عمله مراية عاشت الوصية فمت أنا. الناموس كشف لي وشي، لقيت كل الفساد فيا، ما فيهاش حاجة عدلة. لكن لما تقابلت مع المسيح ده اللي مد ايده يسترني ويدخلني جواه وصار لنا برا. اصبحت انسان بار. كنت زمان فاكر ان انا بار، اكتشفت ان انا انسان فسدان محتاج الى بر المسيح. قلنا انه عبراني له الجنسية الرومانية، تلميذ معلم الناموس غمالائيل، وكان أيضا كما يشهد الكل كان غيورا على تقليدات آبائه. كان غيورا على تقليدات آبائه مهما كان الثمن، ولو أدى إلى قتل الكثيرين، ولو كان في منتهى العنف مع الناس، من أجل غيرته على تقليدات آبائه مستعد يضيع كل عمره ويسيب كل أشغاله ويكرس كل طاقاته علشان تقليدات آبائه. وبعدين اكتشف إيه؟ اكتشف إن آبائه بكل جبروتهم بكل عظمتهم بكل روحانياتهم بكل إمكانياتهم كانوا يشتهون يوما واحدا من أيام المسيح. فقال ياه ده أنا لقي اللي اشتهى إبراهيم أنا عايش فيه، واللي اشتهى يعقوب أنا عايش فيه، واللي اشتهى بنيامين أنا عايش فيه، ده أنا في عز. وبدأ يشعر إن كل ثانية من ثواني عمره بعد لقائه مع السيد المسيح أثمن بكثير من كل تقليدات آبائه
لأنها كانت تهدف

إن الإنسان يتمتع بالحياة أو الشركة مع المسيح. كان أيضاً شاول الطرسوسي متحالفاً مع رؤساء الكهنة، وكانت الدعوة بتاعته والرسالة بتاعته حسب ما حطها مع رؤساء الكهنة إبادة اسم يسوع تماماً، مفيش بني آدم ينطق اسمه. لما تقابل معاه بقي مفيش عنده أحلى ولا أعزب ولا أقوى ولا أمجد من اسم يسوع الناصري، ويتكلم عن اسمه اللي باسمه تسجد أمامه كل يسجد أمامه كل السمائيين وأيضا الأرضيين، ويتكلم عن إمكانيات اسم يسوع مخلص العالم، ويصير شهوة قلبه أن يتجلى اسم يسوع رب المجد في كل نفس بشرية سواء كانت من الأمم أو من اليهود. عايز أتكلم عن بعض سمات صغيرة كده مهمة في حياة القديس بولس الرسول بعد تحوله. من أهم السمات بتاعت بولس الرسول الفكر الكنسي، الفكر الجماعي. إنسان بعد ما كان يظن إنه الفريد في كل العالم لا يباري أحد إلا ربما غمال إيل، أصبح الإنسان اللي يشعر لا وجود له إلا بالجماعة المقدسة. يطلب من شعبه صلوا من أجلي لكي يعطيني الرب كلمة عند افتتاح فمي. إيه ده يا بولس؟ قال أنا عضو في جسد الكنيسة كلها، من غير الكنيسة أبقى زبالة، ملياش كيان إلا بالجماعة المقدسة. إخواتي أغلى مني، أنا ما عنديش مانع أستعبد نفسي لكل العالم لعل كثيرين يقبلون الإيمان ويصيرون أولاد الله. يقول لك ياه ده أنا أتمنى كل الكنيسة تأخذ الصفوف الأولى وأنا أخذ آخر صف في السماء. أتمنى كل إخواتي يتمتعوا بالمسيح ولو أكون أنا نفسي محروما من المسيح. ويكلم في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 11 يقول شوق قلبه من جهة أنسبائه حسب الجسد أنهم يقول أود أن أكون أنا نفسي محروما من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. بولس الرسول أدرك من أول لحظة تقابل فيها مع رب المجد يسوع، قال له تتفضل تروح إلى الكنيسة تتقابل مع حنانيا، وحنانيا يقول لك تعمل إيه. وتعلم شاول الطرسوسي أنه في كل الأمور يرى جمال الحياة الكنسية الممتعة. يشوف الكنيسة اللي اتكلم عنها في رسالته لأهل كورنثوس، خطبتكم كعروس، شايف جمال الكنيسة العروس الأبدية المزينة بكل زينة الروح الجميلة في عيني الله. بولس الرسول أيضا من سماته كان صاحب القلب المتسع. كل العالم له مكان في قلب بولس الرسول. يقول لك ما تفرقش رجل أو امرأة، عبد أو حر، يهودي أو أممي، يوناني أو سكيسي، ما تفرقش عندي، أنا كل إنسان في العالم لي نصيب جوه في أعماق قلبي. ما عندهوش مانع يتقابل مع عبد هارب من وجه سيده وحرامي، وبعدين يفتح له قلبه ويكشف له حبه ويحمله كده بروح الله إلى الصليب ويصير أنسيموس
اللي يقول أحشائي. يا سلام، إيه الجمال ده يا رب؟ يصير هذا العبد يقول عنه بولس ده أحشائي، ويكلم عنه سيده فيليمون يقول له اقبله نظيري، اعتبره مكاني. كان في الأول ما كانش نافع ليك، كان متعب، وصار مش نافع ليك.

ما كانش زار روما، لكن تقرا في رسالته الاصحاح 16 الى روميا تشوف قد ايه له اصدقاء، وكل واحد من اصحابه ليه دور. يقول دول اللي وضع عنقيهما من اجلي، فلان ده اللي خدم معايا، فلانة دي اللي فتحت بيتها للخدمة، فلان ده اللي أمه تبقى أمي. إيه ده؟ إنسان عجيب يعرف يشغل طاقات كل الناس. يتقابل مع شاب صغير زي تيموثاوس، جدته ومامته علمتهم علموه الكتاب المقدس، يقول ده إنسان لذيذ أخده معايا. يجي صاحبه يدربه ويتلمذه ويبقى تيموثاوس الابن الخاص للقديس بولس الرسول. يتقابل مع زوج وزوجة، أكيلا وبريسكيلا، هاربين من روما بناء على أمر كلوديوس اللي أمر بطرد جميع اليهود من روما. يقول لهم ولا يهمكم، اطردتم من روما السماء اتفتحت لكم، طردكم كلوديوس انا ابقى صديق ليكم. تشتغلوا ايه؟ قالوا بنشتغل خيامين، كل ممتلكاتنا في روما. يقول لهم انا اشتغل خيام معاكم، ويقعد يسهر الليل يشتغل في الخيام، يرنم ويسبح ربنا ويحكي لهم عن المسيح ويفتح قلبه كده، ويتحول البيت الى الكنيسه والجول الكنيسه التي في بيت بريسكيلا واكيلا. بولس الرسول ده عجيب. قولوا لي انهي حته راحها ما شغلش حد؟ يلاقي لوقا البشير يشتغل معاه، سيلا يشتغل معاه، مرقس الرسول يشتغل معاه، سيدات يشتغلوا معاه، شماسات زي فيبي تشتغل معاه، مع الكل، مع الكل يشغل كل الطاقات. بولس الرسول يتسم ايضا بالحنو. لما انسان حب يتزوج او يعتدي على مرات باباه، اخذ موقف في منتهى الحزم وقال لهم ايه اللي بتقولوه ده؟ قاعدين تتخانقوا مع بعض وسايبين الفساد يدب، الأمر الذي لا يوجد حتى بين الأمم. وقال الخميرة الفاسدة تتشال فورا، وكأني حاضر معاكم بالروح. إيه ده بولس؟ قال الجد جد. والراجل يبكي ويندم ويشعر بالضعف، يلحق بسرعة يقول لهم افتحوا صدركم لي واقبلوه لئلا يضيع. بسبب إيه؟ بسبب اليأس، شيطان اليأس. افتحوا له قلبكم ويرجع تاني ويبقى عضو حي، وانسوا له القديم ما دام قدم توبه عن الغلط بتاعه. انسان يترفق بالضعفاء، يقول عن نفسه احسبوا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. لما يلاقي حد مربوط بسلسله يقول كأني أنا اللي اتربطت بالسلسلة. من يضعف وأنا لا أضعف؟ من يعثر وأنا لا ألتهب؟ ويقول لهم أيضا في يقين من أجلكم أنفق وأنفق، كل اللي عندي أدفعه، وحتى أنا نفسي أدفع أنفق أموت من أجلكم. معلمنا بولس الرسول إنسان واقعي، يعالج المشاكل في واقعية، ومن خلال هذه الواقعية يرفع قلب الإنسان للسماء. لما يكلمنا عن السماء تحس إنه طاير، طير أجلسنا معه في السماويات. يقول اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. لسه بتفكروا في الزبالة بتاعت العالم؟ لسه قاعدين تقولوا أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح؟ احنا كلنا نطير

نبقى في حضن ربنا. بو أبولس أم أبولس أم صفا، كل دول مقطوعكم، حتى المسيح بتاعكم. كل طاقات بولس الرسول، كل أفكاره، كل تعاليمه تسحب القلب للحياة السماوية. بولس الرسول إنسان كان العالم بالنسبة لي كأنه بيت صغير، قاعد يتنطط كده من أوضة لأوضة، يسحب قلوب الكثيرين لكي يتمتعوا بالشركة مع الله. نفسي يا ربي في هذا العيد المبارك يعطينا ربنا نحن زي ما قال امتثلوا بي كما أنا بالمسيح. نفسنا نتمثل ببولس الرسول كما تمثل هو بالمسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقل.

عدو ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشير بابن وماء ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

واليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

فارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

عن آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام،

أيديهم ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أرددت على المغصبين،

لبت العود ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

فمنا فرحا ولساننا تهليلا حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون.

دني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: سوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى. وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض مآتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: يوم 30 ديسمبر خرج من جرسن محاولة اتفرجت في الجارة
1: عن التخزين الروح
0: يوم الأربعاء المبارك من مصر 12/3 كانت القانون 47
1: بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله صلاح القانون. عايز أكلمكم النهاردة عن التخزين الروح. يعني التخزين يعني اسمع عن نقطة الصديق انه في فترات الرخاء خزن قمحا صلح لفترات الجفاف او للسنوات الاجاف. ويستفاد من هذا التخزين في فترات الجوع الصيام كبير زمان

في نعرف كبير ان هو الاغاني محدثة هي فترة من فترات التخزين الروحي اللي نخزن فيها مشاعر وروح الله تنفعنا في حياتنا، تنفعنا بعد المدرسة، وتنفعنا في أيام الخمسين، وتنفعنا في حياتنا كلها. يعني لا تظن ان فترة الصوم الأربعين هذه هي مجرد صوم، انما فترة التخزين الروحي تخزن فيها اشياء تنفعك فيما بعد. زي ما العذارى الحكومات خزنوا عندهم بيت في آنية الأمة، نفع لما جه ربنا واستقبلوه بهذا البيت في الأوان. زي الإنسان اللي بيخزن بضاعة في الأرض تنفعه في وقت الحصاد ويبتدي يموت. وربنا يحب ان احنا نخزن اشياء كويسه في قلبنا تنفعنا من جهه الافكار والمشاعر، وتنفعنا في مقابله الخطيه. وبيقول عن هذا التخزين الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والانسان الكبير من كنز قلبه الكبير يخرج الشرور. لازم تكون حاسم في قلبك وفي فكرك روح الله، لازم عشان تنفع معاك. تخزنها في اعماق قلبك علشان كده قال المرتل في المزمور: خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ منك. خبيت كلامك في قلبي يعني خزنته جوه قلبي، بقى مخزون جوه، اطلعه وقت الهجوم. مسكين اللي قلبه فاضي ما فيهوش حاجه كويسه متخزنه، يضيع روحه. او اللي بيخزن خلايا غلط، يعني مثلا في فترة الحرارة الروحية، في فترة الحرارة الروحية تخزن روحيات في قلبك وفي فكرك. لما تيجي فترة فتور الروحيات اللي انت خزنتها تنفعك في فترة الفتور، تنفعك في فترة الفروض الروحية، لأن جواك في شيء بيقوم. ينبغي أن تخزن أشياء في ذاكرتك، تخزين الروح يعني، تخزن أشياء في ذاكرتك، تخزن فيها آيات، قراءات روحية، تخزن فيها مزامير، تخزن فيها تراتيل، تخزن فيها تسابيح، تخزن اشياء تنفعك. تبص تلاقي وقت الهجوم تلعب من ذاكرتك الى فكرك الى قلبك الى حياتك. انتوا عارفين الجبل مثلا بيخزن اكل جوه وبعدين يختاره. حديث الجمل ده تخزن حاجات يجي وقت ما فيش قبل الصلاة، تختار الأشياء الروحية اللي موجودة جواك. خزن في ذاكرتك كل فكر طارئ، خزن في ذاكرتك تأملات، خزن في ذاكرتك قصص الجسيم وأحوال آلاء، خزن في ذاكرتك تأملات روحية. أنا فاكر وأنا شاب صغير كان عندي نقطة كده للقراءات،
اقعد اقرا في الكتاب يمكن اربع خمس صفحات الاقي جمله حلوه اتصرف فيها اروح كاتبها في النوته اللي بنسميها كلمات مختاره. اقرا اصحاح في الكتاب يعجبني ايه تؤثر في قلبي احطها

لكن افضل من هذا الذي كنت اعمله لو الواحد يخجل بعقله يخجل بقلبه من جوه لاحساس النور يخجل في الذاكره وليس في المذكرات. لكن ان ما كانش في الذاكره على الاقل تنفع المذكرات. الاسئله اللي اتاثرت بيها زمان لما تقراها دلوقتي تنفعك في وقت ضيق. لكن واحد يقرا كان متاثر من حاجات ويسيبها تمر وينتهى يبقى ما تقراش. ما عندوش فضيله التخزين في الروح. حلقه اولى قلت اقراها ارفعت ذاكرتك وارفعت النوته بتاعتك. والموت يجب ان يكون اخر تعيد في رايك. طبعا التخزين الصالح كويس لكن الواحد لو خزن في ذاكرته اشياء تضره يبقى هو بيضر نفسه. ليه؟ لان ربنا قال وان كان الشرير من كان بقلب الشرير يخرج السرور. خزن في عقلك وخزن في قلبك. خزن في الاثنين دول. خزن في قلبك متاعك طيبة. خزن في قلبك حب لله. وخزن في قلبك حب للناس. الحاجات دي بتبقى موجودة عندك خزينة. الحب اللي موجود في قلبك للمرء والناس اللي مخزنه جوه ده بيقول عنه الكسر النفيس مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. الخزنة. يعني تخزن في قلبك أيضا فضائل معينة. يعني واحد مثلا يخزن في قلبه أشياء من الإيمان. كل خطوة في الإيمان تتحط في قلبه، كل مشاعر الإيمان تتحط في قلبه، كل كلمات على الإيمان تتحط في قلبه، كل خبراته الروحية في الإيمان تتحط في قلبه. طب لما يجيله أي شك يطلع لجواه بشعره. واحد يخجل في قلبه تواضع ووداع وسلام. مهما كانت الدنيا السلامة دي القلب يقف معاه. ما في ناس بيفرضوا سلامهم لأقل سبب أو لغير سبب أو بسبب خطية بيفرضوا سلامهم. لكن أنت لما تخزن في قلبك فضيلة السلام فضيلة الوداعة فضيلة الهدوء تنفعك الحاجات دي اللي بتخزنها جوه. في فترة كويسة جدا للتخزين وخطيرة ومهمة وهي فترة الطفولة. طبعا الطفل ما بيخزنش في عقله ولا في قلبه لكن أهله هم اللي بيخزنوا فيه. فإن اللي أنت بتخزنه في ذاكرة الطفل إيه اللي بتخزنه في عقله وإيه اللي بتخزنه في قلبه. ناس كتير من علماء النفس بيقولوا العقد اللي بتظهر للانسان في حياته بيكون اسبابها حاجات بتخزنها من الطفوله اما لتربيه خاطئه او غير بعنف في معامله الاطفال او بتدليل خاطئ في معامله الاطفال او يتعلم من ابوه او من امه اخطاء معينه زي الكذب زي الغرب زي حاجات تانية واحدة بتخزن كلها بتخزن بتخزن بتخزن. دي اللي بتقول لك بتخزن في الباطن يعني فوق في العقل الباطن في الباطن بتخزن جوه. اللي بيتخزن جوه ده ولو في فترة الطفولة بعد ما يخبر الإنسان بالذنب بقصة طبعه دخل في تركيبه دخل في مبادئه دخل في الحلم بتاعته حاجات

잘 들어. 가장 별거리는 이전에 인간이 사람들만 사다가 그날 화나고 아웅아웅 ممكن هذا بتاع الحمد لله أو الأرض بين حاجات ممكن نخزنها من الأمراض من مدة قاعد يزيد ويزيد ويزيد لغاية ما يهوى فقط والأرض فمن أين نخزن عنه؟ يعني في كل مناسبة روحية بهذا الحال. يعني مثلا انت حضرت اوجاز وتاثرت بالاوجاز، هذا التاثر بتسيبه يصير ولا بتخزنه؟ ما لو انت حضرت من الاوجاز وقعدت تتكلم مع فلان وفلان وكان في الاوجاز ما خلاص كل اللي حكيت عنه خزينه، المره اللي حطها ضيعتها في الكلام وفي الدرس. لكن في انسان يخش في الغداز ويتناول وياخذ مساحه روحيه يحطيها في القلب، تقول لي حطيها ازاي؟ يتامل فيها، يكرر مساحه وهو قلبه سمع سنه من الغداز يتاثر بيها من القراءات. الحديث الاعمى عندهم سمع حاجه، إن أردت أن تكون كاملا أنت ضيع كل مالك وأعطيه الفقراء. خزنها هو، خزنها في الفكر، وخزنها في مشاعره، وخزنها في اقتناعاته وفي إرادته، وغير الوقت اللي بقى الخزين ده يطلع بحياة النفس التي قال فيها العالم. لكن تسمع كلام في القداس وكأنك ما سمعتش، يبقى حرام. يعني كنوز في إرادة جزء من رسائل بولس الرسول وجزء من الرسائل الجامعة الكاثر الكريستل وجزء من المزمور والجميل والسمسار، وكل دول ما تاخدش منهم أي حاجة خازنها جواك. لو انت عامل زي ما ورد في مثل الجايع جدار رفيع على الارض وجه الطير خطفها وراح، او جه السوق خلعها وراح، فكيف انت انسحبت؟ لكن كبرين هو جاي بيضيع حياتنا الروحيه، ان احنا بنمر على الروحيات مرورا عاجلا دون ان نخزن شيئا منها في الذاكره، ودون ان نخزن شيئا منها في القلب في مشاعره، ودون ان ننهج فيها نهار وليل لكي نثبتها. لكي ايه؟ نثبتها. الاشخاص اللي بيحصل لهم نهج كبير لازم كده بيلاقوا وحطوها جواها، ممكن الكلية دي يرفضها الجسد تبقى الجسد يعني الجسد لفظ، فعلشان ما يرفضهاش يدوله طبقة معينة لكي تثبت الكلية دي جواها، يقعد يمكن سنة ياخد من الأرض دي عشان تثبت العضو الجديد اللي دخل جواها على الأقل 18 سنة يثبتها. فأنت لازم الحياة اللي استفدت منها تثبتها جواك، غير طبعا إنك تديها لها تكررها تتذكر الحساب باستمرار، الجملة اللي عجبتك تتأمل فيها تكررها في ذهنك، تحفظها تستخدمها. في فترة الصوم مثلا من ضمن الفضائل اللي انت بتاخدها في فترة الصوم ضبط النفس، ضبط النفس يعيد تخزن ضبط النفس في قلبك وفي ضبط النفس في قلبك وفي إرادتك.

0: خرجني علشان لقيت وقت الفطار ما رجعت منك ما يخطفهاش الطير ما يخطفهاش الشوك تبقى مخرجني جوه نوع من مشاعر ضبط النفس دخل جواك وثبت في صبعك وبقيت يخرج تاني من حاجة الجوه خارجها لازم انك انت تخرجنها جواك بدل ما تروح منك روح اليد بتاخدها في الصيام لا تبعثرها زي ما قال الكتاب عن ابن الضال انت قماله بعيش المسرف اهو ده قال روح تنطقه بعيش المسرف يبقى مخزن دور يبقى يروح يروح في حاجات ممكن تخزننا في قلبك من خبرات الحياة الخبرات الروحية اللي اتعلمتها هذه الخبرات الروحية ما تنتهاش نخزنها قلبك وتستفيد منها زي ما بيقول لك ان لا يقع المؤمن في فترة المرتين ليه؟ لان من المرة الاولى خزنها في قلبه اخذ خبرة روحية استفاد منها زي احد الاباء جاء اتذكر ان الشياطين اطغوني في خطية واحدة مرتين من اول مرة واخذ خبرة يخزنها في قلبه زي القصة دي لك وانت عارف اسبابها الاسباب اللي خزنها سابقا تقول ايوه انا عرفت السبب ده اخزنه من زمان يا بنت الوعود اللي بتوعدها ربنا تخزنها في قلب الارض لعل تنساها ياما الواحد مننا بيقعد ربنا وعود ويجي في وقت من الاوقات ينسى الوعود ويدعم بالتعود صلاح حاجة للحباب من دورك لربنا خزنها في قلبك عشان ما تنتهاش لأن بيقول خير ليك إنك لا تنذر من إنك تنذر ولا تكذب حاجات كتيرة لازم تخزنها في قلبك لكي لا تنتهي حوادث التاريخ المفيدة اللي بنتعلم منها دروس خزنها برضه في قلبك وفي ذاكرتك بيقول الشاعر ومن وعد التاريخ في صدره اضاف اعمارا في عمره خبيها في قلبك لانها نوع من الخبرات وان كانت صغيره احسانات الله اليك خبيها ايضا في قلبك لأن داود بيقول في المزمور بارك يا نفس الرب ولا تنسى كل حسناته خلي حسنات ربنا متخزنة في قلبك كل ما تفتكرها تذكر ربنا عليها وكل ما تفتكرها تحب ربنا بالأكثر وتمجده بالأكثر لأن حال ادعوني في وقت كبير ومن كده فتنجدني يا ما ربنا عمل لي احسانات لكن انا لم اخزن هذه الاحسانات في قلوبنا وراح المسيح سبع عشر من المرض ما جاءت اذا الواحد كامل يذكره ليه؟ لانه حط المسألة دي في قلبه وخزنها فما انتهاش. في كثير من ذكريات الله معاك. من عمل ربنا معاك. انا في مرة قلت في اجتماع سيمينار للاباء الكهنة في امريكا وكندا قلت لهم في تأثير كل كنيسة في يد الله عملت في الحكاية دي. يا ريت كل واحد يكتب ذكرياته عن عمل الله مع سنين كثير تأثيرها في قراءها في بناءها في كل ما يختص بها في الشعب في جمعه لكي ننشر هذا الأمر أيضا ونستفيد منه. ذكريات الله في عملية معنا يا ما ربنا عمل معنا خير معانا أو مع غيرنا نخزن من الحاجات دي. العديد اللي كتير من سير الكنديسين اتكسرت في الماضي سواء في قصة الآباء أو في تاريخ الكنيسة أو في قصة الصغر أو في حاجات كبيرة، لكن ما زال كل يوم ربنا بيعمل معانا أعمال، كل يوم ربنا بيعمل معانا أعمال، وكل يوم بنشوف إحساناته، لكن ما بنخزنش، بنفتكرها وكلمتين وتروح، ليه الحمد لله الأساس وليه تقديم كلمتين وتروح، كل واحد فينا في حياته ربنا عمل معاه حاجات كويسة. ياه ده انا مرة قعدت افكر كم مرة كنت معرض لموت حقيقي وربنا نجني تعبت حتى وحسيتني منتجات وضع وكنت نجني وكان لابد نحن نجيب حياتنا الحياة، لكن لما الواحد ممكن نبحث عن ذلك كده لكن لما نقعد نفكر كده بقيتني يا نفس الرب ولا تنسى كل احساناته. ازاي لا ننسى احساناته لما نخزنها جوه ونصدرها وننهج فيها؟ ان كانت النهار والليل يبقى في بعض الاوقات على الاقل هذا التخزين ينفع في علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع الناس وفي فائدتنا الروحية الشخصية. ففي حاجات ممكن تخزنها وتوزنها يعني نجيب لك الناس زي مثلا اعمل عمل رحمة وخزنه عند ربنا هيكون طوبة للرحماء لأنهم يرحمون. يبقى الرحمة اللي عملتها مع الناس ربنا خزنها لك وبدأ يديهالك ويديك فوائد. من يرحم الفقير يقر بالرب دخل يعني مخزون من خيروه مراد. خزن الروحيات تنتعش في فترات الحروب. خزنت آلام في عقلك بدون الخطية تلاقي الآلة طلعت من ذاكرتك من خزينك الفكري ووقف الخطاك. بالتغرب بصيت لقيت آلة كنت حافظها بتقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاقتناع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لان غضب الانسان لا يصنع غير الله. اول ما تلاقي كلمة غضب الانسان لا يصنع غير الله تلاقي نفسك كبير وغضب الزاد لان الآية المخزنة دي وقتها. لما تخزن الايجابيات تنتعك وقت السلبيات تنتعك وقت الحروب الروحية تنتعب وقت الفطور. تعرفوا ان في امكان ساعات تكون حاجات من خلفيه مفرخه ويكون من خاطر في عمليه واول ما يصحى ما غير صحو والتخدير يطلع كلام من اللي مخزن جوه ومفيش عليه سيف وكنترول. لما فيش ما هو في حاجة كده من ثمانية نفسه بتعطى منك خالص يقول أنا قلت حاجة لما انتهيت قول ده فيها حاجات كتير من الخلفة إن كنت خايف عملية من العمليات وقبل ما فوق تخطر في الكلام اللي بيقولوه ده سيب الخزين المحبط اللي موجود جواك وخلي فيه خزين قوي لو بيطلع وساعات بيعملوها مع بعض المجرمين يدخلوهم في حالة ما بين الجنين لا هو محطة خالص ومش غيان بحاجة ولا هو خايف في مرحلة معينة ويطلعهم لجواه ثم أسلوب صحيح من جنس سليم لما تقوم العملية أو يبقى خطر لما تقوم الناس اللي بيجروا ورا الإجرام ويتعاقبوه طبعا ما تعملش إجرام مغير خوف بيقول ايه الكتاب عن الكافرين بيقول ايه الكتاب عن الكافرين في ولو اخذتها على الوضع اللي احنا بنقوله يبقى العقل الباطن اللي موجود جواك يجي في وقت من الاوقات يخرج من المخزون فيه اشياء جديده واشياء عتيقه بيطلع من المخزون يا ريتك تفكر في المخزون فيه كل واحد يراجع نفسه ويقول ايه المخزون فيا من ايام طفولتي ويحاول ينقي عقل الباطل لئلا يكون مخزن فيه اشياء بتتبعه ده الاشياء المخزونه في الذاكره في العقل الباطل احيانا تظهر كاحلام واحيانا تظهر كظنون واحيانا تظهر كشكوك واحيانا تظهر كشهوات حاجات منخزنه جدد وعظماء وكان بقلبه سرير وخرج السرور قلنا مستخدمين الروح وفائدته دي مستخدمين خاطر حاجات خطايا مخزنه جواك خطايا مخزنه جواك لسه لم يتنقل
1: باسمي وخطري اتي امامي في كل حين لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب ما تحكمت لأني هأنذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومستورته تنضح علي بزوفك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني فاعلم الاسمى طرقك والمنافقون اليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله الى خلاصي فيبتاج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسابيحك لانك لو اثرت الذبيحه لكنت الان اعطي ولكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك قلب منكسر متواضع لا يرذله الله انعم يا رب مسرتك على صهيون والتبنى أسوار أورشليم حينئذ سر بذبائح العدل قربان ومحرقات حينئذ يقربون على مذابحك العجول أللو شو يسنيننا ليلو يا خنبران المبيوت نمبشيرينا ببدم سواب نقوتي نقوت أمين تسبحة النوم المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك.

بركاته على جميعنا. آمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل

قوية. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيني ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازى على نفسي، فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى آباد. هللويا. اذكر يا رب داود وكل دعته، كيف أقسم للرب ونظر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العينوي نوما ولا نعاسا لأكفاني ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراسة ووجدناه في موضع الغابة، لندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياه، فبنوهم أيضا يجلسون إلى الأبد على كرسيك، لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لإني أردته. ضها أبارك بركة، ولمساكينها أشبع خبزا، ولكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحي، ولأعدائه ألبس الخزي، وعليه يزهر قدسي. هللويا. قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة معلمنا ماري لوقا البشير، بركاته على جمعنا امين. واذا انسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الانسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية اسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد اعلم بوحي من الروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يعين المسيح الرب، فاقبل بالروح الى الهيكل. ولما دخل بالطفل يسوع ابوال يصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيها وبارك الله قائلا: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته أمام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم، مجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبدا أمين.

هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا مرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني زوك سباتري أيوك يمن ماتي. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشى، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس.

الراكض على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ سورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطئ،

آمين. أيتها العذراء الطاهرة اسبلي ظلك السريع المعونة على عبدتك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهجي نفسي المريضة للصلاة والسهر فإنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا، ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا للأبد. آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن عين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد. آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دايما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك لمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وإلى أبد الأبد. آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. يا رب اسمعنا وارحمنا واقبل طلبتنا واغفر خطايانا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت. السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب للبشر.

انعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق. ارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر، من كل ضربة، من كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دار الدور كلها، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيى، الداعي كل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، حوتنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك إله مبارك إلى الأبد، آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر، يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: تعيشوا وتصلوا. النهاردة زي ما احنا شايفين الصور اللي قدامنا، النهاردة كان في الشهر الإبتي 15 بقونا، كنا لسه يوم 12 بنحتفل بتذكار الملاك ميخائيل. النهاردة عندنا تذكار قديسين من القديسين الشهداء، تذكار القديس ماري مرقس، تذكار القديس ماري مينا. القديس ماري مينا تذكار تكريس كنيسته، هنقول مع بعض ترنيمة كده تسورينا اللي هتقولها لنا.
1: هو النهاردة احنا هنقول ترتيلة المريمينة، بس ليه؟ ليه هنقول المريمينة؟ تكريس كنيسته، بالظبط كده. النهاردة عيد تكريس كنيسة مريمينة، عشان كده هنقول الترتيلة بتاعته. ترتيلة اسمها على اسمك تتسمى كنيستي. بس كنت عايزة أسألكم، حد يعرف أي معجزة أو أي حاجة مريمينة عملها يحكي لنا عليها أو حصلت معي؟ في أي حد؟ أرى قصة، أرى معجزة، حد يعرف حاجة؟

0: عيني هنا عشان الصوت مش
1: انا معجزه مع ان ربنا اعطاني مينا. من رحت مريمينا وكان الدكتور قال لي ما تحمليش الا لما جيت عملت عمليه يعني. فاحنا رحنا وشفعنا لمريمينا وتم الحمل وربنا اعطانا مينا برضه. الكلام ده من 40 سنه.
2: فعلا في ناس كتيره جدا زي ما تسوني قالت ان مريمينا شفاعته قويه جدا جدا، ان في ناس كتيره كانت بتتمنى ان ربنا يديها اولاد او كان بتبقى الدنيا مش الطف حاجه، لكن كل اللي كان يتشفع بيه او كان مثلا يقول لو ربنا اداني انا هسمي على اسم مينا فربنا فعلا كان بيديهم. تفتكروا ليه قصة مريمينا ما فيهاش حاجة شبه كده؟ أيوة، أبوه أودوكسيس وأمه أوفومية كانوا ما بيخلفوش خالص، ما كانوش بيجيبوا أولاد، وكانت أمه أوفومية كانت بتقف مرة في يوم عيد العذراء وكانت واقفة

قدام الصورة وكانت عمالة تتشفع بيها، لأن احنا عارفين أيام زمان اللي ما كانش ربنا بيديهم ناس اللي كانت بيقعدوا يعتبروه زي عار أو حاجة مش لطيفة، لغاية ما لقت صورة العذراء بتقول لها إيه؟ أمين. فما قالت لها أمين بقت عمالة تقول لكل الناس اللي كانوا موجودين العذراء قالت لي أمين، وما كانتش مصدقة. فعلشان كده راحوا جايين هم بعد ما ربنا إداهم سموه مينا، خلوا الألف بدل ما هي في الأول خلوها في الآخر، وأمين معناها إيه؟ استجاب. فربنا استجاب لهم وإداهم مينا. عشان كده احنا النهاردة مبسوطين بيه خالص إن هو بيعمل حاجات حلوة مع كل الناس وبيفرحها. فهنقول له ترتيلة حلوة، ترتيلة على اسمك تسمى كنيستي. أنا مش عارفة بقى أنتوا تعرفوها ولا لأ، أنا هقول لكم أول بيت ونكمل مع بعض، أوكي؟

تياس على وشي مرسومة شجاعتي. نقول البيت ده تاني عشان تاخدوا بالكم من النغمة.

be سلم بيعقوب انت بنيته في الصحراء برجلك شاء

0: طيبي، يا رب التلسلة تكون عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين، وتملي مريمينا كل اللي يطلع في شفاعته وربنا يتمجد معاه ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه.
1: كمان النهاردة في تذكار استلام رفات ماري مرقص الرسول، هنقول مع بعض تمجيد ماري مرقص.
2: السلام.

سلام يا جماعة، عاملين ايه؟ زيكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة القصة بتاعتنا برضو الأنبا أباكير، برضو كالعادة هو اللي حكاها، قصة حقيقية يعني. والآية الحقيقة أنا أول مرة أقراها، بس في آيات مشابهة كتير، فخلينا نركز في القصة. عايزين 3 حاجات او 4، هما 3 شخصيات في القصة، فعايزين نركز نشوف ممكن نتعلم ايه من كل شخصية. دي نمرة واحد، او يعني 3 حاجات اهم، كل شخصية عايزين نتعلم منها ايه. الحاجة الرابعة عايزين نشوف مثلا لو في آية ممكن حد حافظها، تبقى مش هقول الآية انا، لا انتوا تختاروا الآية. يعني هي القصة بتقول، القصة دي حصلت في نيويورك في أمريكا. هو كان واحد راجل كبير، رجل أعمال كبير يعني، ومشهور وعنده بيزنس حلو كده ومحلات وحاجات زي كده. الراجل ده كان متجوز من ست تقية جدا جدا، عارفة ربنا يعني، بتحب ربنا قوي، إنما هو كان بعيد عن ربنا كل البعد يعني. فكانت الست دايما تصلي لجوزها، يا رب ازاي بقى انا يعني ادخل السماء وهو لا، يا رب من فضلك قربوا ليك، يا رب انت عرفوا طريقك كده يعني، اللي مش هين عليها ان هو يهلك يعني. فدايما كانت بتصلي له من غير يأس الحقيقة. ففي يوم هو سايق العربية وماشي في طريق كده سريع، فلقى في السكة شاب كده لابس لبس جندية، لبس الجيش، واقف وعمال ايه بيوقفه بره في امريكا لعلامة الاوتوستوب تقريبا، مش عارفة كده او حاجة زي كده يعني، فعايزه يوصله يعني، فعمله العلامة دي، فالراجل وقف له. فالولد اسمه مايكل، فعرفه باسمه، قال له انا مايكل ومتشكر جدا ان حضرتك وقفت لي، كتر خيرك. قال له انا الحقيقه وقفت لك لان انت بسبب اللبس اللي انت لابسه، لان انا لولا ان انت لابس لبس الجيش انا ما كنتش هقف لك، لان انا بحب بلدي وما فيش مشكله ان انا اوصلك يعني. فالمهم الراجل ايه، ركبوا مع بعض وقعدوا بقى يحكوا كده. فالشاب حس ان الراجل ده يعني بعيد عن ربنا خالص، فابتدى كده بكل قوة ويتكلموا عن المسيح وعن خلاصه وعن محبته يعني من غير ما يتكسف كده. والراجل يعني النعمة اشتغلت فيه يعني، ربنا افتقدوا بالنعمة دي، والكلمة كلام أثر فيه، فكان سعيد ومبسوط بالكلام. وبعدين هما ماشيين في السكة كده لقى كنيسة، فقال له معلش بعد إذنك أنا عايز أقف في الكنيسة هنا هوت اصلي. ده الراجل الكبير مش مايكل. فقال له طب وماله، ننزل الكنيسه. نزل الكنيسه وقعد ايه يصلي، صلي حلو يعني، صلاه عميقه قوي، بدموع غزيره قوي. وبعد كده خلصوا وركبوا العربيه، فالولد انبسط ان هو يعني النعمه اشتغلت في قلبه. المهم وصل المكان بتاعه، فالراجل قال له انا متشكر ليك جدا، انت خدمتني خدمه كبيره، وعشان كده أنا هدي لك الكارت بتاعي. الكارت بتاعي أهو في العنوان بتاع الشركات بتاعتي، لما تخلص الجيش بتاعك تعالي لي أشغلك. فالولد بيبص في الكارت كده فوجئ إن ده الراجل الملياردير المعروف. قال له يا كتر خيرك، مرسي جدا. قال له لا مفيش حاجة، ده أنت اللي خدمتني، أنا متشكر ليك قوي إن أنت كلمتني عن ربنا، أنا كنت بعيد خالص عن ربنا ومشغول بالدنيا وبأعمالي وكده، وما كنتش بفكر في ربنا خالص، فأنا متشكر ليك. فأنت لما تخلص الجيش بتاعك لو احتجت تشتغل أو كده تعالى اشتغل في الشركة، انت ولد كويس قوي. فشكروه جدا وإيه ونزل. المهم مرت السنين، فالولد بعد ما خلص الجيش بتاعه بعد 3 سنين قعد افتكر كده الراجل ده، وافتكر الكارت بتاعه، قعد يدور على الكارت فلقاه، وخد الكارت وراح ايه الشركه من الشركات بتاعت الراجل ده. قابل السكرتيره فقال لها لو سمحتي ممكن اقابل استاذ فلان؟ فبصت له كده باستغراب، وبعدين قال لها معلش انا عارف ان انا جاي ما خدتش ميعاد، وان الراجل ده

يعني مشغول ومش فاضي، بس انا هو قال لي وقت ما تيجي قابلني في اي وقت، تعالى انا عايز اشوفك وكده. فقال لها، قالت له راحت وقال لها ادي الكارت اهو. فبصت كده في الكارت برضو باستغراب شويه، وبعدين راحت داخله اوضه نادت له واحده ست، فلقى واحده ست طالعه له بتقول له حضرتك انت ايه حكايتك، انت مين وايه القصه بتاعتك بالظبط؟ فقال لها انا في اليوم الفلاني قابلت، كنت واقف في السكه فعملت اوتوستوب لجوز حضرتك والاستاذ فلان، ما كانش يعرف ان هي مراته، لاستاذ فلان، فوقف لي كتر خيره ووصلني، وفي السكه قعدنا نتكلم وكلمنا عن المسيح وكده، ودخل الكنيسه وصلى وبكى كتير قوي وكتر خيره ووصلني، وقال لي الكارت ده هوت، وقت ما انت عايز تشتغل تعالي لي هشغلك. فقالت له انا متشكره جدا جدا ليك، لان هو استاذ فلان ده في نفس اليوم اللي وصلك فيه عمل حادثه كبيره قوي وتوفى، وكنت بصلي بقول له يا رب من فضلك طمني على مكانه او طمني على ابديته. فانا متشكره جدا ان انت طمنتني، يعني فرحت قوي ان ربنا استجاب صلاتها وطمنها يعني عليه. صلاتها في الاول انها صلت له ان هو يعني يبتدي يعرف طريق التوبه ويعرف طريق ربنا، وصلتها مره تانية ان هو عرفها مكانه فين. فحد يحب اولا انا عايزه اعرف يعني التلات اشخاص كده، ممكن حد يقول لنا اي شخصيه تعلمنا منها ايه؟ برافو عليكي. تاسوني بتقول مايكل يعني خادم حلو، اتكلم الراجل عن المسيح خدمة افتقده وكلمه عن المسيح، فدي حاجة حلوة ان احنا اي حد نقابله حتى لو مش عارفين نكلمه عن المسيح يبقى بشكلنا، بس لو حد احنا عارفينه او كده محتاج انه احنا نشجعه يجي الكنيسة او كده يبقى ياريت. هو كان الحقيقة أبونا تدرس، وعلى ما أعتقد أبونا لوقا وأبونا بشوي، على ما أعتقد تصوني صلح لي مش عارف تصوني سمير، كانوا بيقولوا دايما أو متفقين مع بعض اتفاق إن أي حد نشوفه نعتبر إن دي آخر مرة هنشوفه فيها، فيبقى لازم نكلمه عن ربنا. ده كان اتفاق بين أبونا تدرس وأبونا لوقا وأبونا بشوي، على ما أعتقد ده صح يعني. فدي ده أول واحد. طيب تصوني يرسل لك لها عون. هي تصوني في بتقول ان الزوجه حلوه خالص، انها ما يأستش، كانت بتصلي جدا لجوزها انه ربنا يفتقده يعني. فدي برضو مهمه ان احنا نصلي لكل اللي حوالينا. بالظبط زي مامة أغسطينوس، قديس أغسطينوس لما بالظبط تاسوني بتقول ان ام اغسطينوس طبعا ما يأستش، دي اكبر مثل قدامنا انها صلت لابنها ولجوزها فربنا استجاب حتى ولو بعد فتره طويله. الحاجه الثالثه انه ان الراجل نفسه قدم توبه، ونتعلم منه برضو انه ان سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. ده الراجل نفسه اللي هو الغني ده او الملياردير ده، ان هو لما سمع كلمة ربنا استجاب نفسك. اجذبني وراءك فنجري، يعني هي بتحب ربنا جدا فبتجيب وبتجري في طريقها لربنا معاها حد تاني. تصوني كلمتي لا ترجع إلي فارغة. بالظبط كلمة ربنا، يعني إحنا بنرمي البذرة وربنا بينمي وربنا بيشتغل، بس المهم إن إحنا نرمي البذرة، يعني ما نيأس مثلا من حد إنه بعيد عن ربنا أو كده فما نصليلوش، بالعكس الصلاة دي ربنا بيستجيب
وبتحرك

لك السماء فعلا. طب اقول حد، طب حد عارف آية حلوة؟ الآية بقى كل الأشياء تعمل الخير الذين يحبون الله. أولون آخرون، آخرون أولين، حلو قوي. في حد تاني عارف أي آية تاني؟ عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح. طب أقول لكم بقى الآية، لأن الآية دي أنا أول مرة الحقيقة أخد بالي منها.

0: حزقيال، حزقيال 18:23، حلوة الآية قوي، بتقول إيه؟ هل مصر أصر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب، ألا برجوعه عن طرقه فيحيا؟ أقولها تاني، هل مصر أصر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب، ألا برجوعه عن طرقه فيحيا؟ يعني المسيح مش عايز موت الإنسان الشرير وهلاكه، لا، عايزه يرجع عن طرقه الوحشة دي ويحيا الحياة الأبدية. هقولها تاني، هل مصر حزقيال 18:23، هل مصر أصر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب، ألا برجوعه عن طرقه فيحيا؟ شكرا.
1: احنا في سوم الرسل بنقرا سفر اعمال الرسل. مين اللي كاتبه؟ قديس لوقا الانجيلي. هنشوف مع بعض فيديو كده هيقسم لنا اصحاحات سفر اعمال الرسل بطريقه كده نعرف واحنا بنقرا نبقى عارفين الاصحاحات دي بتتكلم عن ايه. نشوف مع بعض.

0: سفر أعمال الرسل هو تفعيل لوصية المسيح لما قال لتلاميذه هتبقوا ليا شهود في ثلاث مناطق: أورشليم، اليهودية والسامرة، وإلى أقصى الأرض. هنقسم السفر على الثلاث أماكن دول. أول جزء،
1: معلش ممكن تعيدي من الأول عشان الكلام يمشي مع العرض؟ ممكن
0: أقل من ثلاث دقايق. سفر أعمال الرسل هو تفعيل لوصية المسيح لما قال لتلاميذه هتبقوا ليا شهود في ثلاث مناطق: أورشليم، اليهودية والسامرة، وإلى أقصى الأرض. هنقسم السفر على الثلاث أماكن دول. أول جزء أورشليم، الإصحاح من 1 لـ7، البطل فيها هو بطرس الرسول. الإصحاح الأول نعلمه برقم 1، يبقى 1 صعد سيد المسيح، و1 جه مكان 1 متياس مكان يهوذا. الإصحاح الثاني نعلمه ب2 من كلمتين: الروح القدس، وفي حل الروح القدس على التلاميذ يوم 50. الإصحاح الثالث هنعلمه برقم 3 ثلاث شخصيات: بطرس ويوحنا والأعرج اللي أقاموه. الإصحاح الرابع هنعلمه بأربع حيطان، أصل بطرس ويوحنا بعد ما أقاموا الأعرج اليهود سجنوهم ما بين أربع حيطان، يبقى 4 سجن بطرس ويوحنا. 5 هنعلمها بحرف الخ، خ 5 خيانة حنانيا وسفيرة. الإصحاح السادس والسابع يفكرنا بالسبع شمامسة اللي تم اختيارهم في الإصحاح السادس، وفي الإصحاح السابع شاول شاهد على استشهاد استفانوس. ومن هنا نبتدي المنطقة الثانية، اليهودية والسامرة، والبطل فيها فيلبس الشماس، وأشهر قصتين هي قصة الخصي الحبشي وسيمون الساحر. أما الإصحاحات من 9 لـ28 نوصل بيها لتالت منطقة هي أقصى الأرض، والبطل فيها هو بولس الرسول. 9 تحسها وقع شوية، أصل شاول هو رايح يبتهد المسيحيين في دمشق وقع من على الحصان لما ظهر له السيد المسيح. 10 هتعبك وتحط جنبها صفر تفكرك بكيرنيليوس قائد المئة. 11 برنابا يستدعي بولس مرة أخرى للخدمة من طرسوس، أصل هو كان مضطهد جامد جدا من اليونانيين واليهود فراح بلده طرسوس، لكن برنابا هو اللي رجعه تاني. 12 يفكرك بال 12 تلميذ اللي هيرودس أغرباس اضطهدهم وموت يعقوب الكبير أخو يوحنا بحد السيف

0: 44 ميلاديا، بدايه من الاصحاح ال 13 رحلات بولس الرسول. اصل 13 عباره عن 3 و1، علمها 3 رحلات كبار، والرحله الاخيره رحله استشهاده في روما. يبقى 13 14 15 الرحله الاولى، 16 17 18 الرحله الثانيه، 19 20 21 الرحله الثالثه. الاصحاحات من 22 ل 26 كلها محاكمات لبولس الرسول في اورشليم. يبتدي من الاصحاح ال 27 يرفع دعواه لقيصر ويسافر لروما على سفينه عشان يتحاكم، ويوصل اخيرا لروما في الاصحاح ال 28، وبكده انتهى سفر الاعمال. التقليد يقول لنا ان بولس الرسول اتسجن في روما مره واتفرج عنه، واتسجن الثانيه، وفي الثالثه استشهد على ايد نيرون، وبكده حفظنا السفر في اقل من 3 دقائق.
1: سلام. هناخد تكملة بقى اللي تصوني شرحته. هناخد رحلات بولس الرسول في سفر أعمال الرسل. الرحلات بولس الرسول بدأت من الإصحاح الـ13 من سفر أعمال الرسل. رقم 13 ده بيتقسم من رقمين، 3 و1، تمام؟ هما ايه التلاتة والواحد؟ تلاتة تلات رحلات، والواحد هي الرحلة الأخيرة. هما 4 رحلات، 3 و1، الثلاث رحلات الكبار والرحلة الأخيرة اللي استشهد فيها بولس في روما، تمام؟ طيب تعالوا نحفظ مع بعض كده ترتيب الرحلات، يعني الإصحاحات بتاعت الرحلات. الإصحاح 13 و14 و15 ده الرحلة الأولى. الرحلة الثانية كانت 16 و17 و18، والرحلة الثالثة كانت 19 و20 و21، تمام؟ سهلة؟ سهلة. طيب عايزين نعرف في كل رحلة بولس الرسول قعد فيها كم سنة. هناخد رقم الرحلة ونضيف عليه 1، يعني الرحلة الأولى، تمام؟ هنضيف عليها 1 هتبقى كام؟ سنتين. يبقى الرحلة الأولى قعد سنتين فيها. طب الرحلة الثانية لو ضفنا عليها 1 هتبقى 3 سنين، والرحلة الثالثة هتبقى ايه؟ هيبقى 4 سنين. يبقى كده احنا عرفنا هو في كل رحلة هو قعد كم سنة، تمام؟ طيب طيب تعالوا بقى نشوف ايه بداية الرحلة الاولى. احنا قلنا استغرقت سنتين، هو قعد فيها سنتين، تمام؟ طيب هقول لكم جملة كده وهنطلع منها المضمون. الجملة دي هي كانت الرحلة الأولى كانت بداية انطلاقه. نعم، كانت بداية الانطلاقة بتاعته، وظهرت الأيقونة بتاعته، بس كان لسه قدامه درب طويل. احنا عندنا الثلاث كلمات دول، يبقى أيقونة ولسه ودرب، يبقى هتكون جملة أيقونية لسترة دربة. أيقونية لسترة دربة، هقولها لكم تاني، تمام؟ دي في الرحلة الأولى. تاني، حاضر. أول رحلة هي قلنا قعدت سنتين، تمام؟ اللي كانت بداية الانطلاقة بتاعته، وظهرت الأيقونة بتاعته، بس كان لسه، تمام، قدامه درب طويل. يبقى هناخد الأيقونة لسه درب، هنطلع منها أيقونية لسترة دربة، تمام؟ تمام. طيب دولت موجودين في آسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا، تمام؟ طيب الرحلة الثانية، احنا قلنا الرحلة الثانية هنضيف عليها رقم، هيبقى قعد كام؟ 3 سنين، تمام؟ الرحلة الثانية هنحفظها كده ألف ب ت س، ألف ب ت س، عشان نعرف الأماكن اللي هو بشر فيها. ألف أثينا، أثينا، ب فيليبي، الت تسالونيكي، والث كورنثوس. نقولهم كمان مرة؟ حاضر. الرحلة الثانية قعد فيها بشر 3 سنين، متكونة من ألف ب ت س، الأربع حروف دول، أو ألف يعني أثينا، ب يعني فيليبي، وت تسالونيكي، والس كورنثوس. حد عايزهم تاني؟ تمام. طيب الرحلة الثالثة قلنا قعد فيها كم سنة؟ 4 سنين.

0: هو بشر فيها 3 سنين في أفسس، بشر فيها 3 سنين في أفسس، وفي السنة الرابعة افتقد البلاد اللي هو بشر فيها في الرحلة التانية، اللي هم مين بقى؟ أثينا وفيليبي وتسالونيكي وكورنثوس. تمام؟ شكرا لكم.
1: لو سمحتي ترنيمة تسبحوا لإلهنا الحي.

0: ಸರೇತ್ನ ಅನವಾಸ ಮಾಯೇನೆ.
1: ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿರು ಕೆಮ್ಮಿರಿ.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنكمل مع بعض سفر اعمال الرسل. النهارده ناخد الاصحاح الرابع. الاصحاح الرابع. الاصحاح الثالث خدناه المره اللي فاتت وكان شفاء الاعرج من بطن امه. فاكرين؟ فاكرين؟ نسيته خلاص مش كده؟ الاكل الظاهر ايه كذا؟ الأكل عمل عميله مع أن ده صيام يعني. طيب هقرأ الإصحاح الرابع، ياريت تحطه لنا. شكرا. ونتأمل شوية في الإصحاح الرابع. وبينما هما يخاطبان الشعب، بيتكلم عن بطرس ويوحنا، هما اللي كانوا في الإصحاح اللي فات شافوا إيه المريض على باب الهيكل. وبينما هما يخاطبان الشعب، أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء. وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5,000. وحدث في الغد أن رؤسائهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. ولما أقامهما في الوسط، جعلوا يسألونهما: بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا، فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديم العلم وعميان، تعجبوا فعرفوهما أنهما كان مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما، لم يكن لهم شيء يناقضون به، فأمرهما أن يخرج إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما، ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهدد هما تهديدا أن لا يكلم أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. فأجابهم بطرس ويوحنا وقال: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما، إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. ولما أطلق أتيا إلى رفاقهما وأخبراهم بكل ما قاله لهم رؤساء الكهنة والشيوخ. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته

هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب شعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسمك فتاك القدوس يسوع. لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعون عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. نعمة الله الآب تحل على جميعنا. بعد ما شافوا الأعرج وقف بطرس ويوحنا يتكلموا مع الناس، وطبعا الموقف ده هيج مين؟ هيج الشيطان، هيج الشيطان عدو الخير، ما بيحبش يشوف الخير وما يحبش يشوف اسم المسيح، فهاج. فالشكوى راحت لمين؟ راحت لرؤساء الهيكل، حنان وقيافة. وإيه؟ وحنان وقيافة كانوا ساعة مين؟ ساعة المسيح، ما زالوا لسه موجودين. فراحوا إيه؟ راحوا كبس وعملوا كبسة كده، خدت بالكوا إزاي؟ ومعاهم ناس اسمهم الصدوقيون. الصدوقيون دول إيه؟ دول ناس فئة من الشعب لا يؤمن بالقيامة. أبو إيش معنى دول؟ قال عشان الرسل بيتكلموا عن إيه؟ عن القيامة، فيجيبوا معهم الصدوقين عشان دول أكتر ناس هيقاوموا الإيه؟ القيامة. الكهنة ورؤساء الكهنة ما خجلوش من عملتهم الأولى. عملتهم الأولى كانت إيه؟ القبض على المسيح وإيه؟ وصلبه. ما خجلوش، خدت بالكوا إزاي؟ والعمل الأولاني كانوا عاملينه في الخفة، فاكرين؟ راحوا بالليل ومعاهم الجند، وراحوا إيه؟ زي ما يهوذا قال لهم حقيقة على السكة وبالليل، وقبضوا على مين؟ على المسيح كده سكيتي عشان الشعب ما ايه. المرة دي بوقاحة، يعني سوري في الكلمة، بوقاحة غريبة قوي، رؤساء الكهنة والصدقيون راحين يقبضوا على بطرس ويوحنا علنا وفي وضح النهار. بقى المرة دي العملة كانت ايه؟ كانت واضحة قدام الناس كلها، تبالكوا ازاي؟ في نوع من الجسارة وهم واقفين بيخطبوا وبيكلموا ايه؟ بيكلموا الشعب قدام الهيكل. الحقيقة عملوا كده ليه؟ عملوا كده لانهم حسوا انه يعني بالبلدي كده زي ما احنا بنقول كده ان السجادة بتتسحب من ايه؟ من تحت رجليهم. ايه؟ هم ليهم السلطان يعلموا ويتحكموا في الايه؟ في الناس وفي الهيكل وفي كل حاجة. حسوا دلوقتي مين اللي ابتدى يعلم؟ بطرس ويوحنا والرسل. قال لا، دي الموضوع ده ايه؟ الموضوع ده هيطلع من ايدينا، ودول هيحتلوا مكاننا في الايه؟ في التعليم. وزي ما بقول لكم كده ايه؟ البساط بيتسحب من تحت رجليهم. ما اهتموش بالمعجزه، رغم ان المعجزه كانت رائعه. ده راجل يعني بقاله 40 سنة ايه؟ مقعد، بيشيلوه كده ويحطوه على ايه؟ على باب الهيكل. يعني ما فيش حد في ال40 سنة ما شافش الايه؟ ما شافش الراجل. فالمعجزة كانت واضحة. فيقول كانوا متضجرين من تعليمهم للشعب ونداءهم في يسوع بالقيام الأموال، فراحوا عابدين عليهم، وضعوا عليهم الأيادي وضعوهم. خدت بالكم ازاي؟

بالرغم انهم قبضوا على بطرس ويوحنا، بس تشوفوا بقى يعني قوة الإيمان. بالرغم ان اتقبض عليهم، لكن عدد اللي امنوا كان كام؟ 5000 راجل. احنا دايما هم دايما في التعداد يعدوا عند اليهود الرجال، ما يعدوش لا النساء ولا الأطفال، مالكمش نصيب. زعليش. ف5000 ده غير بقى النساء والايه والأطفال. فرغم انهم قبضوا عليهم، لكن واضح جدا ان كان في نمو في الكنيسة. من كم يوم 3000، ودلوقتي 5000، يعني في ظرف مدة صغيرة 8000 رجل، ده غير بقى نساء. خدت بالكم ازاي؟ فواضح جدا ان دم الشهداء والناس القديسين والتجارب بتاعتهم والالام بتاعتهم دي بذره حلوه بتنمي الكنيسه مش بتضعفها. ما هو عدو الخير فاكر انه بيعمل كده بيضعف ايه؟ بيضعف الكنيسه. لو كان الموضوع ده بيضعف الكنيسه كان زمان الكنيسه بتاعتنا دي ايه؟ دي انتهت. يكفي ايام مين؟ دقلديانوس. دقلديانوس افتكر انه قتل في المسيحيين يعني نهى عليهم، لا منعهمش، بالعكس بحسب ما اذلوهم هكذا ايه ناموا. فاكرين الحكايه دي؟ فاكرين فرعون لما كان بيقتل في اطفال الذكور بتوع العبرانيين؟ فيقول الكتاب المقدس ايه؟ بحسب ما اذلوهم هكذا ناموا. وهنا برضه بحسب ما اضطهدوا الكنيسه نمت الكنيسه وايه وكبرت. خلي بالكم ازاي. فمش ممكن الضيق والاضطهاد يقدر يؤيد كلمه ربنا. مهم قوي الحته دي، يعني اذا حاولوا يؤيدوا كلمه ربنا بالتجارب والالام بتاعه الكنيسه ما تتايدش كلمه ربنا. كلمه الله لا ايه لا تقيد. وبعدين خدوهم بقى وايه وابتدوا يحكموهم فين؟ في اورشليم. مدينة أورشليم دي مدينة إيه؟ مدينة الملك العظيم. المفروض إنها دي بقى تكون إيه؟ دي مصدر القوة ومصدر الإيمان يعني بصوا شوفوا أشعياء يقول كلمة غريبة قوي. بدل ما أورشليم مدينة الملك العظيم، شوف تحولت بقت إيه؟ يقول إيه أشعياء في نبوة من نبواته؟ كيف صارت القرية الأمينة زانية؟ بيتكلم على أورشليم. كيف صارت القرية الأمينة زانية ملآنة حقا؟ ده المفروض عشان دي مدينة مين؟ مدينة الإله، تبقى فيها الحق وما فيهاش الحق، خلاص ملآنة حقا. كان العدل يبيت فيها. العدل اللي هو مين يعني؟ اللي هو ربنا يعني، كان قاعد فيها. طب بعدين؟ وأما الآن في أورشليم دي، أما الآن فالقاتلون. بدل ما يبقى فيها ربنا والعدل بقى فيها مين؟ ناس قتلة. بيتكلم طبعا أشعياء كان بيتنبأ هم القاتلون، رئيس الكهنة والكهنة والصدقيين والكتب والفرسين، دول القاتلون اللي هم قاعدين في الايه في المدينة. وبعدين وحدث في الغد أن رؤسائهم وشيوخهم وكتباتهم اجتمعوا لأورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة وشوية ناس كده، ده مجمع السنهدرين. ولما أقاموهما في الوسط سألوهم إيه؟ بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ بأي اسم عملتوا إيه؟ ده هو ده اللي يهمكم بس؟ يعني هو ده اللي هممكم؟ طب ما أنتوا عارفين، هو مش عارفين؟ إيه رأيكم؟ ها جاوبوني، هو مش عارفين؟ عارفين طبعا. فطبعا عارفين انهم عملوا المعجزه باسم يسوع المسيح الناصري المصلوب. وزي ما قلت لكم الرسل كانوا بيحتفظوا باللقب ده، يسوع المسيح الناصري المصلوب. خدت بالكم ازاي؟ بس طبعا بيسالوهم عشان يرعبوهم. جابوهم في الوسط كده، في وسط انتوا عارفين مجمع السنهدرين ده بيبقى عبارة عن دايرة كده، عارفين انتوا مجلس الشعب عندنا شبهه كده يعني، يعملوا كده الكراسي بتاعتهم على هيئة دايرة ويحطوا الشخص اللي ايه المذنب فين؟ في النص محوطينه. اجتمعت على

0: عليا الايه الاشرار زي ما زي ما الانجيل بيقول. فابتدوا يرعبوهم عشان ايه؟ عشان يلفقوا لهم التهمه. تخيلوا بقى اسم المسيح بقى جريمه. تخيلوا الحكايه دي، يعني ان الواحد يقول اسم المسيح بقت جريمه، حاجه غريبه قوي. السؤال ده يعني بيقولوا لهم ايه؟ بأي قوة وبأي اسم صنعتما انتما هذا؟ السؤال ده اتسأل قبل كده، ده سؤال قديم. مين؟ الأولاني. لا، ها، حد فاكر السؤال ده؟ بأي سلطان تفعل هذا؟ المسيح. سألوه المسيح نفسه نفس السؤال، بأي سلطان بتعمل كده؟ ها، لما شفى الأعمى، بعت الحماة، برافو. بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ شوفوا، عدو الخير ده أسلوبه هو هو، لاحظوا كده، يعني عدو الخير ده أسلوبه هو هو على مر الزمن. بيتحور شوية، بيتلون شوية، بس هو هو. السؤال ده لحد دلوقتي موجود، مش كده ولا أنا غلطان؟ أيوه. أنت اسمك إيه؟ مسيح. خلاص، خلصت القصة. اسمك إيه؟ مسيحي. خلاص، تعرفت. حينئذ امتلأ بطرس لما سألوه بقى. النهاردة بقى شايفين بطرس بصورة تانية خالص. بطرس اتغير 180 درجة. يعني اللي عايز يعرف الروح القدس بيعمل ايه في الإنسان يبص على مين؟ يبص على بطرس. بطرس رهيب، التغيير اللي حصل فيه ده مش ممكن يعني حد يقدر يخفيه. فاكرين بطرس زمان كان شكله ايه؟ حتة جارية رعبته، بقى ركبه تتخبط في بعض وينكر ويقول معرفوش ما شفتوش. دلوقتي بقى معرفوش ازاي؟ ده انا اعرفه. يقول حينئذ امتلأ بطرس من الايه؟ من الروح القدس. خدت بالكم ازاي؟ وده وابتدى يتكلم وقال لهم، وقعد بقى ايه كان ده الوعد اللي وعده المسيح للتلاميذ. حد فاكر؟ تنالون قوة متى حل الروح القدس. وإيه تاني؟ نعم، وتكونين لي شهودا. ها،
1: ما تخافوش، والروح القدس هو اللي هيتكلم.
0: برافو. شوف يقول لهم ايه؟ ضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. يعني لما يبوضوا عليكم ما تهتمش هتقول إيه وتجاوب تقول إيه. أنا في الساعة دي هديك قوة وفم وحكمة ما يقدروش عليها. في واحد تاني أخذ فم وحكمة ووقف قدام أربع مجامع ما قدروش عليه لوحده، استيفانوس. لسه هيجي بعد شوية. دلوقتي ده بطرس، بعد شوية هيجي لنا مين؟ عشان تشوف الروح القدس بيعمل ايه. وطبعا أكم من يعني مواقف الرسل اتكلموا فيها بقوة ايه؟ بقوة الروح القدس. فالمسيح قال لهم ما تشيلوش هم، اهو اتحقق الوعد. ايوه، بس عايز اسالكم سؤال. هو بطرس مش كان مليان بالروح القدس من ساعه العنصره؟ طب ايه حكايه امتلأ من الروح القدس تاني دي؟ مش هو كان مليان بالروح القدس اصلا؟ خلاص، طب ايه بقى الكلمه دي معناها ايه؟ نعم، طفى الروح القدس. حرام عليك يا فيفي، ما لحقش يطفيه، ما لحقش، لسه يتطفى، ده بقالوش يومين. ها، خد تاني روح القدس، اتملى تاني، بتنشط الروح القدس، بينشط. كويس، حلو، هذه إجابة.

كتابه، الروح القدس بينشط جواه يعمل ايه؟ ياخد دفع. دي دفعه قويه وسنده تانيه من الروح القدس من جواه، زي ما انت بتقولي كده، هو جواه الروح القدس، ابتدى يعمل ايه؟ الروح القدس يشتغل بقى. عشان كده بولس مره قال بقى ايه، هو هيرد عليك بولس، انت زعلتي بولس، قال لا تطفئوا ايه الروح. ما لحقش يطفيه، لسه يطفيه ازاي؟ ده الروح مش شعل لجوه، فامتلأ من الروح القدس يعني خد سنده. احنا كمان على فكره بيحصل لنا كده صح، في وقت الضيقات ووقت الازمات مش بتحس انك خدتي قوه؟ تحسي ولا ما تحسيش؟ ما تهزي راسك، مش عايز تهزي راسها. انا كمان باخد قوه ساعه ما يبقى عندي ضيقه في حياتي، بحس من جوايا ان ربنا اداني ايه. تقولي بص انا كنت في الضيقه دي تعبانه ومتضايقه وشايله الهم، بعدين فجاه حسيت كده ان في حاجه جوايا ادتني سلام وادتني امان، ما بقتش متضايقه مش شايله الهم. ولك يا سلام، ايه ده يعني؟ ما اعرفش، حاجه جوايا، جوايا دي اللي انت بتقولي عليها دي، ده الروح القدس يطبطب عليك كده ويقول لك ايه، بس ما تشيليش هم، ما تخافيش، انا هدبر لك كل حاجه، استني بس شويه. فهو خد قوه وسنده خاصه في موقف كان متازم، خدت بالكوا ازاي؟ وده درس مفيد لينا عشان كل واحده فينا ايه نفتكر ان الروح القدس ده سندها. وبعدين دي فرصه بقى ذهبيه، ايه؟ ان بطرس يتكلم. ما هم سالوا، يسكت؟ يسكت؟ ما طول عمره مسحوب من لسانه عمال يتكلم صح ومندفع. المره دي بقى بنقول له ايه؟ يلا، مش انت مندفع، اندفع بقى المره دي وايه وقول. فجت له فرصه ذهبيه ما بتتكررش كتير، واقف قدام مجلس السنهدرين ورؤساء الكهنه وبيسالوه يعمل ايه؟ يجاوب، يجاوب بكل شجاعه. عشان كده هتشوفوا شجاعه بطرس ايه. يقول لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل، ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان سقيم بماذا شفي هذا؟ هو بطرس ده قال آية حلوة في رسالة من رسائله على حكاية إن الواحد لما يتعرض لسؤال يجاوب. حد يعرف؟ لا لا لا، مش دي. لما الواحد يسألوه في أي وقت أيوة أيوة، كونوا مستعدين لمجاوبة من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. كونوا مستعدين في أي وقت. مش هو أنت مسيحية؟ طيب اثبتي لنا. طب بس اديني إيه، يومين ثلاثة أروح البيت أقرأ لي كلمتين بس كده وإيه وأرجع أقول لك. لا لا، لما واحد يسألني دلوقتي لازم أعمل إيه؟ لازم أجاوب. كونوا مستعدين في كل حين، مش اديني فرصة ثلاثة أربعة أيام أروح أقرأ وأجي. لا، ده أنا مستعد في أي وقت حد يسألني عن مين؟ عن المسيح اللي جوايا. أجاوب؟ أجاوب بكل قوة. أهو عمل كده. عشان كده بطرس ده لما كتب رسالته كتبها صح، مش بيقول أي كلام. كونوا مستعدين دائما لمجاوبة من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. فابتدى يتكلم بشجاعة، بس خلوا بالكم بشجاعة بس باحترام. ليه بقول لكم كده؟ عشان احيانا في واحد لما يسالوه او واحده لما يسالوها تجاوب بشجاعه، بس تجاوب وايه دي بتطلع في الميكروفون. الحمد لله ما بيصوروش. بجاوب بشجاعه بس بقى ايه، بلخبط. لا يا ابونا، لا بقول لك يا ابونا، الناس دول لما راح يرد عليهم لازم ايه يديهم بقى في جنابهم ويقول لهم كلام بايخ. لا لا لا خالص، انت بتجاوبي وتتكلمي عن مين؟ عن المسيح. مش محتاجه بقى تشتمي وتعملي وتلعني وتسبي، مش دي طريقه المسيح. هو المسيح كان بيعمل كده؟ كانش بيعمل كده. فهو ابتدى يتكلم بشجاعه بس باحترام،

بطرس دول هيقتلوك بعد شويه مش مهم، بس برضه اتكلم بايه؟ باحترام. خدت بالكوا ازاي؟ ووضح بطرس بقى في كلامه ايه؟ بيقول لهم انتوا بتدوروا ورانا دلوقتي، واحنا عملنا عمل كويس نفحص اليوم عن احسان. احنا عملنا عمل كويس، واحنا اجرمنا؟ وانا عملت جريمه؟ ده انا شفيت ايه؟ انسان كان مريض، يعني عملت عمل ايه؟ احسان. فوضح بطرس في كلامه انه لم يرتكب شر، لكن بيحاكم من اجل احسان قدم للرجل المريض الاعرج. موضع الاتهام ايه؟ بماذا شفي هذا؟ ده اتشفى ازاي؟ قال لهم بسيطه خالص، دي معروفه بايه؟ باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح. فهرجع تاني واقول لكم الجريمه كانت ايه؟ اسم يسوع المسيح، مش كده؟ جريمه. الشيء العجيب ان بطرس قدام جاريه انكر، لما وقف قدام رئيس كهنه عمل ايه؟ شهد، شهد شهاده ما بعدها، وقف قدام مجلس السنهدرين كله وشهد لاسم يسوع المسيح الناصري المسلوب والقائم من الاموات. ويقول لهم كده: ليكن معلوما عند جميعكم. انا بتهيألي، انا متخيل يعني هو واقف يعمل لهم كده. خدت بالكم ازاي؟ ليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم. بص الكلام جامد ازاي؟ انتم صلبتموه الذي اقامه الله من الاموات، بذاك وقف هذا امامكم صحيحا. ايه الحته اللي تلفت نظركم في الكلام ده؟ ها؟ ها؟ بيلومهم اولا على ان هم صلبوه بكل شجاعه، ده الشفاء، انتم صلبتموه وموتوه بكل قوة، ها ايه تاني؟ وأجرمته في حقه، ها وأقامه الله. برافو، شوف ازاي صلبتموه وموتوه وأقام الله. طيب حتة تانية ما لفتتش نظركم؟ نعم، أقامه بعد 40 سنة صحيح، كويس. ها فيش حاجة تانية لفتت نظركم في العبارة؟ نعم، بقوة المسيح. برافو عليكم، ما نسبش العمل ليه؟ ما دي مهمة خالص. ما هو دلوقتي ممكن ربنا ده يدي موهبة الشفاء لواحد وما يقف بقى في الكنيسة يعمل يفرد عضلاته. شفتوني وأنا شفتوني وأنا بشفي المرضى، بخرج شياطين، بقوم الميتين، عشان تشوفوا بس قد ايه انا قوي. لا يا حبيبي، مش بقوتك، بقوة مين؟ عشان كده هو ركز جدا على النقطة دي، قال لهم ده اتشفى باسم يسوع المسيح مش بيا. انتوا فاكرين المرة اللي فاتت بعد ما هو شفاهم الناس كلهم اتلموا حواليه، فاكرين؟ فقال لهم مالكوا في ايه؟ هو انتوا فاكرين ان احنا قومنا الراجل ده بقوتنا؟ احنا معندناش قوة، نجي قوة ايه؟ بس احنا معانا قوة تانية باسم ايه؟ خلوا بالكم عشان الحتة دي احيانا كتير بتروح عن الناس. بولس الرسول مرة قال كده، قال ايه؟ قال انا ما انا، مش انا على فكرة. امال ايه يا بولس؟ قال دي نعمة ربنا اللي موجودة معايا. فانت كل حاجة تنجحي فيها تقولي ايه؟ نعمة ربنا. ولازم نعلم ولادنا ونعلم احفادنا ان هو لما يفتخر يفتخر بمين؟ يا حبيبي ده ربنا اللي عامل معاك. يا تيتا شفتيني وانا ذكي كده؟ ها بعرف اعمل؟ تقول له ايه؟ دي قوه يسوع اللي اداها لك يا حبيبي، دي نعمه ربنا اللي حطاها جواك عشان يطلع الولد والبنت عارفين ان انا واخد قوه من مين؟ نعمه المسيح. فبطرس وقف قال الكلام ده، خدت بالكوا ازاي؟ طبعا دي كانت فرصه زي ما قلت لكم لا تتكرر. وبعدين
طبعا كمل بقى، بس جميل قوي بطل. هذا هو الحق.

الفجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار راس الزاويه ايه جاب لهم من العهد القديم. اصل العبارات دي هم عارفينها كويس عارفينها كويس. قال لهم المسيح ده اللي اتقال عليه في الانجيل ايه حجر الزاويه. حجر الزاويه ده يربط بين ايه بين لو انتوا بصيتوا لاي زاويه هنا ركنين العهد الجديد والعهد القديم يربط بينهم. فقال لهم ده المسيح اللي اتكلم عنه الانجيل وانتم مش عارفينه. الحجر الذي ايه احتقرتموه ايها وليس باحد غيره الخلاص. جميله قوي الحته دي. لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان ما فيش خلاص الا بالمسيح. دايما تسمعوني اقول لكم الكلمه دي وأصر عليها، مفيش خلاص من غير المسيح. لو واحد يقدر يخلص نفسه بجدعنته وقوته ولا في قوة تانية في أي حتة تقدر تخلصنا من خطايانا إلا مين؟ ده أحسن حد يضحك عليكم في السكة ويقول لكم إيه؟ ده في طرق كتير ممكن تخلصنا وتدخلنا السماء. لا يا حبيبي ده جاوبيه كده على طول، تقول لا يا حبيبي مفيش سكة تانية توصلنا السماء غير المسيح فقط لا غير. ليس بأحد غيره الخلاص. احفظوا بقى العبارة دي، ليس بأحد غيره الخلاص. مفيش حد تاني يقدر يخلصنا غير ايه غير. وبعدين لما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا اتخضوا. هم اتفاجئوا اتفاجئوا بالايه بالكلام والشجاعة. ووجدوا انهما انسانان عديم العلم وعميان. عميان يعني مش ناس فلاسفه. ما في واحد فيلسوف يقعد يتكلم، خدت بالكم ازاي؟ يعني بولس كان فيلسوف. حتى واحد مره قال له ايه الكتب حولتك الى الهذيان يا بولس، يعني عملت يا بولس انت من كتر القرايه ايه. لكن دول عميين شعبيين. عميين يعني شعبيين من عامة الشعب، ما هوش يعني واخد درجات. ده الاثنين كانوا صيادين واقفين قدام رئيس الكهنة والكتبة والفريسيين اللي دارسين وحافظين. تخيلوا بقى ازاي. فلما وجد انهما انسانان عديم العلم وعميان تعجبوا فعرفوهما انهما كانا مع يسوع. إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهم لم يكن. طبعا الرجل اتشفى ده كان يقول ايه واضح كل الناس عارفاه وخف والناس كلها شايفاه. طب هيقدروا يعترضوا يقولوا ايه؟ حاجة صعبة شوية. فعملوا ايه بقى؟ رفعت الجلسة، ما هي دي جلسة محاكمة. خبطوا لهم كده على ليه؟ على الترابيزه وقال رفعت الجلسه للمداوله. اطلعوا بره، طلعوهم بره عشان ايه؟ نتناقش هنعمل في الاثنين دول ايه. بقت مشكله كبيره، مش عارفين يتصرفوا. ليه؟ هقول لكم ليه. طبعا ال هما بطرس وبولس دول ما كسروش حاجه في الشريعه، يعني ما عملوش غلطة ضد الشريعة بتاعت موسى. فسوري بطرس يوحنا، فهيحاكموهم يقولوا لهم ايه؟ انتوا كسرتوا الناموس. هما ما كسروش الناموس، ده شافوا واحد مريض، يعني حاجة ما فاهمين. خدت بالكم ازاي؟ فابتدوا يتآمروا بعد ما طلعوهم بره، ابتدوا بقى يعملوا مؤامرة عليهم. طب يعملوا ايه؟ خد ماذا نفعل بهذين الرجال؟ حصل نوع من الارتباك جوه مجلس السنهدرين ده. هو شعروا ان هم انهزموا وبقوا في موقف محير وفي نفس الوقت ارتبكوا. ايه؟ لو حكموا بموت الرسولين الشعب هيهيج. ليه؟ هيقولوا وانتم موتوهم ليه؟ دول شافوا واحد ايه؟ اعرج. ولو سابوهم من غير ما يحاكموهم ولا يعملوا في حاجة يبقى ده إثبات ودليل على اسم يسوع إيه؟ بيشفي المرض. فبقوا واقعين بين إيه؟ مشكلتين. لو موتوهم الشعب يهيج، لو سابوهم الناس هتقول بس
اسم يسوع هو القوي ويؤمنوا بالايه؟ ويؤمنوا بالايه؟ فبقى المجلس

وقع تحت ايه؟ تحت حيرة. طب الحل ايه؟ قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب نعمل إيه؟ قالوا ما فيش غير حل واحد، الحل نهددهم. فاكرين التهديد إيه؟ هيجيب نتيجة. جابوهم تعالوا، فدعهما وأوصهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. خدت بالكوا إزاي المحاكمة اتحولت لتهديد، والتهديد اتحولت إلى إيه؟ توصية. هنطلعكوا بس إيه؟ بلاش تتكلموا عن مين؟ عن يسوع المسيح ده. ماشي يا حبيبي؟ يعني كده بيننا وبينكوا بس عشان إيه؟ ما يحصلش حاجة. الله، هو أنتوا مش عاملين جدعان وقبضت عليهم؟ فأجابهم بطرس ويوحنا وقال إيه بقى؟ قالوا كده، إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا. نسمع لكم ولا نسمع لربنا؟ قولوا أنتم. ده بيقولوا لمين؟ لرئيس الكهنة. خدت بالكم إزاي؟ إيه؟ نسمع كلامكم ولا نسمع كلام الله؟ طب انتوا بتقولوا لنا ما تتكلموش على المسيح، طب والمسيح بيقول، طب ربنا بيقول لنا ايه؟ ربنا بيقول لنا اشهدوا لي. معلش احنا مضطرين نعمل ايه؟ نشهد ونقول ونتكلم. خدت بالكم ازاي؟ فبقت الشهاده للمسيح وللحق شهاده لازمه. انا لازم اشهد للمسيح. بطرس يقول كده ويوحنا يقول كده، انا لازم اشهد المسيح. طب وانتوا تقولوا ايه؟ هتعملي كده بس؟ ايوه هشهد للمسيح انا كمان، مش لازم بالكلام، يعني مش لازم اقف في الترام. لا ده مفيش ترام دلوقتي، راح الترام. انت فاكر هنقف في الترام ونشهد؟ طلع الترام اتشال، الترام مش موجود. هشهد، هشهد بسلوكياتي، بشكلي. الناس تشوف فيا مين؟ المسيح في كل حتة، وانا في البيت وانا في الشارع وانا في الكنيسة وانا في الشغل وانا مع قرايبي وانا مع جيراني، انا في اي حتة وانا راح اشتري حاجات، الناس تشوف فيا المسيح. هذه شهادة، مش لازم اقف اقول ايه؟ مسيحية مسيحية اهو اهو. لا، ما قالش كده المسيح. ليه بقول لكم كده؟ عشان لازم يبقى فيه نوع من الحكمة. حتى الشهادة للمسيح فيها نوع من الايه؟ من الحكمة. هشهد بس بطريقة ايه؟ كويسة. فوقف بقى وقال لهم كده، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. احنا مش هنقدر نسكت. الله، شفنا المسيح قدامنا وشفنا اللي عمله، نقدر نسكت؟ يعني نتخرس خالص؟ مش ممكن. احنا لازم نتكلم ولازم نقول ولازم نعلن. اللي هيسألني هقول. اتفضلي بس علي صوتك. الرب يسوع المسيح، انت عايزه تقولي ايه؟ طبعا، برافو. بيشهدوا ان الرب هو يسوع المسيح. ايوه صح. اليومين دول تطلع كلام كتير طبعا، كلكم انا عارفكم بتقعدوا على النت وبتقعدوا على اليوتيوب والحاجات دي، فايه هتلاقوا كلام كلام ايه؟ المسيح ده راجل كويس، والمسيح نبي، والمسيح رسول، والمسيح عمل اعمال حلوه، لكن المسيح مش ايه؟ احنا نرد ونقول ايه؟ لا لا لا لا، الكلام ده ما ناكلش منه. المسيح هو ايه؟ هو الله، هو المخلص، ليس بأحد غيره الخلاص. ادي الرد. فبطرس وقف قال لهم الكلام، الشهادة للمسيح وللحق ده لازم في كل حياتنا. وبعدين بعدما هددهما ايضا اطلق سابوه، اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب. خايفين من الشعب، عشان اوريكم ان الشيطان ده ايه؟ جبان. الشيطان خوفه جبان قدام اسم المسيح، ايه؟

يترعب يترعب، بس ما حدش فيكم يفكر ان احنا ايه في حاجه ترهبنا خالص. الشيطان قدام المسيح ما يقدرش يعمل حاجه، لان الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لان الانسان الذي صارت فيه ايه الشفاء كان له اكثر من 40 سنه. لما اطلق جم بقى لرفقائهم واخبرهم، راحوا بقوا لقوا الكنيسه يبدو كده من الكلام انها كانت واقفين كلهم يعملوا ايه؟ يصلوا. هو ده موقف الكنيسه، انها بتصلي من اجل ولادها. خدت بالكم ازاي؟ مش قاعدين بقى يعيطوا الحقوا بطرس ويوحنا اتقبض عليهم ونبكي ونعمل، لا، الحل مش البكا، الحل ايه؟ الصلاه. فيقول لما رجعوا، لما سمعوا رفعوا بنفس واحده صوتا الى الله وقالوا. ده بقى دي بعد الضيقه، وبعد ما ربنا بقى يفتح لنا ابواب الايه؟ الفرح والفرج والانتصار، نقف نقدم ايه؟ شكر، ذبيحة شكر وتسبيح طلع من الكنيسة كلها بنفس واحدة. تخيلوا، صارت للكنيسة بعد عودة الرسولين ذبيحة شكر وتسبيح من أجل عظم الصنيع مع الرسولين. فوقفوا كده قالوا إيه؟ أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحي. الحتة دي فين؟ تسمعوها فين؟ في صلاة باكر. في ايه؟ في المزامير. وده يدلكم على انهم كانوا بيصلوا بالايه؟ طيب، ما حدش بقى يقول لنا بتصلوا ليه بالأجبية؟ ما الأجبية فيها مزامير. ما حدش يقول لنا بقى بتصلوا ليه بالمزامير. اهم الناس اهو كانوا واقفين قدام ربنا بيصلوا بالايه؟ لان المزامير بتتكلم عن مين؟ عن المسيح. هي بتتكلم عن حد تاني، مزامير كلها بتتنبع. فانا ما اقف اصلي بالأجبية، محدش يقعد يقول لي بقى ايه بتصلي بالأجبية ليه؟ مين اللي حط الأجبية دي؟ الأجبية دي اصلا مملة، انا بقف اصلي صلاة ارتجالية كده بخلي الايه الدنيا تتهز. طب يا حبيبي ماشي، صلي ارتجالي وصلي بالايه؟ بالأجبية، محدش قال لك حاجة. خدت بالكم ازاي؟ يعني صلي بالاتنين. فيقول كده ثمار الضيق اللي حصل، يقول ايه؟ هكمل لكم بس. وابتدوا يصلوا ويتكلموا كلام كتير عن المسيح. المهم في الاخر خالص، لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجرد. ثمار الضيقة دي انهم كلهم بقوا روح واحدة، وكان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحدة. جميلة قوي، جميلة قوي الحتة دي. الكنيسة كلها قلب واحد، مفيش واحد بقى بدماغه من بره وواحد له فكر تاني، ايه ده؟ الكنيسة كلها كأنها ايه؟ واحد، نفس واحدة، واقفة قدام ربنا بتصلي بقلب واحد وفكر واحد. هو ده هدف الكنيسة. احنا بنعمل اجتماعاتنا عشان نبقى قلب واحد وفكر واحد، بنعمل اجتماع للسيدات عشان كلهم يبقى ليهم فكر واحد وقلب واحد. خدت بالكوا ازاي؟ وتصرف واحد وروح واحده ونفس واحده، هو ده هدفنا. خدت بالكوا ازاي؟ فكان للجميع قلب واحد ونفس واحد، ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. وهيكمل بقى في الحته اللي في الاخر دي، دي يعني ممكن نبقى نضمها على اللي بعديها، ان ابتدوا يعملوا ايه؟ بدام احنا كلنا واحد، نعم، ابتدوا يبيعوا حاجتهم ويجيبوا الفلوس يحطوها فين؟ وهنا عايز اسال في نظركم، مكان الفلوس كان عند الرسل فين؟ تحت الرجلين. اللي عايز ياخد احتياجه ياخد. فجي واحد اسمه برنابا، ده هيبقى قديس كبير بعد كده. برنابا ده كان عنده حق، راح باعه وجاب الفلوس حطها فين؟ تحت رجلين الرسل. خدت بالكوا ازاي؟ ده الاصحاح الرابع كله، بس عايز اقول كلمتين في الاخر ملخص. يعني ايه؟ ان محاكمه بطرس ويوحنا دي
تبين لنا حاجات مهمة.

جدا. ايه اول حاجة؟ ان عمل ربنا عمل الله يقاوم دائما وبشدة، دايما عدو الخير واقف ضد ايه؟ ضد عمل ربنا. لما انت تكوني بتعملي حاجة وتحس ان عدو الخير بايه؟ بيحاربك، عرف يقول ايه؟ ده عشان عمل ايه؟ عمل ربنا. فعمل ربنا بيقف قصاده دايما مين؟ عدو الخير. فما تندهشيش كده وتتعجبي ايه اللي حصل؟

0: أخطار وضيقات حتى الموت. أنتوا تسألوا الحكاية دي، هو ده جزائي؟ هو ده جزاتي إن أنا بحب ربنا؟ يديني ضيقات، يديني آلام، هو إيه؟ هو اللي يمشي مع ربنا يديله فوق دماغه، يسمح له بضيقات، يسمح له بآلام؟ ده ممكن الآلام توصل للموت، صح؟ زي يوحنا وبطرس كده، خدت بالكم إزاي؟ وتقولي في نفسك كده، تقولي ايه؟ هو ربنا بيعاقبني، هو ربنا يعني شايفني بعمل حاجات غلط، طب ما انا ماشي كويس مع ربنا، طب ما انا بحب ربنا، طب انا بخدم ربنا، وده جزائي ان انا بحبه وبخدمه، يديني فوق دماغي؟ هو صحيح بيديك فوق دماغك؟ مش عايز إجابة، مش عايز إجابات منكم، انتوا أكتر ناس هيبقى عندكم إجابات جواك. هو صحيح بيديني فوق دماغي؟ لا، ده بيزكيني، ده بيقوي إيماني، ده بيثبتني أكتر، ده عايز يحسسني إن هو معايا في وسط الإيه؟ الضيقة. عايز يقول لي إن أنا مش همنع عنك الضيقة، بس هعمل إيه؟ هساعدك، هقف جنبك فيها، هتحس بوجودي فيها. عايز يقول كده يا بطرس ويوحنا، انا مش همنع معاكم البهدله اللي انتوا اتبهدلتوها، بس انا هقف ايه؟ هقف معاكم. ونقدر نعتبر ان الحاجات دي نوع من الافتقاد الالهي. مش يمكن ربنا بيفتقدني بالطريقه دي؟ يفتقدني بالضيقات؟ يفتقدني بالضيقات، يفتقدني بالالام. مش مرة حكيت لكم قصة الراجل الناسك أو الراهب اللي كل سنة ربنا يديله حاجة، مرض، مشكلة، أي حاجة، كل سنة ومبسوط ويقف يصلي بقى قدام ربنا وهو تعبان، وبعدين في سنة من السنين ما ادهوش حاجة، فوقف قال له إيه يا رب، هو أنت زعلان مني؟ بتقول كده ليه؟ قال عشان ما ادانيش حاجة. هو أنت نسيتني؟ يا حبيبي ما استكش. ايوه بس ما اديتنيش حاجه ليه السنه دي؟ انت كل سنه بتديني حاجه كده يعني جميله. الذي يحب الرب ايه؟ يجربه. بيحبه يجربه، مش دي يؤدبه. ده بقى انت تشوفي الحكايه دي. كفايه كده، كفايه عشان نقدر نسحب ال قبل بس ما ايه، قبل ما نسحب ال نعم لا ما انا هقول لهم دلوقتي. دلوقتي عايزين المره الجايه عندنا فقره في الخدمه الافتتاحيه، المره الجايه هتقدموها انتوا. يعني حد فيكم المره الجايه هيعمل لنا هنا فقره في الخدمه الافتتاحيه؟ مين بقى؟ مين يتطوع؟ مفيش حد. مين يتطوع ان المره الجايه يحضر لنا فقره في الخدمه الافتتاحيه؟ الفقره دي بتاعتكم لمده 10 دقائق، ما تزيدش عن 10 دقائق. نعم، يرفع ايده اللي عايز يتطوع. مفيش خالص. تسوني
1: مقارنة بين آدم الأول
0: أنت هتقدمي الفقرة زي ما أنت عايزة.
1: أنا عايزة أعمل المقارنة دي.
0: أنت هتقدمي لنا فقرة؟ ادينا اسمك.
1: أمال توفيق.
0: أمال توفيق، اكتبي لنا تسوني يا منال. أمال توفيق، عارفة تليفونها؟ عشان في وسط الأسبوع تسأليها لأحسن تزوغ. خلاص أمال، المرة الجاية أمال هتقدم لنا فقرة لمدة 10 دقائق فقط، عشان في ناس تانية هتقدم فقرات من الخادمات. زي ما أنت عايزة. هتقدم لنا فقرة، دي فقرة خاصة بالإيه؟ بالسيدات، يعني أنتوا اللي تقدموها مش إحنا. خلاص؟ نسحب بقى. نعم. كان في سؤال المرة اللي فاتت، أنا كنت بس عارف الإجابة، بس أنا الحقيقة سبتكم عشان تبحثوا.

المرة اللي فاتت كان السؤال هل كل شخص مريض أو عنده مثلا عاهة معينة أو إعاقة معينة ما يقدرش يخش الهيكل؟ بعض منكم قال لا. القانون ده أو الوصية دي كانت خاصة بالكهنة، بالكاهن، ما يقدروش يرسموا كاهن فيه عيب. يعني لما يجي حيرسم، ربنا كان اختار سبط لاوي، سبط لاوي ده للكهنوت، وحيختار من سبط لاوي عشيرة معينة وناس معينة. الناس اللي حيرسمهم في العشيرة دول يبقوا كهنة ورئيس كهنة بلا عيب، ما يكونش فيهم لا مرض ولا عاهة معينة ولا إعاقة معينة ولا تشوه معين. يعني مثلا لو كان عنده أي مرض ما ينفعش يبقى كاهن. فدي وصية كانت خاصة بالكهنوت. أما بقى الناس الشعب فيخش الهيكل. مش دلوقتي واحد بيبقى عيان ويخف فيقول له روح قدم ايه؟ طب وحتى لو مريض كان بيقدم ايه؟ ذبيحة. يبقى إذن كان بيروح الايه؟ الهيكل. يبقى إذن ربنا ما منعش الناس من دخول الايه؟ الهيكل. لكن رسامة الكاهن يبقى كاهن لازم يبقى بلا ايه؟ بلا عيب، لأنه كان بيرمز للسيد المسيح. ده لما يخف، لما يخف يقدم ايه؟ ذبيحة. لكن لو كان عنده، لو كان عنده إعاقة، يعني افرض انه كان بيعرج، افرض انه كان ما بيشوفش بعينيه، زي مين؟ زي الأعمى. هل ده ما يخشش؟ لا يخش. لكن لو كان عنده مرض من أمراض معينة قال عليها ربنا زي البرص والسيلان والحاجات دي، ما كانش يقدر ايه؟ يدخل. في طلب: سلام ونعمة يا أبي، من فضلك محتاجين قاعة مناسبات في المبنى الجديد وشكرا. ما ده مش من اختصاصي يا تسوني سامية، ما ليش أنا في الموضوع ده، يعني ده خاص ببعض الآباء هم اللي ماسكين الإشراف على الله. نعم، اختصاص الكهنة. بس عشان تبقوا عارفين، بس أنا عايز أقول لكم حاجة. المبنى ده عبارة عن ثلاثة أدوار فقط لا غير، ستبقوا عارفين. مش واخدين ترخيص، مرضوش يدونا ترخيص أكتر من ثلاثة أدوار، عشان شارع عطيبة ده شارع ضيق، فعملنا دورين تحت الأرض، دور الجراج، دور استفدنا منهم كويس. في ثلاث أدوار، دور منهم هنستعمله في حاجات كتير، الدور الثاني هيبقى دور خاص بالحضانة عشان يسيبوا الأماكن بتاعتهم اللي واخدينها جوه الكنيسة، دور بحاله للحضانة، والدور الثالث هيبقى قاعات وحجرات لمدارس الأحد، لأن ما عندناش أماكن خالص. ما احنا صللنا، احنا بنحاول ناخد أدوار زيادة، بس لحد دلوقتي لم نوفق. لو انتوا تصلوا لنا شوية زيادة، يعني تخلوا صلواتكم كده شوية جامدة، يدونا ايه؟ يدونا استثناء ان احنا ناخد دورين ثلاثة تانيين. دي برضه نعم. الاوض ما فيش اوض هتفتح يا سوني، فين الاوض دي؟ ما انت مش واخده بالك، مدارس احد كتيره جدا يوم الجمعه، بس انت لو قعدتي يوم الجمعه ما تشوفي، هتشوفي العجب، بيستنوا بعض قبل ما ايه؟ يفضوا الاوضه، دول يطلعوا من الاوضه ودول يخشوا الاوضه كده. رقم 23 سهير 36. نعم. نجيب فين تسوني؟ عملت بحث، فضلت تسوني عملت بحث، خدي. مش انت عملتي بحث؟ تسوني 23 36 36 13 24 50

0: 50 27 تحت شوية تحت شوية 25 خلاص واحدة بس اثنين بس اهي تسوني نعمة اوكي واحد بس ياه 12 تفضل نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد يسوع المسيح شركة موهبة وعطية روح القدس تكون مع جماعكم امدوا بالسلام سلام ربكم هوزع البركة ورا خالص
1: قوموا يا بني نقول نسبح رب القوات لكينهم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا انزع منا كل نوم الغفلة أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة المجد لك يا محي بالبشر هبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس وباركوا الرب يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء

عشر فليدن توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلماتك أحييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حوك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيح حاك آمين هللويا. شوي سنينين شوي سنينين كان افران ام بيوت نمي بشيري نم بابن بمسؤوات نوت نوت امين. تسبيحة الخدمة الاولى من صلاة نص الليل من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا والهنا، ونرجوها ان يغفر لنا جميع خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين. طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوباهم الذين يبحثون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لان صانع الاسم لم يهو ان يسلكوا في سبله. انت امرت ان تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت تركي تستقيم الى حفظ حقوقك، حينئذ لا اخزى اذا ما اطلعت على جميع وصاياك. اشكرك يا رب باستقامه قلبي اذا عرفت احكام عدلك، حقوقك احفظ فلا

اختار بماذا يقوم الشاب بطريقه بحفظ أقوالك من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك بشفتي أظهرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك بفرائدك ألهج ولا أنسى كلامك المجد

بشر، كافي عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فتأمل عجائب من ناموسك، غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لاشتهاء أحكامك في كل حين، إنك انتهرت المتكبرين الملايين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت، جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي معشوراتي. المجد لك يا محب البشر، لصقت بالتراب نفسي فأحييني ككلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فألهك في عجائبك، زبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزيني في طريق وصاياك، سعيت عندما وسعت

شار زقصا سيكودوس كودوس كودوس فصل شريف من بشارة القديس المعلمنا ماري متى البشير بركاته على جماعنا أمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 زارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل، فقمنا وأخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. قيت العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. والمجد لله دائما أبدا.

آمين. أنت هيسور خلصنا يا ولادة الإله العذراء الحصن المنيع غير المنسلم. ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك رجي إلى فرح. حصني كنيستنا وعن ملوكنا حاربي وتشفى عن سلام العالم، لأنك أنت هي رجائنا يا ولادة الإله. كنين كآين كإستوسي ونستوني مين. أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا زوك سابتري كأيو كآجي نفماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلام.

امك وخلصنا يا رب ونجي نفوسنا. كينين كاين كاستوسي اوناستوني اونون امين. اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الاله انت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمه. نسالك يا رب ان تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا جميع خطايانا امين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون سون رحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا ورحمنا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون رحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا.

يسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتين من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس، ارحمنا أيها الرب إله القوات، كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. قراح

يا أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا. آمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنرع عقولنا لنفهم أقوالك المحية، وانهدنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير، وفي وقت مجيئك لتجيل العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أثامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناه الكثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا والدة الإله القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيى، دعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا واشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، حوتنا بملائكتك القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك إله مبارك إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر

يا أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل هذا القداس زي ما سمعتوه هو إنجيل الويلات. في الأسبوع الأخير ودي كانت المرة اللي واضحة لما المسيح اتكلم فيها مع الكتبة والفريسيين يقول وصب ويلاته عليهم. يمكن طول فترة خدمته ما تكلمش معاهم غير في هذا الأسبوع الأخير. وهذا الإنجيل بيقرأ أيضا في أسبوع الآلام يوم ثلاث البسخة. الدرس الحقيقة اللي عايز يقوله لنا السيد المسيح من هذه الويلات درس واضح جدا: الاهتمام بالداخل قبل الاهتمام بالخارج. الكتبة والفريسيين ناس اهتموا فقط بالخارج، يعني شكله ايه قدام الناس، مظهره، سلوكياته، يبان قدام الناس انه انسان مهم جدا، يظهر للناس انه انسان صالح قديس. ولكن الحقيقه ده ما كانش الداخل بتاعهم. عشان كده المسيح النهارده يكرر لهم هذه الكلمه، يقول لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. الشخص المرائي يعني بالبلدي كده الناس عارفة الحتة دي، يقول لك فلان ده بوشين. وشين يعني إيه؟ يعني قصادك يتكلم بشيء وبعدين بعد كده تلاقيه حاجة تانية خالص. أنا الحقيقة عايز أقول أكتر من حكاية وشين. هذا الإنسان المرائي هو الحقيقة شخص مزدوج الشخصية، يعني شخصيته مزدوجة، في الظاهر شيء وفي الباطن شيء تاني خالص. والحقيقة هذا الرياء يعني من ضمن الخطايا اللي المسيح ضغط عليها جدا. عشان كده النهاردة كرر لهم هذه الكلمة أيها المراؤون. فالنهاردة الدرس ليا أنا، يعني سيبك من الكتبة والفريسيين، الحقيقة أعمالهم كانت صعبة جدا. يقول لهم أنتوا بتمشوا في الشارع وتحبوا التحيات، كل واحد يشوفك يحييك ويحني راسه ليك، تدخلوا الولايم والحفلات تاخدوا المتكئات الأولى والنصيب الأكبر، تهتموا بالشكل من الخارج. يقول لهم تنقوا خارج الكأس والصحفة، الصحفة يعني الطبق، ولكن الحقيقة من جوه الكأس مليان يعني نتانة. إيه ده يا رب؟ قال ده الإنسان اللي بيهتم بمظهره وشكله ولكن في الواقع قلبه شيء تاني خالص. طب ده يعني بالنسبة لي أنا شيء كويس ولا شيء يعني رديء؟ قال ده رديء جدا. الله ينظر إلى القلب. لما بعت ربنا صموئيل النبي عشان يختار ملك من بيت يسى، فقعد يسى يمرر له الأولاد بتوعه، كل واحد فيه صفات شكلها من بره حلو، فيقول له يا رب ده طول بعرض ويعني شكله جميل، يقول له لا مش هو. طب ده يا رب قوي، ده مش هو، لحد ما قال له يا صموئيل الإنسان ينظر إلى العينين أما الله فينظر إلى القلب. أنا ما يهمنيش الشكل من برة، أما اللي يهمك إيه يا رب؟ قال يهمني القلب من الداخل. القلب شكله إيه؟ من جوه أبيض ونقي
عشان كده في يقول طوبى لأنقياء القلب. طب وشكل يا رب من بره ما يهمكش؟ قال ده ما يهمش كتير. فالنهاردة الرسالة اللي مبعوتها لك هي رسالة أن تهتم بقلبك. الحقيقة ناس كتير تهتم بالمظاهر وتهتم بالشكليات حتى في العبادة، حتى في العبادة يقول لك بروح الكنيسة بانتظام. طب ده شيء كويس، بحضر القداس من الساعة 7 الصبح لحد يعني ما يخلص، ويمكن بعد أبونا كمان ما يمشي. حريص جدا أحضر كل كل الاجتماعات، ده شيء كويس حلو. طب وبعدين القلب من الداخل شكله إيه؟ يقول حاجة تانية خالص، تصرفات تانية خالص. تدور في داخل القلب تلاقي شوية حقد، تلاقي شوية إدانة، شوية نميمة، تقول له ما تهتم بالقلب شوية. فأنا كإنسان مسيحي اللي يهمني هو قلبي أمام الله. عشان كده المسيح الحقيقة كان لا يأخذ بالظاهر. لما دخل بيت الفريسي سمعان الفريسي، سمعان ده راجل بقى يعني حضر له وليمة وأكل وشرب وحاجة يعني.

يعني آخر قبه. طب وبعدين؟ أو عايز إنسانة خطية معروفة وخطيتها دخلت تحت رجلين المسيح، فسمعان إنسان لا يرى إلا الظاهر فقط. إيه الظاهر؟ إنسانة خطية. تعرف إيه عنها يا سمعان تاني؟ قال دي إنسانة بتاعت الخطية. لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة. صدقني يا سمعان أنت لا ترى شيء، أنت بالضبط زي الكتبة والفريسيين العميان. إيه؟ أنت شايف شكلها من برة، شكلها إيه؟ قال سودة. طب ومن الداخل؟ من الداخل يا سمعان أنت مش شايف حاجة، الداخل يرى المسيح. فتقول له يا رب دي من برة سودة، يقول لك دي جميلة الجميلات. يا رب دي شكلها من برة ما ينفعش، يقول لك دي قلبها مليان بالحب. فالنهاردة المسيح عايز قلبك مش عايز شكلك، مش عايز عبادتك اللي بالظاهر فقط. أمال عايز إيه؟ قال أريد القلب. القلب ده منه مخارج الحياة. فأنت قلبك شكله إيه؟ أنت لما بتقف قدام ربنا قلبك ده بيبقى فين؟ صدقوني حتى الرياء أحيانا كثيرة يعني يظهر في شخصيات غريبة جوه الكنيسة، شخصيات ما يجبش أن يكون فيها هذا الرياء. تقولي زي مين؟ أقول لك زي الخدام، زي الخادم. الخادم إنسان يعني وكيل للمسيح وخادم له، فالمفروض أن الناس تقرأ فيه وتشوف فيه المسيح. وإيه اللي بيحصل لهذا الخادم؟ قال من بره يعني شكله جميل، وتشوفه في الخدمة تلاقيه عامل زي المكنة، ها؟ وبعدين تبحث في قلبه ما تلاقيش حاجة. إيه ده؟ قال ده خادم فاضي، خادم الحقيقة بالشكل من الخارج. طب والداخل؟ قال الداخل قبور من التنة، يعني لا تفوح منها غير رائحة النتانة. فالنهاردة أنا الحقيقة إنسان مسيحي، مش مطلوب مني المظهر الذي من الخارج خالص. في مرة من المرات جلس السيد المسيح في الخزانة بتاعت الهيكل، وقعد يتفرج على الناس وهم بيقدموا قرابينهم، فكل واحد جاي يحط قرابينه بقى، اللي بيحط بالألافات واللي بيحط بالملايين. وبعدين تقدمت امرأة أرملة يقول حطت في الخزانة فلسين. تعرفين فلسين دول يعني كام؟ كام؟ حد يعرف؟ ملاليم، الناس بتاعت زمان، اللي حضرت المليم طبعا الشباب ما حدش فيهم يعرف يعني ايه مليم حد. فكنا زمان عندنا حاجة اسمها مليم وحاجة اسمها اتنين مليم. اتنين مليم دي ما لهمش قيمة خالص. فهذه الامرأة حطت فلسين يعني لا قيمة ليهم في نظر واحد بيحط بالملايين. بس الحقيقة الظاهر شيء والداخل شيء آخر. إيه يا رب؟ قال هذه المرأة أعطت من فين؟ من الداخل. كل اللي جاي يدي جاي يدي من فضلاته. يعني يا رب خد شوية اللي عندي دول ليك أنت، دول بيمن على ربنا يعني. أما هذه المرأة فمن قلبها ومن أعوازها أعطت الفلسين. فالنهاردة الحقيقة لما المسيح بيدور وسطنا بيدور على القلب. ما تبقاش حياتك الروحية مع ربنا عبارة عن حياة مظهرية خالص.
ساعات أقول لكم المثل ده.

دايما يعني ايه، واحد بيجي الكنيسة كل يوم ويعني مواظب على حضور القداسات ويقول لك انا خلاص اتعودت على ان انا كل يوم احضر القداس وياخد جسد المسيح ودمه، وبعدين تبص لتصرفاته تلاقيها مختلفة خالص عن انه بيحضر كل يوم. يعني لو اتناول وطلع بس حد زقه شوية زقه كده برا ممكن يتنرفز، او ممكن يدين، او ممكن يتلفظ بلفظ يعني مش حلو. ايه ده؟ اصله اهتم بالصورة من برا، اما الداخل، اما نقوة القلب والتوبة فما اهتمش. النهاردة المسيح جاي يقول لك هذه الكلمة: اهتم بقلبك قبل أن تهتم بمظهرك من خارج. مش مهم الناس يقولوا عليك إيه. يعني لما تتذكروا كده قصة الأنبا موسى الأسود، تعرفوا إن الحقيقة ربنا لا يهم الخارج، لا أسود ولا أخضر، ما يهموش، بس يهمه هذا القلب. ماله؟ قال ده قلبه أبيض، ده قلبه نقي. سيبكوا من المظهر، ولكن دور وفتش في القلب، دور على الحب، دور على الأمانة. إنسان مش مهم شكله، ولكن عنده أمانة يعني قوية ناحية الله وناحية الناس وناحية نفسه. مش مهم إذا كان خادم ولا مش خادم، المهم إن هو إنسان عنده التزام قوي جدا ناحية الله وناحية سلوكياته. قصة كنت دايما أحكيها للخدام، وقصة حقيقية يعني حصلت مع أحد الخدام من سنين فاتت. واقف في الحوش هذا الخادم، وبعدين الولاد زقوه شوية فتنرفز وشتم الولاد شتيمة يعني ايه لا تليق، وانا كنت واقف وراه شوية كده فخبطت على كتفه فتخض لما لقاني واقف وراه. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ فقال لي معلش يا ابونا متأسف، اصلي يعني غصب عني اتنرفزت. قلت له اتنرفزت يعني ايه؟ انت واقف في الكنيسة؟ قال لا ده انا واقف في حوش الكنيسة. قلت له حوش الكنيسة والكنيسة ايه؟ ما هو واحد، ايه يعني تفرق ايه؟ وبعدين انت خادم، لا يليق بك كخادم وكمثل للاولاد ان انت تقول الفاظ غير لائقه يعني. فرد علي رد غريب خالص جدا حقيقه، عشان يوريكوا يعني قد ايه الانسان ممكن يعيش شخصيتين. قال لي اما لو تشوفني بقى في الشغل بتاعي. فقلت له ازاي يعني؟ قال لي تشوفني مش هتعرفني ابدا، شخصيه تانيه خالص غير اللي انت بتشوفها في الكنيسه. فقلت له ودي حاجه كويسه؟ يعني يبقى لك شخصيتين جوه الكنيسه حاجه وبره الكنيسه. قال لي ما هو الحقيقه ابونا الشغل ده ما ينفعش فيه كلام الانجيل، ده ما يمشيش، انا بتعامل مع الناس ولو ما كلتهمش ياكلوني، هذا هو المنطق بتاعه. خدت بالكوا ازاي؟ مسكين لانه عايش شخصيتين، لانه الحقيقه اهتم بالمظهر فقط لكن ما اهتمش بالجوهر، ما دورش على قلبه، ما دورش على التزامه ناحيه المسيح سواء جوه الكنيسه ولا بره الكنيسه. فالنهارده احبائي الويلات اللي صبها المسيح على رؤوس الكتبة والفريسيين، ده الحقيقة تحذير لكل واحد مننا ان هو يدور على قلبه قبل ان يدور على مظهره من خارج. شوف حياتك شكلها ايه، ملتزم ناحية الله، عايش كإنسان مسيحي حقيقي مع ربنا، امين جدا مع ربنا في حياتك، امين مع نفسك، أمين في خدمتك. كل دي أسئلة لابد تجيب عليها عشان تعرف هل أنت إنسان تهتم بالداخل ولا مجرد فقط إنسان مهتم بمظهره، مهتم بالناس تقول عليه إيه، مهتم يشاوروا عليه في الكنيسة ويقولوا هذا فلان وهذا علان. لا،
النهارده المسيح

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتيا

هم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكامك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك،

انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحبك.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريقا.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل

يا رب، فقلت أنا أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك

عادلة وبحق أذللتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك، وليرجع إلي

لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

والأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلمون، عصا حسبت سائر خطاة الأرض.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

وحيد هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك

فلينمو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني، تفيض شفتي الصبح.

يدك لخلاصي، لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكساسي وسيوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، اوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. أمين.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، وتيموثاوس الأخ

إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائي. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين، لأن فخرنا هو هذا، شهادة ضميرنا أننا في بساطة وإخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم. فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا كما عرفتمونا أيضا بعض المعرفة أننا فخركم، كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع. وبهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم أولا لتكون لكم نعمة ثانية، وأن أمر بكم إلى مكيدونية وآتي أيضا من مكيدونية إليكم وأشيع منكم إلى اليهودية. فإذ أنا عازم على هذا، ألعل استعملت الخفة؟ أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد كي يكون عندي نعم نعم ولا لا؟ لكن أمين هو الله إن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانوس وتيموثاوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم، لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس، ليس أننا نسود على إيمانكم بل نحن موازرون لسروركم لأنكم بالإيمان تثبتون. الأصحاح الثاني. ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا
فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ وكتبت لكم هذا عينه، حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي، ولا سيما من نحوكم. ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني، بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه، لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة، لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم، هل أنتم طائعون في كل شيء؟ والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به، إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح، لئلا يطمع فينا الشيطان، لأننا لا نجهل أفكاره. ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مكيدونية. ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ لأننا لسنا كالكثيرين غشينا كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. الأصحاح الثالث. أفنبتدئ نمدح أنفسنا؟ أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم، أو رسائل توصية منكم؟ أنتم رسالتنا، مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح، مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح

فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. الأصحاح الرابع. من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم، فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم، لأن جميع الأشياء هي من أجلكم، لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث نقدم قصة حياة كاروز الديار المصرية القديس العظيم ماري مرقس الإنجيلي. قصة حياة القديس العظيم ماري مرقس الإنجيلي كاروز الديار المصرية إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. يقول رب المجد في الإنجيل المقدس: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت لا يمكن أن تؤتي بثمر. وعندما ارتوت أرض مصر الطيبة بدم قديسنا كاروز الديار المصرية ماري مرقس بالدم الطاهر ازدهرت المسيحية في مصر. والقديس ماري مرقس واحد من 70 رسولا الذين صاروا وراء رب المجد. وماري مرقس هو نفسه الشاب الذي ترك قميصه وهرب ليلة الجسماني. وكاروز الديار المصرية يا حبيبي بندين ليه جميعا بالإيمان الذي أودعه فينا والذي كلف القديس ماري مرقس سفك دمه الطاهر. ماري مرقس هو النجم المتألق، كان من أسرة محبة لله وعلى جانب عظيم من التقوى والصلاح، متمسكة بشريعة أجدادها. أبوه كان اسمه أرسطو بولس من سبط لاوي، وأمه مريم هي واحدة من المريمات التي تبعنا المسيح. كانت الأسرة دي بتتمتع بقدر وافر من الثروة المادية والجاه، وكانوا بيشتغلوا في الزراعة. أما قدسنا كاروز المسيحية في أرض مصر وغيرها هو يوحنا، وكلمة يوحنا يا حبيبي معناها في العبرية حنان الله. يوحنا ابن أرسطو بولس ومريم، ويوحنا قدسنا ده لقب بمرقس، ومرقس كلمة تعني بالرومانية مطرقة. وقدسنا يوحنا أو مرقس تربى تربية حسنة ونشأ نشأة روحية وثقافية عظيمة، ألم بشريعة موسى والأنبياء وحفظ الكتب المقدسة العتيقة والنبوات، وكان سنه لسه سن مبكرة جدا، كما تعلم كثيرا من اللغات زي اليونانية واللاتينية والعبرية وبرع فيها كلها. وقدسنا حبيبي القديس العظيم ماري مرقس كاروز الديار المصرية زي ما قلنا يهودي الأصل إفريقي المولد، لأنه ولد في مدينة القيروان اللي هي واحدة من 5 مدن الغربية في ليبيا. وتدل أحداث الإنجيل المقدس أن ميلاده كان بعد ميلاد السيد المسيح رب المجد ببضع سنوات قليلة، لأنه ذكر عنه وقت الصلب أن مرقس كان شابا. ونسمع يا حبيبي الحكاية من أولها.
1: فعلا يا أرسطو بولس.

0: كان قرار حكيم انك هربت وجيت لارض فلسطين ومعاك زوجتك الفاضله مريم وابنك يوحنا مرقس وكل اسرتك وتسكنوا في اورشليم.
1: كان لازم وقتها في عهد اغسطس قيصر نهرب من القيروان يا سمعان بطرس. هجوم القبائل البربريه الشرس الوحشي اللي حصل ايامها على بلدنا القيروان وقتل وسلب كل امتاع واملاك اهل القيروان كان شيء بشع.
2: انتم يا اقربائي الاعزاء شرفتم قانا الجليل موطن اجدادنا القديم، ونشكر الله انكم استقريتم في مكان جميل ممتاز فوق صخره كبيره على جبل صهيون.
3: احنا بنشكر محبتكم يا برنابه يا اخي، انت وسمعان بطرس زوج بنت عم زوجي الحبيب ارسطوبولوس وقريبنا العزيز سمعان القيرواني. لولا مساعدتكم انتم وباقي اهلنا ما كناش استقرينا هنا في اورشليم. حقيقي حقيقي خففتم عننا الالام والمعاناه اللي شفناها في القيروان من البربر المتوحشين.
0: ابنكم مرقس اتاخر ليه؟
1: ما انت عارف يا بطرس، زي ما انت صياد سمك ماهر وبتتقن مهنتك، ابني مرقس بيعشق القرايه والثقافه وبيعيش معظم وقته بين كتب الشريعه والكتب المقدسه وكتب الفلسفه على الرغم من حداثة سنه.
4: سمعان بطرس وبرنابة وسمعان القيرواني كان بيربطهم صلة قرابة ونسب بأسرة أرسطوبولوس، فزوجة بطرس هي بنت عم أرسطوبولوس، وده اللي كان بيعنيه بطرس الرسول في رسالته الأولى إصحاح 5 آية 13: تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. أما برنابا كلاوي قبرص الجنسية، فهو كما يذكر معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل كولوسي إصحاح 4 آية 10: يسلم عليكم أرستراخوس المأسور معي ومرقس ابن أخت برنابا. ولما بدأت خدمة إلهنا الصالح يسوع المسيح على أرض فلسطين اختار الرب سمعان بطرس وأندراوس تلاميذ ليه، وكان قدسنا مرقس ما زال فتى يافعا، لكن يوحنا مرقس كان شغوف بمتابعة أخبار السيد المسيح له المجد، وكان دايما حريص على أنه يلم بكل دقائق تعاليمه الجذابة أولا بأول، فامتلأ قلبه إيمانا واعترافا بألوهيته، وتفجرت في قلبه ينابيع حب لإلهه الوديع القدوس، واندفع بقوة يكرز بالمخلص إلها على الكل. واستهل مرقس كراسته دي بوالده أرسطوبولوس. مرة اصطحب أرسطوبولوس ابن مرقس إلى الأردن، وهم ماشيين في طريقهم بين الجبال.
1: خلاص يا مرقس يا ابني، قربنا نوصل للأردن.
5: ربنا يسوع المسيح يكمل مسيرتنا بسلام ويحفظ حياتك يا أبي العزيز.
1: أغلى كنوز حياتي إني شفتك يا مرقس بتكبر وتنمو في الإيمان وحفظ الوصايا والكتب المقدسة.
5: ده مش كتير على ابن نشأ في بيت كله تقوى وصلاح، أب فاضل ورع وأم تقية وأقارب أبرار، اختارهم السيد رب المجد يسوع المسيح تلاميذ يساعدوه في نشر تعليمه في كل أنحاء فلسطين.
1: إيه ده؟ إيه ده؟ يا رب احفظنا. سامع مرقس يا ابني صوت الاسود؟ الصوت جاي من ورا الصخره العاليه اللي فوق الجبل ده.
5: رب المجد قادر يحمينا من اي شر.
1: الصوت ده الله، ايه ده؟ دول اسدين ظهروا من ورا الصخره نازلين الجبل ناحيتنا. اهرب انت يا مرقس يا ابني، اهرب بسرعه، اهرب من الطريق اللي ورا الجبل ده، اهرب وانجى بنفسك.
5: مش ممكن مش ممكن يا والدي العزيز.
1: بقول لك اهرب انت. إيه؟ وانا هتصدق لهم يفتفسوه لوحدي. اهرب يا مرقس.
5: لا.

0: يمر الأسدين قربوا مننا نازلين بسرعة.
1: ما تخافش يا والدي، المسيح اللي أنا أؤمن به يقدر ينجينا من كل شدة.
0: يا برقص اهرب، الأسدين هجمين علينا، قربوا مننا يا ابني.
2: أيها الأسدان، السيد المسيح ابن الله الحي يأمركما أن تنشق في الحال وينقطع جنسكما من هذا الجبل.
0: ايه ده؟ مش ممكن، الأسدين بيتراجعوا. المجد لله، الأسدين بيترنحوا وقعوا على الأرض. ايه ده؟ مش معقول، الله استجاب لك يا برقص. الأسدين انشقوا نصرين، ماتوا. المجد لله في الأعالي،
1: والشكر والمجد لرب المجد يسوع المسيح ابن الله الحي. يلا بينا يا ولدي، يلا نكمل مسيرتنا.
3: لأن دي أول معجزة صنعها رب المجد على إيد قدسنا الكاروز ماري مرقص، فكان دايما يترسم أسد بجوار ماري مرقص. ومش بس كده يا حبايبي، لكن إنجيل مرقص اللي كتبه ماري مرقص بيبدأ في الإصحاح الأول آية 3: صوت صارخ في البرية. كما أن أباء الكنيسة اتفقوا على أن الأربع حيوانات غير المتجسدة في سفر الرؤيا إصحاح 4 بتشير للأربعة الإنجيليين، وواحد من الحيوانات دي وهو الأسد بيرمز لإنجيل القديس مرقس. ونرجع يا حبيبي لقدسنا مرقس. بعد فترة قليلة انتقل والده من هذا العالم، فأقام مرقس مع والدته اللي أصبحت بعد كده يا حبيبي واحدة من المريمات الخادمات اللي ذكرهن معلمنا لوقا في إنجيله. مريم والدة الكاروز اندفعت في خدمة رب المجد يسوع المسيح بكل قوتها، وبذلت كل ما تملك تحت أمر مخلصنا. هي نفسها وابنها وبيتها ومالها. مريم والدة مرقس القديس فتحت بيتها على علية صبيون لاستضافة ربنا يسوع المسيح في أي لحظة مع تلاميذه، وكان بيتها أول كنيسة في العالم لأن رب المجد صنع فيه العشاء الرباني. المعلم يقول إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. وده كانت يا حبيبي آية 18 إصحاح 26 من إنجيل معلمنا متى التلميذ الطاهر. وفي بيتها أيضا ولدت الكنيسة يوم حلول الروح القدس على التلاميذ في يوم 50، وكانت الأبواب مغلقة، وكان التلاميذ مجتمعين في علية صهيون بسبب الخوف من اليهود. ونقرأ يا حبيبي في إنجيل يوحنا إصحاح 20 آية 19 و20: ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. ونرجع يا حبيبي لقدسنا الحبيب ماري مرقس. بعد انتقال والده وفي بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس كما كان يطلقون عليه الرسل، ونسمع:
4: صدقيني يا أمي، مهما أوصف وأحكي مش هقدر أعبر عن إيماني واعترافي بألوهية حبيبي يسوع. من أول صبايا كنت بتابع أخباره، من بداية تفتحي ومعرفتي كنت بتبعه في كل خطواته ولكل مكان بيروحه ولزياراته ومكان راحته هو وتلاميذه في بيتنا اللي امتلأ بركة وقداسة بحلول ربي الحبيب فيه. وكنت دايما وما زلت حريص على الإلمام بكل صغيرة وكبيرة في تعاليمه الجذابة المعلمة.
5: أنا وأبوك يا مروس قبل ما ينتقل للسماء كنا عايشين بمخافة الله. من يوم رحلنا من القيروان وجينا هنا في علية صهيون ولحد النهاردة نشأناك نشأة روحية وهيأنا لك كل الفرص للتمتع بعشرة مع ربنا. وكنت يوم ورا التاني بشوف صغيري مرقص بيكبر وينمو وهو بيتروي من المبادئ السامية والروح البذلة، وكنت بفرح وارفع صلواتي ان ارسطو بولس والدك يكون شايفك وانت بتتقدم وتفوق كل اللي في سنك وتتملي حب ليسوع الرب الحبيب وتلتصق بيه
4: واتبعه في كل مكان واشوف معجزاته الإلهية. الرب صحبني معاه لعرس قانا الجليل وشربت من المية اللي تحولت الخمر بأمر يسوع رب المجد. ويوم ما خرج رب المجد المعلم من تخوم سور وصيدة وجه لبحر الجليل.
5: أيوة يا ابني، يوم ما صنع معجزته العظيمة وشفى الأصم الأبكم.
4: شفته بعناية يا أمي، جابوله الأصم الأبكم وطلبوا أن يضع الرب يده عليه، فأخذ رب يسوع من بين الناس ووضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسان الأبكم ورفع نظره للسماء وقال انفتح، وفي الحال انحل رباط لسانه واتكلم.
5: وأعمى بيت صيدا اللي انت شفت معجزة شفائه واللي رب المجد تفل في عينيه ووضع ايده عليه.
4: في الأول الأعمى كان شايف الناس غير واضحين كأنهم شجر بيمشي، رب المجد حط ايديه على عينيه حصلت المعجزة ورجع الأعمى يشوف كل الناس وكل الأشياء بوضوح.
5: كلامنا عن الحبيب أخدنا. يلا يلا يا مرقص يا ابني عشان نستعد، زمان الرب الحبيب جاي. أنا جهزت بيتنا زي ما طلب منك التلميذين.
4: الدنيا مش سيعاني من الفرحة، السعادة ملت قلبي العامر بحب إله الحبيب لما قالوا لي التلميذين المعلم يقول لك إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي، بيتنا المتواضع على جبل صهيون هينال بركة الإله الحنون يسوع المسيح لتناول الفصح هو وتلاميذه الأطهار. يلا يا أمي أنا جبت آخر جرة مية، يلا يلا علشان تكملي الاستعداد لاستقبال رب يسوع. يلا
5: شايف شايف يا مرقص يا ابني، رب يسوع بعد ما كسر الخبز وأكل وأعطى تلاميذه وشرب عصير الكرمة من الكاس وأعطى تلاميذه، الرب بينحني وبيغسل رجلين تلاميذه واحد واحد.
4: المجد لك المجد لك يا رب المجد. لكن معرفش ليه يا أمي أنا حاسس أن الرب يسوع حزين، قلبه حزين.
5: شايف شايف يهوذا تلميذه، يهوذا قام ومصرف.
4: حبيبي يسوع قلبي ونفسي وروحي ملك ليك، أفديك بعمري يا حبيبي يسوع.
3: كانت علية صهيون هي آخر بيت خرج منه الرب يسوع ليمضي إلى جثماني وبعد كده إلى الجلجثة، حيث أكمل رب المجد فداءه للبشرية بصلبه عنا. وزي ما قلنا يا حبايبي بعد قيامة رب المجد يسوع المسيح في اليوم الثالث من صلبه وصعوده إلى السماوات اختبأ تلاميذه في بيت مريم أم مرقص، وده كان بسبب خوفهم من اليهود، وكان بيقيم فيها بطرس ويعقوب ويجتمعوا بباقي التلاميذ ويواظبون بنفس وحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع وإخوته. وأيضا في علية صهيون تم اختيار متياس الرسول بدل من يهوذا الخائن. ومن البيت ده برضه وبعد حلول الروح القدس على التلاميذ امتلى الجميع من الروح المعزي ولبسوا القوة، وخرج الجميع يقولون كارزين بالكلمة بكل مجاهرة وبلا خوف. بطرس اللي ارتعد قدام الجارية وأنكر سيده وقف قدام رؤساء الشعب يخاطبهم بكل شجاعة وما خافش من تهديداتهم، وبرضو الشاب اللي امسكوا بيه وبأزاره اللي هو قميصه، فترك ليهم الشاب هذا الأزار وهرب يوم الجثماني في لحظة ما قبضوا على رب المجد. الشاب ده نفسه امتلأ قوة واندفع يبشر بقيامة المسيح ويكرز برسالته، هو نفسه الشاب قدسنا مرقس. ونسمع ونشوف.
6: يا مرقس انت خادم امين بتتفانى في خدمة الكلمة، وكراستك في كل اليهودية، وامتدت خدمتك لتكرس في جبل لبنان وبعض مناطق سوريا وخصوصا انطاكيا، وكنت رفيق لبرنابا وشاول بولس اللي اختاروا الرب للبشارة باسم القدوس عبر البحار والقارات.
3: اشكر ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح ان كلمة المسيح وتعليمه انتشرت في جميع انحاء اليهودية وسوريا ولبنان وانطاكيا وسلوكية، حتى جزيرة قبرص وسلاميس وبافوس وبرج بنفليه في أسيا الصغرى. والنهاردة بعد مرور حوالي 55 سنة لميلاد السيد المسيح له المجد، كلمة يسوع المسيح زاعت وانتشرت بين الأمم. تعرف يا معلمي بطرس؟
6: خير يا مرقس.
3: انتقال حبيبي وقريبي وشريك خدمتي برنابا الرسول اللي عينه رب المجد يسوع وعيني ضمن 70 رسولا، انتقاله قد ما أثر في نفسي قد ما أعطاني قوة للاندفاع بحماس للكرازة والتبشير باسم الرب يسوع.
6: أيوة يا عزيزي مرقس، بس مرضك الأخير عايز الراحة هنا في أورشليم، وخدمتك وكراستك تكون هنا بكل طهارة ونقاء وبتولية. وما تنساش أن الكنيسة لقبتك يا مرقس بالبتول.
3: رب المجد شفاني وهبني القوة. أنا مرقس الضعيف يا معلمي بطرس، هداني الروح القدس للكرازة في القيروان والخمس مدن الغربية، ومن بعدهم هتجه بكرازتي إلى مصر. ورب المجد يساعدني أن أكسر أوسام مصر اللي تهدمت وتكسرت وارتجفت يوم ما هرب إليها الطفل يسوع مع العائلة المقدسة، ويساعدني لنشر كلمته وتعليمه وارفع الصليب في كل مكان على أرض مصر. ربي وإلهي ومخلص الصالح، أشكر نعمك على عبدك الضعيف مرقس اللي قدر بقوتك وإرشاد روحك القدوس إنه يكرز بالمسيحية وينشر تعليم المجد والفخار والإيمان الثابت بالثالوث القدوس في القيروان مسقط رأسي، وفي الخمس مدن الغربية التابعة لأرض مصر من أيام بطليموس الأول. وبنعمتك يا رب المجد انتشرت كلمة المسيح في القيروان والمدن الغربية، وبفضل المعونة الحبيبة للإخوة الأحباء اللي حضروا معانا يوم 50 في أورشليم واستمعوا إلى خطاب بطرس الرسول اللي قالها بحماس جميع المؤمنين باسم الله القدوس، وأشعل داخلهم غيرة الخدمة والكرازة المتأججة. يا رب أنا بضعفي، أنا أتقدم إليك يا ملك القوة والسلام، أطلب قوتك لمساعدة ضعفي لأكمل الكرازة وأرفع الصليب فوق كل ربوع مصر اللي استضافت الطفل الإلهي يسوع المسيح. يا رب أنا وصلت بإرشاد الروح القدس إلى مشارف مدينة الإسكندرية، سهل طريق يا إلهي وساعدني كي أبدد أوسان مصر وتتحقق نبوءة أشعياء النبي اللي قيلت قبل مجيئك بحوالي 580 سنة، ويكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخمها. لك القوة والمجد يا إلهي الصالح.

0: في كل مصر الغالية، أرض الآليات المقدسة، أمون ورع وحتخور. وأنت يا سيرابيس يا خالق الأكوان ورافع السماوات وباسط الأرض والبحار.
1: آمين.
0: اقبل ذبائح وتقدمات عبيدك وأبنائك الطيبين، شعب الإسكندرية العظيم، العابدين للكبير.

0: والآن يا عظيم العظماء الإله سيرابيس، يتقدم كل شعبك في مدينة الإسكندرية، أرض الإسكندر الأكبر والبطادم العظماء. كل شعبك يقدم لعظمتك وقدسك الأقدس ذبائحهم وعطاياهم وتقدماتهم. اتفضلوا يا عبيد حسنات سيرابيس، قدموا ذبائحكم ليقبلها الإله سيرابيس. أمين أمين. سيرابيس
1: يا زارود، يا رئيس كهنة الإله سيرابيس، والدتي
0: من؟
1: كونك مش عارفني؟ أنا سومر اللي قابلت كهنك بعد شعائر صلاة عيد الحصاد اللي فات، وقلت لكهنك إن أمي مصابة بالشلل، فكهنك صليت وطلبت مني أقدم ذبائح، فأنا قدمت ذبائح، وطلبت مني أروح منزل كهنك مع الكاهن المساعد وسلم لخدام قصرك 25 تقل ذهب و200 تقل. سومر، أنا سومر، كهنك قلت لي إن قبل عيد الفيضان صلواتك وطلباتك للإله سيرابيس هتشفي أمي وتقوم تمشي على رجليها.
0: طيب وبعدين يا سومر؟
1: أمي لحد دلوقتي زي ما هي، وهو فات عيد الفيضان بقاله شهرين وأمي لسه عجزة مشلولة.
0: فهمت. أصل المسألة ببساطة إن يوم ما رفعت صلواتي وشعيري وأقمت طقوسي للإله العظيم سيرابيس، أم إيه بقى اللي حصل بقى؟ ليلتها كان القمر متداري ورا سحابة سودة.
1: سحابة سودة؟
0: أيوة، سحابة سودة حاجة من ضوء القمر، وسيرابيس بيرسل نوره الأقدس مع أشعة ضوء القمر، ووقتها بيقبل الصلوات والطلبات ويحقق الرغبات. علشان كده صلواتي وطلباتي ما وصلتش، كانت سكتها مقطوعة.
1: نور مع ضوء القمر،
0: نور الأقدس. متوديش نفسك داهية،
1: نور الأقدس. أيوه. طب والعمل يا كبير الكهنة زارود؟
0: العمل تروح الليلة بعد انتهاء الطقوس المقدسة لخادم قصري، تسلم له 25 تقل ذهب و200 تقل فضة و500 تقل نحاس و...
1: تاني؟
0: ايوة تاني. انت ايه؟ انت فاكرها سهلة ولا كنش فاكرنا بنلعب؟ لازم الذهب يلانط، الفضة تشغلل، النحاس يرن عشان يتنازل الإله سيرابيس ويشفي. قلت لي مين؟
1: والدتي.
0: ايوه، يشفي والدتك، اسم سيرابيس عليها. هي اسمها ايه؟
1: حنانة.
0: يلا يا ابني يا بابا حبيب قلبي، روح دلوقتي منفذ لي اللي قلت لك عليه، وانا حاجلكم بيتكم مخصوص بنفسي، هرفع شعائري وطقوسي لإله سيرابيس وحنانة هتخف.
1: بس
0: ما تبلش، يلا روح لحسن إله سيرابيس، اهو شايف تمثاله؟ يا لهوي ده بيتهز، ده غضبان منا. يلا انصرف.
2: أستر يا سيرابيس. سلام يا أخ.
3: سلام يا سيد.
2: أنا ضيف غريب جاي اسكندرية بلدكم الجميلة.
3: أهلا وسهلا.
2: اسكندرية عروس بلاد الشرق وأعظم مهد للحضارة في العالم، الأرض اللي تقابل عليها فلاسفة اليونان ومعلمو الناموس وحكماء الهنود والفرس مع كهنة مصر العمالقة في العبادة وفي كل علم وفن.
3: للأسف دلوقتي مش كل كهنة المعابد عمالقة في العبادة زي ما بتقول يا أخي. صحيح في رؤساء كهنة وكهنة بيتمتعوا بالحكمة والوقار والقوة في العبادة، لكن للأسف دلوقتي أصبح في نماذج غير مشرفة لبعض رؤساء الكهنة والكهنة والمساعدين، عشان كده كتير بنلاقي الإله الأعظم سيرابيس بيغضب علينا.
2: يا أخ
3: قاري المصري، اسمي آري المصري.
2: يا أخ آري، الإله القادر قادر إنه يرفع الغمامة عن عيون شعب مصر الحضارة عشان يعرفوا الإله الحق.
3: الإله الحق؟ أنت مين؟ ورايح فين؟
2: أنا واحد من أبناء الإله الواحد، وعاوز أوصل للميدان الكبير في مدينتكم الإسكندرية الجميلة.
3: ولو إني مش فاهم أنت بتقول إيه، لكن تعال أوصلك للميدان الكبير.
2: يلا بينا. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك.
3: معلش معلش، اتكعبلت في ايه وقعت على الارض؟
2: ابدا ابدا يا اخ آري، سير الصندل انقطع من طول المسافة اللي انا مشيتها، داب وانقطع وقعت على الارض.
3: طب هات ايدك اساعدك تقوم. اتفضل بقى وصلك للميدان الكبير.
2: اشكرك يا اخي.
3: في هناك محل اسكافي صاحبه اسمه انيانوس، ممكن يصلح لك صندلك. اتفضل.
2: اشكرك اشكرك يا اخي آري المصري. يلا بينا.
3: هو ده عم انيانوس الاسكافي، الاخ صندله سير انقطع، عاوز يصلحه. وبالمره دق لي مسمارين في النعل يا عم انيانوس لحسن حيقع من صندلي.
4: حاضر. اتفضل يا اخي، اقعد استريح على ما خلص اللي في ايدي، وخيط لك صندلك ودق نعل صندلك يا آري. باين على الاخ تعبان، اتفضل استريح.
2: اشكر محبتك يا اخي انيانوس.
4: عارف اسمي؟
2: الاخ آري قال لي حوديك للاسكافي انيانوس.
4: وحضرتك اسمك ايه؟
2: انا اسمي يوحنا، الملقب بمرقص.
4: شكلك مش مصري.
2: فعلا يا أخي إنيانوس، أنا يهودي الأصل من مواليد القيروان، وأسرتي دلوقتي عايشة في فلسطين. سامحني يا أخي إنيانوس، هي إيدك الشمال بتوجعك؟
4: لا يا سيد مرقص، إيدي الشمال أصابها الشلل من كم سنة، لكن بقدر أسند بيها الحزام وأمسك المخراز وأشتغل بإيدي اليمين، تعودت زي ما أنت شايف. وديني يا سيدي خلصت الصندل اللي في ايدي، احسن صاحبه زمانه جاي ياخده. امسك صندلك اخلصه. انا حبيتك يا سيد مرقص، وعلى وشك نعمه غريبه.
2: اشكر محبتك يا اخي.
4: ياه، ده صندلك دايب خالص، باين عليك مشيت به مسافه كبيره.
2: ما خبيش عليك يا اخي انيانوس، كنت في جوله كبيره في الخمس مدن الغربيه، جيت بعدها على هنا في اسكندرية بلدكم الجميل. الحقيقة فعلا مصر مهد الحضارة، أرض البركة. الكتاب المقدس بيقول: بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر.
4: مين اللي قال كده؟
2: دي نبوءة أشعياء النبي في الإصحاح 19 آية 25.
4: كلامك جميل يا سيد مرقص، كلامك
2: مش تحاسب يا اخي انيانوس، المغراس غرس في كف ايدك الشمال، الدم بيسيل بغزارة.
4: يا الله الواحد.
2: الله الواحد؟
5: ايه في ايه يا انيانوس؟ الدم بيشر من ايدك المشلولة، عورت اصبعك.
6: حد يجيب شوية تراب ولا حاجة نكتب بيها الدم. الراجل دمه هيتصفى.
2: يا سيد انيانوس، انت قلت الله الواحد؟ انت تعرف الاله الواحد يا اخ انيانوس؟
4: ما اعرفش، لكن لازم يكون فيه واحد، اله واحد خلق الدنيا والبشر.
2: هات ايدك المتعورة يا سيد انيانوس.
4: الالم فظيع. اتفضل يا سيد مرقص، انت بتفهم في الطب؟
5: مين ده؟ معرفهوش. شايف الراجل الغريب ده؟ خد شوية مية من الجردل وحطهم على التراب، عمل عجينة واخد الطينة وحطها على ايد انيانوس.
2: يا انيانوس، انا برسم صليب رب المجد على ايدك المصابة باسم يسوع المسيح الله الواحد، يبرأ اصبعك وتشفى يدك.
4: ايه ده؟ ايه ده؟
1: مش معقول.
7: الدم بطل ينزف من صباع انيانس. شيء عجيب، شيء عجيب.
1: صبي راح منه اثار الجرح. شيء عجيب، ايدي الشمال المشلوله غير الدم فيها بتتحرك. انا بحرك ايدي وكف الشمال. مرقص مرقص عامل معايا معجزه كبيره.
0: مرقص يا يهودي.
5: ايوه يا عزرا، انا اللي جبته لانيانوس يصلح له صندله. طلع يهودي. الهك يا عزرا هو اللي شفى انيانوس. معجزه.
1: مين يسوع المسيح اللي باسمه تمت المعجزه وايدي شفيت وتحركت؟
2: يسوع المسيح وابن الله الواحد، خالق السماوات والارض وخالق البشر. هو الابن الكلمه اللي تجسد من بطن العذراء البتول مريم وحمل خطايا البشر، يوم ما تسمر على خشبة الصليب ومات ذبيحة فداء لخطيئة آدم وفتح لينا الفردوس، وفي اليوم الثالث قام من الأموات وصعد إلى السماوات ليجلس عن يمين أبيه.
1: ويسوع ده اتولد فين وامتى؟
2: يسوع المسيح اتولد من حوالي 60 سنة في مزود بقر في بيت لحم بفلسطين.
5: احكي لنا عن يسوع إلهك.
1: ايوه احكي لنا.
4: يا جماعة السيد مرقص جاي من بلاد بعيدة، هو تعبان دلوقتي، انا هاخده معايا في بيتي دلوقتي وتقدروا تيجوا معايا بالليل يحكي لنا عن يسوع المسيح. اتفضل يا سيد مرقص، اتفضل في بيت المواضع ترتاح من المشوار. اتفضل.
8: ايه بتقول؟ ايه عمل عجينه من التراب وحطها على جرح انيانوس، شفى الجرح واتحركت كفه المشلوله؟
5: ايوه يا سومر صدقني، شفته بعناية دول، وكان معايا عزرة. ما تتكلم يا عزرة.
0: الحقيقة يا سومر أنا لحد اللحظة دي مش قادر أصدق، زي ما يكون سحر. أكيد ده راجل ساحر.
8: طيب وهو فين دلوقتي؟
5: أخده عم إنيانس وروح بيته، أخده معاه عشان يرتاح.
8: حط تفل الطين على إيده وصلى، راح الجرح وإيده المشلولة اتحركت.
0: أيوة ساحر.
5: يا أخي حرام عليك. أما إنك يهودي راسك ناشفة يا عزرة، حرام عليك يا اخي.
0: ده بيقول اله المسيح نزل على الارض واتصلب ومات، المسيا المنتظر احنا نؤمن بيه، وكل كتبنا المقدسه بتتنبأ بنزوله على الارض، لكن لسه ما جاش واحنا بننتظر مجيئه.
8: اسمع يا اري، انا هاخد امي واروح بيت انيانوس الاسكافي، يمكن الراجل الطيب ده يشفي امي وتقوم من قعدتها وترجع تمشي على رجليها. مين عارف، يمكن اله يكون اله حق ويشفي أمي.
5: طب وحتعمل إيه مع كبير كهنة معبد سرابيس؟
8: زرود النهاردة الصبح جه المساعد بتاعه وأخد الذهب والفضة والنحاس اللي كان طالبه، وقال لي إن كبير الكهنة هيجي بكرة بعد ما يمارس شعائر الصلاة في المعبد الكبير، هيجي عشان يصلي لأمي.
0: طب وهتعمل إيه دلوقتي؟
8: أنا بصراحة حاسس إنه بيستغلني ومش هيعمل أي حاجة. بقولك ايه، انت مش عارف بيت انيانوس؟
5: طبعا عارف.
8: ساعدني ناخد امي ونروح، ويمكن.
4: يا سيد مرقص، شرفت بيتي المتواضع، وانا وزوجتي وكل افراد اسرتي وكل جيراني واللي عرفوا بالمعجزة اللي صنعها إلهك معايا بصلواتك، كلنا متجمعين في بيتي نسمع ونعرف أكتر عن إلهك. قلت يا سيد مرقص إن سيد المسيح ابن الله الكلمة تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، ياريت توضح لكل الحاضرين قدامك إزاي ده تم.
2: حاضر. الملاك جبرائيل يا حبيبي لما ظهر لمريم العذراء بشرها بأنها وجدت نعمة عند الله وستحبل وتلد ابنا تسميه يسوع، ويكون عظيما وابن العلي يدعى، والرب يعطيه كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية. أما عن سؤال الأخ اللي اتكلم قبل الأخ إنيانوس عن تجسد كلمة الله يسوع المسيح تم إزاي، فأخبركم يا إخوتي أنه تجسد من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. من العذراء أخذ الطبيعة البشرية أو الناسوت، أما الروح القدس الرب المحيي الخالق كون الجنين من غير زرع بشر. الروح القدس طهر السيدة العذراء مريم وقدسها وملأها نعمة، وبعدين كون الجنين في أحشائها. باختصار يا أحبائي، الروح القدس لأنه هو الرب الخالق المحيي استطاع أن يكون من العذراء مريم الطبيعة البشرية الخاصة التي يتحد بها كلمة الله، وده اللي قاله الملاك ليوسف خطيب مريم. قال له: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس.
3: وإمتى حصل اتحاد كلمة الله بالطبيعة البشرية في بطن العذراء مريم؟
2: يا آري، لاهوت كلمة الله اتحد بالناسوت الجسد الإنساني البشري في لحظة تكوين الجنين في بطن السيدة العذراء مريم. تم التجسد الإلهي، تكون الجنين، وفي نفس اللحظة اتحد اللاهوت بالناسوت.
4: يعني نفهم كده يا سيد مرقص ان المؤمنين بالمسيح بيعبدوا انسان اللاهوت؟
2: لا حاجة، احنا المؤمنين بالرب يسوع المسيح نؤمن بإله تجسد وليس بإنسان تأله. يسوع المسيح ليس إنسانا قد صار إلها، لكننا نقول إنه كلمة الله الذي ظهر في الجسد.
4: يعني لاهوت ابن الله اتحد بالناسوت من اللحظة الأولى للتجسد بعد بشارة الملاك؟
2: تمام، اتحد اللاهوت بالناسوت في التجسد بدون فاصل زمني بينهم.
4: يا سيد مرقص، بعد كل اللي حصل والتعليم اللي شرحته لنا ببساطة، أنا وبيتي نؤمن بابن الله الكلمة المتجسد يسوع المسيح.
9: نؤمن يسوع المسيح
10: يا معلم مرقص.
1: يا معلم، أنا اسمي سومر، أمي اللي قدامك دي أصابها مرض الشلل من زمن بعيد، وودتها معبد الإله سرابيس وصلى لها رئيس الكهنة، لكن مفيش فايدة، عجزة ما بتتحركش زي ما أنت شايف، وأنا واثق إنك تقدر تشفيها.
2: إذا كنت تؤمن بأن يسوع المسيح هو ابن الله الحي القادر على شفائها.
1: أؤمن، أؤمن يا سيدي، أؤمن. أنا وأمي حنانة نؤمن بالرب الإله يسوع المسيح.
11: نعم أؤمن.
2: يا أخت حنانة، أنا أضع يدي على رأسك وأدعو باسم الرب يسوع المسيح إلهنا المخلص

0: والذي شفى المفلوج وقال له مغفورة خطاياك. ثم قال الرب يسوع للكتبة الواقفين المعترضين: أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ وبعدين قال الرب للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. ففي الحال قام المفلوج ووقف على رجليه ومضى لبيته. أنت الآن يا ربي قادر أن تتحنن على السيدة حنانة وتمد يدك لها بالشفاء. باسمك يا إله القدوس وربي يسوع المسيح أقول لك: قومي يا حنانة، الرب استجاب وشفيتي من شللك. يا سيدتي لك أقول: قومي وقفي على رجليك.
1: تتحرك.
2: أمي
1: أنا أقدر أقف. ساعدني يا سومر يا ابني.
2: أمي
1: أنا وقفت على رجلي.
2: أمي
1: أشكر إلهك يا معلم مرقص.
2: المجد لك يا يسوع. المجد لك يا يسوع. المجد لك يا يسوع.
0: يبقى لازم تتعمدوا كلكم وتترشموا بزيت الميرون المقدس، المجموع من الأطياب المقدسة اللي اندهم بيها جسد الرب يسوع بعد موته على الصليب، واللي اختلط بيها دمه الطاهر مع زيت الزيتون. انا هعمدكم كلكم هنا في بيت الاخ انيانوس، هعمدكم باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد.
3: نعم، ايه اللي بتقوله ده يا سومر؟ امك شفاها مين؟
4: المعلم مرقص، رسول يسوع المسيح، الاله المخلص.
3: الاله ايه؟ انت كفرت يا سومر ولا ايه؟ مفيش غير اله واحد خالق الكل، الاله الاعظم سيرابيس. ولعلمك هو اللي شفى حنانه ست والدتك بصلوات وطقوس رئيس الكهنه الاعظم زاروت. اسالني انا. ايوه انا مساعد فوتس الامين، كنت برفع معاه البخور واقيم معاه الطقوس. صلوات رئيس الكهنه زاروت.
4: اسكت.
3: هو اللي شفى والدتك حنانه.
4: قلت لك اسكت. اسكت يا مساعد زاروت. خلاص ما عدتش نخدع بالكلام ده. المعلم مرقص تلميذ المسيح، هو اللي بصلواته لإلهه يسوع المسيح شفى أمي.
3: لا ده انت اللي تسكت، انت باين عليك اتجننت وقعت في شباك الدجال مرقص. لا انا مش هسكت، انا هقول واحكي اللي حصل لرئيس الكهنة زاروت العظيم.
4: قوله ما حدش يهمني ومش هخليه ابدا يستغلني تاني.
3: ايوه انا مش هسكت، انا هروح لزاروت العظيم.

0: بعدين في الوافد لبلاد سرابيس للإسكندرية ولكل دخول مصر. بعدين في الساحر اللي اسمه مرقص اللي بيبشر بجنة المسيح، وأهل إسكندرية ابتدوا يتلفوا حواليه يسمعوا منه يشوفوا المعجزات اللي بيعملها بالسحر والإسفنج. يا خوفي لا يؤمن بيه كل شعب الإسكندرية وينشر تعاليم المسيح في كل البلاد. لكن ايه على مين؟ ده نظروت وسم زعاف قاتل. انا مش هقف ساكت ابدا، مش هقف ساكت اتفرج. لازم الحق اقضي على مرقص واللي بيساعده وكل اللي يؤمن بيهم مسيحه، ونوصل الامر ان هيجي الوالي عليه وعلى العبط اللي معاه وطير رقابهم. هعملها.
1: يا معلمنا مرقص، شيء يفرح بفضل دراستك وتبشيرك باسم المسيح الهنا الصالح. أصبح عدد المؤمنين بالمسيح كبير جدا، معظم اللي كانوا بيعبدوا الأوثان انصرفوا عن عبادة الباطل ليعبدوا الله القدوس.
2: أشكر ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح إني جاهدت الجهاد الحسن وأواني ربي لأنطلق رافعا صليبة مكرزا باسمه القدوس ناشرا تعليمه بين شعب مصر. مصر اللي تحطمت أوسانها وتكسرت لما باركها رب المجد يسوع المسيح وهو طفل وزرها، وتحققت نبوءة أشعياء النبي: هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها.
3: والنهاردة يا معلم بتكتمل نبوءة أشعياء النبي بأن كاروز الديار المصرية معلمي مرقص بينشئ أول مذبح يقدم عليه جسد ودم الرب يسوع المخلص. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها. مش دي تكملة نبوة أشعياء يا معلمي؟
2: تمام، ليتبارك وتمجد اسم الرب. انت مين يا ابني؟ أنا ملاحظ مداومة حضورك اجتماعاتنا واهتماماتك، أنت مين؟
1: ده يسطس، أحد معلمي الفلسفة في الإسكندرية.
2: يسطس؟
3: خادمك وبلازمك من زمن بعيد، أستمع إلى تعليمك وأحضر صلواتك وعظاتك، وأتمنى أن معلمي مرقس يقبلني لكي أنضم إلى كنيسة المسيح المنتصرة.
1: يسطس نفسه يتعمد على اسم الثالوث القدوس.
3: الحقيقة بعد ما شفت بعناية معجزاتك والصلوات المقدسة اللي بترفعها لرب المجد، وإزاي قدرت تخلي شعب الإسكندرية يحول الألحان الفرعونية ويستبدلوا ألفاظها الوثنية بعميق التعبيرات اللي بتحمل معنى الطقس والعقيدة المستقيم.
2: اسمع يا يسطس يا ابني، أنا نويت بإذن رب المجد أنشئ مدرسة لاهوتية حسميها مدرسة إسكندرية اللاهوتية، عشان تكون مصدر للنور والمعرفة المسيحية الحقة والدعم المبادئ والتعاليم المسيحية، وتقف في وجه مدرسة الإسكندرية الوثنية اللي أنشأها بطليموس وتير أول ملوك البطالسة.
1: خير ما تفعل يا معلمي.
2: ده إلى جانب الكنيسة الكبيرة اللي اقترح أبناء المسيح في الإسكندرية إقامتها على شاطئ البحر في المنطقة الشرقية في موضع البوكاليا مرعى البقر، عشان بيت إنيانوس ما عادش يساعد الكثير من المؤمنين بالرب يسوع.
3: وحتبقى فيها مدرسة اسكندرية اللاهوتية؟
2: لا يا يسطس، المدرسة حيكون ليها مكان تاني حيرشدنا إليه الروح القدس. تفتكر يا يسطس مين يصلح لإدارة المدرسة دي؟
3: الحقيقة أنا أعتقد إن مفيش أفضل ولا أنسب من الأخ إنيانوس.
2: لا، تلميذي إنيانوس بعد ما بلغ درجة عالية من الروحانية خلته يقدم حياته وبيته وأسرته وكل ماله لخدمة سيده، مكانه محفوظ.
1: أنا ضعيف، صغير، خاطئ، لا أستحق أي مكانة.
2: الروح القدس أرشدني يا تلميذي إنيانوس لاختيارك لترسم أسقف على كنيسة الإسكندرية.
1: أنا خطيتي، أنا ما استحقش البركة دي.
2: وحرسم معاك كهنة يساعدوك وسبع شمامسة.
1: أنا لتكن إرادة الله. أمال معلم اختار مين بإدارة مدرسة إسكندرية اللاهوتية؟
2: هختار العلامة اللي كنت براقب حضوره واهتمامه، واللي دلوقتي شعرت من كلامه بالتقوى والغيرة المقدسة على الكنيسة. هختار ابني يوستوس.
1: أنا؟
2: أيوة يا يوستوس، أنت أقدر شخص على إدارة المدرسة، وبكرة بعد الصلاة في بيت الأسقف المبارك إنيانوس تتم رسمته للأسقفية ومعاه الكهنة والسبع شمامسة، ويتم عماد الابن المبارك العلامة يوستوس باسم الآب والابن والروح القدس.
4: يا رب، في كورة الجدريين قبلك إنسان به روح نجس كان بيسكن في القبور ومحدش قدر يربطه لأنه كان من شدة هيابه بيقطع السلاسل ويكسر القيود ومحدش قدر عليه، وكان طول الليل والنهار يصرخ في الجبال وفي القبور ويجرح نفسه بالحجارة، ولما شافك يا ربي من بعيد جري وسجد قدامك وصرخ بصوت عظيم وقال: مالي ومالك يا يسوع يا ابن الله العلي، استحلفك بالله ما تعذبنيش. وده يا ربي لأنك أمرت الروح النجس يخرج من الإنسان ده، وسألت يا رب الروح النجس عن اسمه، قال اسمه لاجئون وعددهم كتير جدا، فأمرت يا رب وأذنت للأرواح النجسة أن تخرج وتدخل في قطيع الخنازير الكتيرة، فدخلت الأرواح النجسة في قطيع الخنازير واندفعوا 2000 خنزير للبحر بهياج شديد جدا. وشوف يا المجنون اللي كان به أرواح نجسة، وأمرت يا ربي أن يعود إلى بيته وأهله ويخبرهم بما صنعته من رحمة مع هذا الإنسان. الآن يا ربي يا إله الصالح، باسم صليبك المحي أطلب إليك يا يسوع ابن الله أن تتحنن وتمد يدك على ابنتك الراكعة أمام مذبحك المقدس، وتخرج من جسمها العليل كل روح نجسة شريرة تسكن فيها. آزارة يا ابنة الخير، رب المجد يسوع المسيح شفى جسمك من كل الأرواح النجسة باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. قومي يا أزارة، قومي.
5: لا لا، مش هنخرج منها. ابعد ابعد يا مرقس، ابعد، احسن نحرقها ونحرق كل الموجودين.
4: قلت باسم الإله الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، اخرجوا من جسدها الضعيف، اخرجوا.
2: آزارة، آزارة،
6: أنا فين؟ أنا فين؟
2: آزارة، أنت خلاص شوفيتي، بقيت كويسة.
6: أشكر الإله العظيم سيرابيس.
2: لا لا يا آزارة، أشكر الإله الواحد الآب والكلمة رب المجد يسوع المسيح والروح القدس. قومي قومي يا زهرة، تعالي خدوها روحوها، وبكرة يا أزهرة تيجي تحضري القداس مع الأسقف المبارك إنيانوس.
1: يا معلمنا صلي إن ربنا يبعد عنا عدو الخير.
2: ليه يا أسقف إنيانوس؟
1: أزهرة اللي معلمنا شفاها من الأرواح الشريرة تبقى بنت أخت زارود كبير كهنة سرابيس، واللي بيرسم ويدبر المكايد ضد الكنيسة بالاتفاق مع كهنة اليهود.
2: رب الكنيسة قادر يحمي كنيسته يا إنيانوس، وإحنا ما نخافش لأنه معانا في كل حين. بالمناسبة يا إنيانوس، اجمع لي مجمع الآباء الكهنة، أنا كتبت القداس الإلهي اللي حتصلوه في الكنيسة، كتبته باليونانية وحلقنه لكم في مجمع الآباء عشان ترفعوا صلاة القداس الإلهي وتقدموا الأسرار المقدسة.
1: وأخبار الإنجيل اللي بيكتبه معلمنا، إيه أخبار إنجيل القديس مرقس كاروس الديار المصرية؟
2: بدأت في كتابته وحكمله بمشيئة الرب أثناء رحلتي إلى روما. بولس

0: رسول الأمم بعت رسالة يستعجلني للحضور علشان أعاونه في أتعاب الرسولية.
1: وهتسافر إمتى يا معلمي؟
0: يوم الحد الجاي بعد الصلاة بإذن الرب. يا سلام يا أسقف أنيانوس.

0: عبد المصلوب وصل لأهل بيتي، عمت بنت أختي إزارة بعد ما شافها بسحر من الأرواح اللي كانت لابساه.
1: دجال ساحر مشعوذ بينشر دعوة المصلوب اللي سمى نفسه المسيح.
0: ما انت برضو ساكت يا حخام شمعون، سايبني لوحدي أدبر المكايد ضده وضد الهبل اللي أمنوا برسالته وسابوا سيرابيس إله الآلهة.
1: هيجي الوقت المناسب يا كبير الكهنة زارود وأقرص قرصتي، وساعتها مش هخيب خيبتك ويا دوب اخلي ولي الاسكندريه يرمي له كام وعشرين اهبل من اتباعه في السجون. لا، قرصتي يا زارود هتطير رقبه عبد المصلوب مرقص.
0: هتعمل يا خمش ابوه؟
1: لا، انا مش هزعق واهلل وصيح زي ما بتعمل وتروح تدق مهموز عند الوالي اللي ما بيهموش اليهود او اتباع سيرابيس طول ما هو قاعد على كرسيه ومريح. انا قرصتي هتهيج الشعب. قولي، هو مسافر روما امتى؟
0: بيقول يوم الحد.
1: ولازم طبعا هيرجع، ولما يرجع هيهيج الشعب عليه وعلى اتباعه، والشعب لما يهيج يبقى عليه السلام.
0: عليه السلام ويضيع محطم احلامي ومدمر أمالك. هيضيع، هيضيع في أبو فلسين. فلسين إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده هيضيع في أبو فلس واحد.
2: نشكر رب المجد على رجوعك بالسلامة يا معلمنا.
1: سنتين يا معلمنا والكنيسة هنا في اسكندرية يتيمة من غير معلمها وكروز ديارها القديس مرقص الرسول.
3: نورت وباركت أرض مصر كلها برجوعك يا معلمنا مرقص.
1: اوعى يا حنانة، خلي المعلم يدخل ويبارك كنيسة بوكاليا بعد ما تم بناها. اتفضل يا معلم، صلي وبارك الكنيسة اللي بناها أبنائك المؤمنين برب المجد في السنتين اللي غبتهم عنا.
4: ليتبارك اسم الله القدوس. شكرا، شكرا لرب المجد يسوع المسيح.
1: سيدي ومعلمي، حزين ليه؟
4: نفسي حزينة يا أسقف إنيانوس.
1: عارف يا معلمي، وكلنا حزنا لأن الكنيسة فقدت أكبر أبنائها اللي شالوا على أكتافهم عبء انتشار كلمة المسيح في كل البلاد، القديسين الشاهدين بطرس وبولس.
4: لكن يا أبنائي، الشهيدين على اسم المسيح بطرس وبولس انتقلوا للسماء للتمتع بالحياة الأبدية مع رب الملك الأبدي أمام عرش النعمة. تعالوا يا أحبائي نرفع صلاة شكر الرب المجد. تعالوا، فين ابننا سومر عشان يرد المردات؟ فين ابنك الشماس سومر يا ست حنانة؟
1: زاروت كبير كهنة سيرابيس دبر مكيدة وخلى أتباعه يسرقوا قمح من مخزن الولاية ويقتلوا الحراس، وأقنع الوالي بأن الشماس سومر ومعاه 10 من أبناء الكنيسة المؤمنين هم اللي قتلوا الحراس وسرقوا القمح. فأمر الوالي بتعليقهم على 11 عمود في الميدان الكبير، وأمر الوالي بجلدهم وتعذيبهم حتى الموت، ونالوا إكليل الشهادة متمسكين باسم الرب يسوع المسيح. وآخر كلام قالوه:
5: خد خد خد، اجحدوا إلهكم المصلوب والوالي يصدر أوامره بالعفو عنكم وينسى سرقتكم وجرائمكم. خد خد.
6: الله الحي، أسألوس القدوس الآب الابن،
5: خذ كلمة
6: واروح القدس. لا أؤمن به، لا أؤمن بالمسيح إله فديا صنع خلاص البشرة على خشبة الصليب. لا أؤمن،
7: لا أؤمن، لا أؤمن.

0: جنود. مفيش فايدة، الكرابيج والتعذيب مش جايبين نتيجة. بأمر مولانا الوالي يصلب سومر والحوش اللي معاه عبدة المصلوب على العواميد، وتدق أرجلهم وأيديهم بالمسامير، ويطعنوا حتى الموت، حتى الموت.
1: يا سرابيس يا عظيمي وكبيري وفخيمي، الإله الأعظم سرابيس، النهاردة 29 برمودة، عيد عظمتك يا عظيم العظمة. وكتير من عبيدك أبناء الإسكندرية تركوا معبدك، راحوا للملعون عبد المصلوب ودخلوا دين المسيح. كل ده في إسكندرية بلدنا وفي مصر القديمة والصعيد، ما بيحركوا الساكن، فقدوا النخوة والرجولة. والإمام باسم أقدس الأقداس سرابيس. ايوه هو مرقص عدونا الاول. يلا لو كنتوا رجاله صحيح خدوا الحبال، خدوا المشاعر، وعلى البوكاليه هناك عدونا بيصلي صلاه عيد الفصح بتاعهم. يلا اربطوا الكافر مرقص، كركروه بكل شوارع الاسكندريه، خلوا دمه يروي الارض، يروي غللنا منه. وهيساعدنا حراس الوالي، هيحمونا، انا اخدت باذن من الوالي. يلا الى البوكاليه، جروا التنين في دار البار، جروا التنين في دار البار، جروا التنين في دار البار،
2: والنهاردة يا إخوتي 29 برمودا المبارك في سنة 68 لميلاد رب المجد، وإحنا بنحتفل بعيد قيامته من بين الأموات، بنفخر كلنا بهذا العيد المبارك. ولا ننسى أيها الإخوة أن نصلي لأخونا الشماس الشهيد سومر وإخوانه العشرة اللي تم استشهادهم على اسم المسيح. اتفضل يا أسقف إنيانوس، ارفع صلاة قداس القيامة المجيد.
3: تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ سيب المعلم يا معلم، يا حبيب، يا كروس، يا ابنة، يا مرس، يا إله، يا رب يسوع المسيح ساعدني، يا قدوس ساعدني يا رب، اقبل نفسي اليك يا يسوع، انا في اشتياق ولهفة لألحق ببطرس وبولس قدامك البناء، التقي بك يا الهي امام عرش النعمة يا يسوع، يا يسوع، يا الهي

0: يا إلهي، ما أكثر محبتك ورحمتك. جعلتني يا إلهي أشارك في آلام صلبك. اقبلني إليك يا إلهي.
1: يا مرقس،
0: إيه النور العظيم اللي ملا سجن المظلم ده؟
1: أنا ملاك الرب. يا مرقس أيها الخادم الصالح، قد أتت ساعتك وستنال مكافأتك. تشجع، فقد كتب اسمك في سفر الحياة.
0: أشكرك، أشكرك يا إلهي. اقبل نفسي إليك يا يسوع الحبيب.

0: يا مرقس، يا تلميذي، يا إنجيلي، ليكن السلام لك.
1: سيدي، سيدي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، لك المجد والسجود والإكرام.
2: احرص احرص، اصطحب بالسجن. انا فوتس، مساعد رئيس الكهنة زاروت العظيم. افتح عشان اخش ابص على اشلاء مروس زمنه خلص واتاكل. اصلا انا جاي اتشفى فيه، اتشفى في عدونا اللدود وهو مرمي متقطع حتت، واطمن انه مات. ايه ده؟ انت لسه حقيقي ما متش؟ جسمك سليم تاني؟ مفيش خدش ولا جرح؟ سهر، انت اكيد سهر. يا حراس، خلوا رجالتي يخشوا. تعالوا يا اتباع سرابيس العظيم، يا اتباع زارود رئيس الكهنة، تعالوا قيدوا عدونا بالحبال، اربطوه من رقبته. اللي عملناه معاه امبارح ما جابش نتيجة. جروه في الشوارع، شدوه من رقبته، عايز راسه تنفصل عن جسمه. لازم يموت. ايوه يموت، وبعد ما يموت احرقوا جسده اللعين، ولعوا نار كبيرة. ايوه كبيرة، وارموا عليه حطب كتير، وشيلوا جسده وارموه في النار. يلا، دي اوامر زارود العظيم.
3: يا يسوع، يا الهي، اخبر نفسي اليك يا رب، سامحهم

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا بركته ونعمته من الان وكل الان الى ظهر الظاهرين كلها امين. هنقرا من الاصحاح الخامس من رساله معلمنا بولس الى اهل غلاطيا عدد 22. عدد 16. وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا أنقذتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها. كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناء، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضدنا للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء.

والشهوات، إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا، والمجد لله دائما أبديا أمين. جزء لرضا النهاردة من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى غلاطيا بيعقد مقارنة فيها ما بين أعمال الجسد وأعمال الروح، وبيدينا كده بولس الرسول حقيقة إن الجسد بيشتهد ضد الروح والروح تشتهد ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى دي النهاية، تفعلون ما لا تريدون. حتة لا تفعلون ما لا تريدون دي يمكن بتحللنا أحبائي طلسم من طلاسم الحياة، وإحنا ساعات بنيجي نشتكي ونقول أنا ساعات بتصرف غلط، ما بقاش عايزة أعمل كده ولكن بعمل كده، إيه الحكاية؟ بيحصل إن الروح يتغلب عليها الجسد، وعشان كده نبص نلاقي إن الجسد يسلك في المجموعة اللي قالها لنا بولس الرسول اللي قال عليها أعمال الجسد ظاهرة التي يفعلها الإنسان وهو لا يريد أن يفعلها، سواء نتيجة إنه هو عارف إن ده لا يليق، سواء إن ده يضر جسده، سواء إن ده يضر الآخرين، سواء إن ده ضد الوصية، أيا كان الأسباب، لكن هو بيقع في هذه الخطايا لأن الجسد بيضعف تحت، آسف، الروح بتضعف تحت وطأة الجسد. وعشان كده نلاقي أن رحلة جهاد القديسين اللي انت سمعت عليهم، أنطونيوس وباخوميوس وبولا وكل القديسين اللي عاشوا في جهاد دول، كانت مهمتهم أن هم يقهروا الجسد، يقهروا الجسد بأعمال الروح وليس العكس، يقهروا الجسد بأعمال إيه؟ بأعمال الروح. الجسد عايز ينام ويكسل، يقوم الأنبا بشوي يربط شعره ويصلي طول الليل عشان يقهر الكسل ويقهر إيه؟ النوم. العين بتاعة الجسد ده تريد أن تتمتع بالعالم ومشتهيات العالم. يجلس أولى الأنبا بولا لا يرى وجه إنسان سنين طويلة وعديدة، لا يرى شيء، بيدرب الجسد وعينه على أن هي لا تنفتح إلا على السماء، يرى الله ويرى خلقته التي لا تعثره. قديس الأنبا أنطونيوس الذي أجهد نفسه بالقراءة وبالتعليم والكتاب المقدس، ويقول القول بتاعه المشهور، يقول اجهد نفسك في القراءة عالما أنها تخلصك من الدنس، يجهد جسده ويسيطر عليه بالصوم. والصوم أحبائي مش الرجيم اللي احنا بنعمله، احنا اللي بنعمله ده هو ايه؟ ها؟ رجيم. لكن الصوم، صوم معناه ان الانسان يضبط نفسه، يضبط نفسه عشان يحقق برضو قول الكتاب كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. اعمال الروح اللي هي بتقهر اعمال الجسد، عرفنا النهاردة معلمنا بولس الرسول في عبارة ثمر الروح.
وطبعا يقصد عمل الروح القدس اللي بيقدس كل الأرواح. وفي فرق ما بين المواهب والثمار، ثمار الروح القدس ومواهب الروح القدس. حد يعرف ايه الفرق؟ اللي يعرف الفرق كده يقول لي ايه الفرق ما بين المواهب والثمار. المواهب ليست للكل ولكن للبعض. في موهبة زي موهبة إخراج الأرواح النجسة، موهبة التكلم بألسنة، دي كانت موجودة في الكنيسة، موهبة الوعظ، بلنا مواهب لا تعطى للكل، مش الكل يعرف يعمل الحكاية ده. أما ثمار الروح القدس فأعطيت للإيه؟ للكل. يبقى الثمار فيها صفة العمومية والمواهب فيها صفة الإيه؟ الخصوصية. ونلاقي إن معلمنا بولس الرسول يتكلم على ثمار الروح القدس ويحددها بتسعة. كم ثمرة؟ تسعة. برضو أنا عايز أحددها مش بكلمة كم ثمرة. يقول أما ثمر الروح فهو التسعة دول إيه؟ نعدهم كده على صواعنا، خلي بالنا ونخلي بالنا ان هما ثلاثيات، محبة وفرح وسلام، دول ثلاثة مع بعض. وبعدين طول أناة ولطف وصلاح، يبقى دول كام؟ ثلاثية تانية. والثلاثية التالتة إيمان وداعة تعفف. احنا ليه قسمناها ثلاثيات؟ لان كل ثلاثة بيمثلوا محور علاقة. الثلاثة الاولانيين بيمثلوا علاقة مع الله، المحبة والفرح وايه والسلام، دول خاصين بربنا. ثمر ربنا عطاه للبشرية وعايز البشرية تعيش فيه، المحبة. هكذا أحب الله العالم حتى بذل إيه؟ ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الإيه؟ الأبدية. والسيد المسيح له المجد لما جه يثبت في تلاميذه تعليم، أهم حاجة ركز عليها هي إيه؟ المحبة. قال لهم إن أحببتم بعضكم بعض بهذا يعرفون أنكم إيه؟ تلاميذي. وفي طلبته وفي صلاته الوداعية مع الآب يقول يطلب أن يكون الجميع واحدا بالحب اللي موجود ما بين الآب والإيه؟ والابن. نبص نلاقي ان معلمنا يوحنا يركز على المحبة ويقول من لا يعرف ان يحب لا يعرف ايه؟ لا يعرف الله، لان الله ايه؟ محبة. السيد المسيح له المجد لما قعد في فترة وجوده على الارض كانت كل اعماله اعمال ايه؟ اعمال محبة. وعشان كده نبص نلاقي ان ثمر الروح هو عبارة عن ايه؟ محب. لو قارناها بأعمال الجسد بلنا نلاقي في عداوة وفي خصام، ده عمل الجسد، يقابله في عمل الروح إيه؟ محب. وعشان كده بقى لو رجع في البداية أقول إن لو الاثنين بيشتهوا ضد الآخر، واحد بيقاوم ضد الآخر، لو الإنسان رصيده من الحب الإلهي هو بيحب ربنا وده محبة ربنا، وكل يوم بيتأمل في حب الله الذي أحبه قبل إنشاء العالم واللي بذل نفسه لأجله، هيقبل الآخرين. كل عداوة ممكن إن هو يتخطى عليها، كل خصام ممكن إن هو ينهيه، لكن اللي مش دايق محبة ربنا هتبص تلاقي إن هو دايما عايش في عداوة، عايش في خصام، عايش في غيرة، عايش في سخط. كل دي أعمال إيه؟

الجسد. فرح، الفرح ده خلي بالكم ان الفرح ده ثمر من ثمار الروح، وخلي بالكم ان في مقارنة ما بينه وما بين اللذة، في فرق ما بين اللذة وما بين ايه الفرح. اللذة مرتبطة بالحواس، يعني تشوفي كده هوت منظر جميل، وردة جميلة تقولي الله حلو، تتلذذي بيها، تشمي ريحة كولونيا ها الله الريحة دي ايه حلوة، تدوقي طعم تقولي الله ده طعمه ايه حلو، دي كلها عبارة عن ايه لذة. اما الفرح ده نوع من انواع الاحساسات الروحية وليست الايه الجسدية، بحيث ان الجسد ممكن يبقى تعبان، ممكن يبقى جعان، ممكن يبقى مش شامم ولا سامع ولا لامس ولا اي حاجة، ولكن يبقى ايه فرحان. بل بالعكس ده ممكن يكون في الم في الجسد والجسد والروح تبقى مالها فرحانة. مثال لكده، مثال لكده التلاميذ واخدين علقة جامدة قوي قوي قوي قوي، جسد لمس، حاسة اللمس، واخدين كده ضرب، و ودانهم سمع شتيمة، مش سمعين غنية ولا حاجة كويسة، سب ولعن فيهم، بلنا عينيهم شايفة مناظر وحشة، اللي بيبصق عليهم واللي بيسب لهم واللي عمال يشاور لهم ويتوعدهم، كل الحواس بتاعت الجسد مش متلذذة. لكن تبص تلاقيهم يقول ايه، وعاد الرسل فرحين. الله الله الله، ايه سبب الفرح ده؟ يقول اذ حسبوا مستاهلين ان ايه ان يهانوا من اجل اسمه. يبقى هنا الفرح ده دي حاجه خاصه بالروح. ممكن ان انت تبقي في ضيقه معينه لكن مش حاسه بالقلق، ليه؟ في حاجه كده من لمسات الفرح الالهي اسمها التعزيه، يبقى عندك تعزيه داخليه كده، والتعزية دي معناها ان الرجاء متعاظم، في كده تعاظم في الرجاء ان هذا الموقف هينتهي، وان هذه الامور مش هتظل على طول، وان الله هيتدخل بزراع قوية، وان عمر ما الموضوع هيفضل كده على طول، وعشان كده يبقى فيه ايه فرح. يبقى فيه فرح، الفرح نتيجة عمل الهي في الانسان. يقول فرح التلاميذ إذ رأوا إيه؟ إذ رأوا الرب. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. أنت ممكن تروحي تحضري حفلة عيد ميلاد وتحس كده هو تاكلي الجاتوه تبقي مبسوط لذ، بالنا يقعدوا كده هيصوا وبتاعته يا سلام راحت فرح الليلة ده هيت. لكن طب تعالي كده هو الفرح اللي انت تاخديه في جلسة توبة حقيقية، بلنا لكلتي ولا شربتي ولا عملتي اي حاجة، لكن تحس كده ان بمجرد ما تقعدي كده في جلسة توبة وجلسة اعتراف صادقة منك، بلنا وفيها كده تعهدات حلوة وفيها تنهدات من اجل الخطية اللي سببت الام لفديكي، وتسمعي التحليل كده هوت فوق دماغك والصليب محطوط فوق دماغك، تحس بفرح. تاخدي كده هوت الجسد والدم وانت بتتناولي، تبقي حاسه كده ان انت طايره من على الارض. فرح ايه ده؟ ده فرح روحي، ودي علاقات الهيه. يبقى محبه وفرح، سلام. السلام ده هوت ما يدهوش العالم، ما تدهوش الاموال، ما يدهوش علاقات اجتماعية، لا زواج يدي سلام ولا صداقة تدي سلام ولا مناصب تدي سلام، ولكن السلام الحقيقي هو ان الانسان يحس بوجود الله، يحس بوجود ربنا معاه. شوفوا كده هوت
بولس وبرنابا كانوا في السجن، ويقول الكتاب المقدس ان هم كانوا في السجن الداخلي وكانوا عليهم توصية ومربوطة رجليهم. اعتقد ان ده يعني وضع مش لا يبعث الى السلام، ولكن مظهر وحش جدا. لكن نلاقي ان هم كانوا يسبحان طوال الليل ويصليان. ما اعتقدش كده ان واحد رجليه كده مربوطة وفي السجن كده ونايم على ظهره كده هو وعمال يقول ايه سبحوا الله في جميع قدسيه، ولا عمال يرتل له ترتيلة، الا لما يكون هو جواه ايه سلام. هل ممكن واحد زي دانيال يترمى في جب الاسود، نزل عند اسود متجوعه بقالها كم يوم بالنا، ونازل عند جب الاسود ويحس بسلام؟ ما لم يكن هذا السلام من عند مين؟ عند ربنا. عشان قلت لك الثلاث حاجات دي خاصه بمين؟ خاصه بربنا، منحه المحبه والفرح والسلام. عشان كده دايما لسان حال الكنيسه في كل قداس كل اجتماع في الاخر تقول ايه؟ يا ملك السلام اعطينا ايه سلام، قرر لنا سلامه لانك اعطيتنا كل شيء. طب ليه الكنيسه بتقول كده؟ ليه؟ ده وعد المسيح. وعد المسيح يقول ايه؟ يقول سلامي انا اعطيكم، سلامي انا اترك لكم، ليس كما يعطي ايه العالم. العالم يدي سلام بيسموه كده في التعبيرات سلام هش. الفلسطينيين قعدوا مع الاسرائيليين وقعوا اسمها اتفاقية ايه؟ اسلو للسلام. بقى لهم قد ايه دلوقتي؟ ها؟ طب سيب، لا مش نافع، طب الحتة دي، لا طب نعمل اجتماع، ويتفضل اجتماع ويروح. ايه الحكاية؟ سلام عالمي، سلام مادي، لكن التاني ده ثمر من ثمار ايه؟ الروح. يوصفه لنا داود النبي على السلام الداخلي ده، يقول ان امشي في وادي ظل الموت لا اخاف ايه شرا، حاسس كده بالسلام والطمأنينة. ان قام علي جيش فانا في ذلك ايه مطمئن. ايه ده يا عم ده؟ قال اصل دي حاجة الهية، منحة من عند ربنا. عشان كده دايما لسان حال الكنيسة، ولازم لسان حالك انت في اي شدة تخش فيها، في اي ضيقة، في اي فكر، يا رب انا مش عايز اضطرب، لا ينزع مني عدو الخير ايه سلام. وظيفة عدو الخير انه ينزع السلام، ولما ينزع السلام ويخش القلق ممكن تتداعى الامور. كتير قوي من علماء النفس احبائي فسروا ان كثير من الخطايا اللي ممكن يقع فيها الانسان بتيجي نتيجه عدم ايه؟ عدم السلام. وكثير من الاخطاء، وكثير من حتى بيسموها الحركات اللا اراديه، نتيجه السلام، نتيجه القلق. عدم السلام نتيجه القلق. يعني يقول لك مثلا تبص تلاقي واحده كده تبقى قاعده ها تاكل دوفك عمالا هنا، تبقى عامله كده، دي ما عندهاش سلام يا عين، دي مضطربه بالما. لكن لو نروح كده وقت لبولس الرسول نقول له انت كنت في السجن كلت صوابعك ولا كلت رجلك ولا كلت بتاع، انا قاعد كده مقصوع اخر تمام عمال اصلي، حاسس طب ليه ايه مشاعرك؟ انا ملك ربنا. شايفين بقى المفهوم ان انا ملك ربنا، ما اثرش عليه حاجه. عشان كده الانسان لما يخش في كده ضيقه ولا حاجه ما يضطربش ولا تزعزع، حتى لو جت في البدايه مشاعر يصدها، وعلى طول ربنا اعطاني كده هوت العقل ورصيدي من المعرفه الالهيه. وهو ده الفايده احبائي، لما بنقول لك اقري قراءات روحيه، اقري في الكتاب المقدس. واحده تخش امتحان تبقى حالتها حاله، ايه اللي حصل في ايه؟
إيه

بس مش هتخش ملكوت السماوات ولا ايه؟ لا انا اخش الامتحان اقول يا رب انا عملت اللي عليا. طب افرض ان انا كنت مقصره وما عملتش اللي عليا هيحصل ايه؟ ها برضو يبقى عندي سلام واقول يا رب اذا كنت انا كنت قصرت فانت يا رب اله صالح واله رحوم، ضمد انت يا رب جراحاتي، كمل يا رب نقصي، ضعفي انت عارفه. وابتدي الواحد كده يعيش في هدوء لانه سلام من عند ربنا. اللي عنده سلام احبائي ممكن ان هو يتغلب على اشياء كثيره جدا جدا جدا بتحوط بيه. يبقى محبه وفرح وسلام الثلاثيه الاولانيه خاصه بالعلاقه الالهيه، عمل الله مع الانسان. الثلاثيه الثانيه طول انا لطف صلاح، دي ثلاثيه ثمر الروح فيها يعطي الانسان علاقه ما بين الانسان واخيه الايه الانسان، علاقتنا كده مع بعضينا. يقول طول انا يبقى طويل البال، الانسان الروحي اللي ثمر الروح اللي الروح فيه شغاله والروح قهر الجسد ما يبقاش انسان غضوب، ما يبقاش انسان غضوب، ولكنه يبقى انسان محتمل، محتمل، محتمل للاساءه، محتمل للمضايقه، محتمل لاشياء كثيره جدا. واذا كان بيجيله ضعفات في الحته ده هي دايما حاططها قدامه عشان يتوب عنها، ودايما يطلب فيه طلباته الخاص، يا رب اديني طول الأناء، اديني الاحتمال، اديني يا رب ارفع عني روح الغضب، ارفع عني يا رب روح الضجر، ارفع عني يا رب روح عدم قبول الآخرين. طول الأناء، طول الأناء أحبائي هي اللي نفعت واحد زي موسى النبي. موسى النبي لو ما كانش طويل الأناء ده كان زمانه فرقع من مين؟ من شعب بني إسرائيل، وقبلها طبعا فرعون. ها اتعود ان يبقى عندك طول أناة في علاقاتك مع اللي في البيت، تبقيش كده زي ما يقولوا تبقى كده هو سريعة الغضب، و ما تطلبي حاجة يبقى هي دلوقتي واللي ما يعملهاش يا تقعدي تصنفي بالتصنيفات وبالألفاظ بتاعتك، ها ده بارد وده غلس وده ما عندوش دم وده القاموس اللي احنا بنقعد كده هو نقتطف منه ونوزع بيه على الآخرين. طول الأناة بتخلي الإنسان يستقبل أعمال الله في حياته. عشان كده تلاقي معلمنا داود النبي له اختبارات حلوة، وعشان كده تبص تلاقي دايما كده في مزاميره يقول عبارة لو تاخدي بالك منها، تلاقي كده دايما يقول انتظر ايه الرب، انتظر ايه الرب، يعني طول ايه طول بالك، طول بالك، طول الأنام. احنا بقى يدينا كده عاملة دايما دلوقتي عايزة دلوقتي، ها؟ لا، خلي عندك طول أناة. وطول الأناة ده على فكرة جاي من حاجة برضو كده روحية حلوة، رجاء، رجاء. تصوروا كده الراجل اللي هو ملقى عند البركة قعد كم سنة؟ ها؟ 38، ده رقم عجيب، 38 سنة وعنده رجاء ان ربنا هيديله وان ربنا هيبعت له حد يلقيه في البرك. انا لما بقعد افكر فاقول يا رب ايه ده، ايه طول الأناة العجيبة ده، هيت ده ما زهقش من السنة التانية التالتة الرابعة العشرة العشرين 38 سنة، وانا متهيألي لو ربنا مد في عمره ولو المسيح اتأخر عنه كمان شوية
ممكن كان يبقوا 48 58.

راجل عنده طول أناء، طول الأناء بتخلي الإنسان يستقبل عمل الله. إلي النبي كان عنده طول أناة في صلاته، طول أناة في صلاته، صلى مرة روح يا إليشع شوف كده ربنا حينزل مطر، يرجع يقول له لا يصلي تاني، يبقى يقول له لا، تالت رابع. ده احنا كده نقف نطلب الطلبة كده من ربنا، يا رب عايزين كذا وكذا وكذا، ما جاتش. يوه ربنا ده هو بقى حكايته ايه معانا، ده ما بيسمع، ونقعد نتلفظ على ربنا، ربنا ما بيسمعش وربنا ما بيشوفش وربنا ما بيحسش، وربنا بنقعد نتطول على الله كتير قوي قوي قوي، نتيجة عدم طول ايه الأنام. اللطف ده ثمر من ثمار الروح، الإنسان الروحي لطيف، وكلمة لطيف يعني كلامه لطيف، ما عندوش ما يسمى بقساوة الإيه القلب، مش قلبه مش قاسي، ولكن رقيق، رقيق المشاعر. لكن الإنسان القاسي القلب نلاقي أنه يفقد اللطف، مش لطيف. ربنا يسوع المسيح وهو الإله الجميل الحلو اللي جاء عشان خاطر البشرية، كان في منتهى اللطف مع شخصيتين كانوا يستاهلوا زي ما بيقولوا قطع رقبته. أقول لكم مين أول واحدة؟ المرأة التي أمسكت في ذات الإيه الفعل. شوفوا تعامل معها إزاي، واحدة غلطانة وكل واحد مسك له دبشة وعايز يديها فوق نفخها، عايز يموتها، وهي يجي المسيح كده يقول لها أما دانك أحد يا امرأة؟ ها تقول له لا يا سيدي، لا ولا أنا أيضا إيه ودينك أيضا. وكان ممكن يبقى في أسلوب تاني مش لطيف، اسمع يا ست انتي شوفي انتي كذا وكذا وكذا وكذا، والناس دي كلها كان هيمسكوا يقطعوك لولانا، شوفي بقى تمشي عدل، تمشي كده هو لو غلطت اقطع رقبتك. ها لكن لا، المسيح ما قالش كده ابدا يا ابراهيم، اهلا يا سي انا ولا انا ادينك، اذهبي ولا تعودي تخطئي مره ايه اخرى. ايه ده يا رب، ده ايه اللطف ده؟ قال أنا عايزكم كده تبقوا كونوا لطفاء. عشان كده أنا وأنا بتكلم على فكرة عايزك كده هو تعملي عملية قياس لكل صفة، أنت لطيفة في معاملاتك ها مع اللي حواليك، مع زمايلك، مع اللي في البيت، مع اللي في الكنيسة، لطيفة ولا أنت قاسية، ولا أنت يعني كلامك كده هو صعب؟ ها شوفي انت من انهي نوع. اللطف احبائي ده ثمره من ثمار الروح، الانسان الروح يبقى انسان لطيف، يقابل الامور حتى اللي فيها الاخطاء الجسيمه بلنا مع الانسان اللي هو يعني يعين ضعف، يعين ايه؟ يعين ضعف. شوفوا المرأة السامرية كمثل تاني، واحدة جاية وهو عارفها وعجنها وخبزها السيد المسيح، لكن يقول لها حسنا بالصدق قلت أنه ليس لك زوج. يا سلام يا رب، انت بتعمل ايه؟ اللطف عشان اجرجرها للتوبة، اجرجرها لايه؟ للتوبة. في مرة ولد في سن 14 سنة كده راح يعترف عند أحد الآباء، فهو قاعد قال له أنا عملت كذا وكذا وكذا، فبص لقى حتة ألم نازل على قفاه، وأبونا بقى مش هتطلع بره، ما تقعدش معايا تاني. الواد بقى قال له إيه ده؟
طلع أنا مش معترف. زمايله بقى مستنين بره، مش معترف عند ابونا ده هو التاني. في حين ان لما ممكن ابونا يديله جسامه الخطيه بس بايه؟ بلطف. يعني مثلا يسمعه للاخر وبعدين يقول له ايه؟ قال له حبيبي اللي انت عملته ده يزعل المسيح، الكلام ده هو ده يدمي قلبه. لا لا لا لا، احنا عايزين نتفق على حاجه، الكلام ده هو ما نعملوش تاني. في لطف في الكلام، لكن يرزعه بالالم، يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده بقى اعتراف ايه ده هو؟ ها؟ ما ينفعش الكلام ده هو. هذا الاسلوب اسلوب لا يقود الى الفرح، لكن كونوا لطفاء، كونوا لطفاء. الست العذراء شوفوا كانت لطيفة ازاي في عرس قانا الجليل حتى مع يسوع، وتقول له ان الناس تعبانين، الناس تعبانين، يا ريت ان انت تقوم بقى بالمهمة ده. هي لطف. مش عارف احبائي، احنا بنفتقد الايام ده هي في معاملتنا مع بعضنا على لطف. ومعظم الشكاوي منكم ومنكم فلانة نظرتها قاسية، كلامها قاسي، معاملتها قاسي، الأمهات يشتكوا من البنات والبنات يشتكوا من الأمهات، إيه الحكاية؟ في إيه؟ الروح ما فيهوش ثمر وهو اللطف. الصلاح، الصلاح أحبائي ده إن العلاقة ما بين الإنسان وأخون الإنسان تبقى فيها صلاح، ما فيهاش فساد، ما فيهاش نتيجة. الفساد ده بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة ان ما فيش قبول للآخرين، ولا في فرح من اجل الآخرين، لكن في حسد. تبص تلاقي كده الصلاح يفقد في العلاقات، تبص تلاقي مجموعة مع بعض، زمايل في الكنيسة، ولا زمايل في المدرسة، ولا زمايل في الكلية، ولا زمايل في العمل، دي بتتكلم على دي ودي بتتكلم على دي، وتبحث كده تلاقي ايه؟ في غيرة، غيرة. ودي منتشرة شوية أحبائي ما بين البنات وايه؟ ما بين بعضيها. لكن الصلاح الروحي يخلي العلاقة حلوة. يا سلام على العلاقة الحلوة اللي ما بين يوحنا المعمدان وما بين المسيح، مباراة. يجي السيد المسيح له المجد يقول يوحنا المعمدان، يقول له ايه؟ اسمح الآن. انت يا يسوع بتقول له اسمح الآن، ويجي يوحنا يقول هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. يأتي بعدي الذي كان قبلي الذي لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذاء. يجي المسيح يروح أعطيله كلمة حلوة تاني، وليس أحسن أعظم مواليد النساء أعظم من من يوحنا. إيه ده؟ صلاح في العلاقة، صلاح. شوفوا العلاقة كده هوت ما بين يسوع وتلاميذه، فيها كده هوت كلام حلو. يعني حتى أحبائي أقول لكم على يهوذا، يهوذا عمل إيه في المسيح؟ أنا عايز كده أتصور واحدة فيكم عملت في التانية مقلب، مقبلني؟ نقعد نسمع من محطة مصر صوت الجز على السنان، ها؟ ودعد نسمع ان احنا دي هعمل فيها بس لما تقع في ايدي، بس لما تيجي. هو ده الصلاح، ده الصلاح. يجي يبوسه كده يحضنه يقول له ابو قبلة غاشة تسلمني يا صاحب. يجي كده يقعد المسيح يلف كده هوت حوالين الموضوع ويقول فيكم من يسلمني في هذه الليلة؟ مين مين مين مين؟ يقول الذي يغمس الآن يده في الصحفة معي. بلنا ايه ده يا رب ده؟
ايه الصلاح في العلاقة ده؟ هي ده انت مش

تجرحه، مش عايز تجرحه. مفيش القساوة، مفيش التجبر، مفيش في صلاح وفي عطاء. باختصار أحبائي، الصلاح هو الوصية كاملة، وصية المحبة كاملة، وصية العطاء كاملة، وصية الطهارة كاملة. هو ده الصلاح. عشان كده هو نلاقي أن القديسين كانوا في صلاح في معاملتهم مع بعضهم مع بعض. قديس أنبا أرسانيوس لما لقى أن في يعني حاجة غلط فيه ابتدى يصلحها. ويصلحها ازاي؟ يصلحها ان هو ادان نفسه قبل ما يدين الايه الاخرين. لما كان هو بيعمل خطا معين وابتدى ياخد الفوله البيضة ويسيب الفوله السوداء، وجه الرئيس الجير حب يديله درس، وراح اتفق مع الراب اللي جنبه قال له حاجه ارزعك قلم كده اهوت واكلمك كلمتين ما تزعلش. قال له حاضر. دخل مجمع أرسانيوس قعد اشتغل زي ما هو بيعمل دايما. جه رئيس الجير راح لاطع اللي جنبه قلم، قال له حرام عليك، انت بتاخد الفولة البيضة وتسيب لاخوك الدور الفولة السوداء. أرسانيوس قال هذا القلم لك يا هي يا أرسانيوس. انا لو انا كنت قاعد مكان أرسانيوس كنت هرزعه القلم التاني. مش تخلي بالك يا اخي، وانا اللي بعمل الغلط، ها انا اللي بعمل الغلط. كان أرسانيوس حس ايه دي الاحساس ده اسمه فيه صلاح، عايز يصلح نفسه، عشان كده حس بالغلط. لكن اللي ما يحسش بالغلط يستمر فيه ويبقى شايف كل الناس غلط وهو ايه الصح، كله مجنون وهو اللي ايه العاقل. يبقى ده مش صح. الثلاثية الثالثة خاصة بعلاقة الإنسان مع نفسه. الإيمان والوداعة والتعفف صفات الروح يعطيها للإنسان حتى يرتفع به أمام نفسه، أمام نفسه، ونفسه تكون في هدوء ما بقاش فيها اضطراب. إيمان ما فيهاش اضطرابات الشكوك، بل فيها حياة التسليم والثقة في كل الأمور الإيمانية. أثق في إلهي، أثق في فدائه، أثق في صليبه، أثق في تجسده، أثق في ألوهيته. عشان كده عمر ما كان اللي احنا بنسمع عليه ده هو كله ان الناس اللي هي بتتشكك في الايمان وتضعف في الايمان ده مش من ثمر الروح، ولكن دي كلها اعمال جسد. عشان كده من ضمن اعمال الجسد يقول عبادة اوثان. عبادة الوثن ضد الايمان، لان الوثن عبارة ايه؟ بشوف تمثال قصادي بقول هو ده الاله، في حين ان الايمان ان انا بثق بامور لا ايه لا ترى، وايقاء باشياء لا ترضى. الوداعه دي بتخلي الانسان ان هو بيبقى واخد صفه من صفات المسيح على طول. تعلموا مني لاني وديع ومتواضع ايه القلب. والوداعة دي بتخلي هذا الإنسان يكون محبوب جدا من الله ومن الناس. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الإيه؟ الأرض. وكلمة يرثون الأرض دي زي ما قلت لكم قبل كده لها كذا تفسير. يرثون الأرض معناها أن يبقى في حب من الآخرين اللي موجودين حواليه. يرثون الأرض الإنسان الوديع يبقى له الأرض ترمز إلى الجسد، ويرث الأرض يعني له قهر وسيطرة على الجسد. الإنسان الوديع يعمل إيه؟ يسيطر على جسده وعلى رغباته
وعلى غرائزه. أما الإنسان المتكبر تبص تلاقي فيه عملية تعاظم لأشياء كتيرة جدا جدا في جسده وما يقدرش يسيطر عليها. أما الإنسان الوديع دي بتبقى نتيجة عمل الروح فيه، بيترك الروح يعمل فيه وعمل

مشيته. الإنسان المتكبر يبان قوي قوي مشيته في قعدته. تبص تلاقي كده هو الإنسان الوديع يبقى قاعد كده قاعدة كويسة. الإنسان بقى المتكبر ما تعرفش تقعد كده، لازم تحط رجل على رجل، فاهم؟ لازم اما تمشي كده هو تبقى يعني رقبتها كده معوجة كده ومناخيرها كده مش عارفها، لما تقعد تتكلم تبقى حاسة كده ان هي مرتفعة عن الارض 10 أمتار وجميع من حولها اقزام، تبص لهم كده هو اما الانسان الوديع، انسان وديع في نبرة صوته وفي مشيته وفي قعدته وفي معاملاته، ممكن ان هو يطلب منه او تحين الفرصة له ان يكون في صفوف اولى، ولكن كمان هو وديع ومتواضع يتراجع يتراجع، وكل ما يتراجع ربنا يقدمه، كل ما ينزل ربنا يرفعه، زي الست العذراء بالظبط. اخر حاجه هي التعفف، ودي احبائي ثمر من ثمار الروح، بتقدر فيها الروح ان هي تمسك الجسد عن ان يخطئ، تمسك الجسد ان هو ينحدر الى الحيوان، الى الحيوان في تعفف. عشان كده دايما كده في صلاة الساعة الثالثة نقول روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين، ادهولنا يا رب ادهولنا زي ما عطولهم في الساعة الثالثة. طب احنا عايزينه ليه؟ عشان اخد الثمر بتاعه ده، هو يبقى عندي تعفف، أقول له روح القداسة والعدالة والسلطة والبنوة، هو ده هو عمل الروح القدس. 9 ثمار: محبة، فرح، سلام، لطف، طول أناء، إيمان، وصلاح، وداعة، وتعفف. الإنسان اللي عايز يبقى له علاقة مع ربنا لازم ان هو دايما كده يعرف هل هو يسلك حسب الروح ولا حسب الجسد. طيب ربما سؤال، انت كلمتنا عن كده كتير، ازاي اللي انت قلت عليه ده هو تيجي ازاي؟ دي صفات حلوة قوي، هي روشتة صغيرة بولس الرسول قالها لك في العدد 24: الذين هم للمسيح ولاده، اللي ثمر الروح شغال فيهم أو عايز يشتغل فيهم، هم دول مالهم؟ صلبوا الجسد، سيطروا عليه، مش الجسد يطلب، يلا عايز ايه؟ عايز انام، نام يا حبيبي، نام نام مستريح، عايز اكل خلاص يبقى لا صلاة ولا صوم، عايز الشيء، عايز اقعد، عايز ابرقع، عايز اتفرج، عايز البس، عايز عايز عايز عايز، صلب الجسد مع الاهواء والشهوات، في ضبط ضبط في سيطره. انا بقى بعمل ايه؟ يومي بيبقى ازاي؟ بصبح الصبح في ايه؟ في كسل، في في في كل ما يقع عليه عيني لم أمسكه عنه، كل رغبة عايز أعملها بعملها، ولا في كده هو كنترول، في صلب للجسد وأمسكه، مش على طول كده هو العملية سايبة، وإلا إيه اللي يفرقني عن الحيوان؟ الحيوان أحبائي لما يحب يعمل أي حاجة لا يهمه زمان ولا مكان، تبص تلاقي كده هو ماشي في الشارع يبرنا، طلعت في دماغه يبرنا انه هو يعمل اي حاجة، اي موش بقى اللي قاعدين ولا ماشيين ولا بتاع، يعمل اللي هو عايز حيوان. لكن انا انسان، انسان ليا ضبط ضبط، امسك نفسي. الحيوان يبقى توسط تلاقي جعان، ديناها ايه ده ماله ده جعان، ياخد البرسيم يسكت، فاهم؟ نقدر نروح نقول له صوم، يعني ايه صوم؟ فهمش الصوم،

عشان كده خلي بالك الإنسان ما قدرش يضبط نفسه بعد ما يلاقي إن هو بينحدر بالصفة اللي ربنا في سفر التكوين قالها، قال أنه خلق على صورة الله ومثاله. دايما كده يبقى عندك طلبة، يقول له يا رب اديني، اديني من روحك القدوس هذا الثمر وفرحني بيك، واديني سلامك، اديني اتمتع يا رب بالمحبة الإلهية اللي انت افضتها على القديسين وولادك اللي عاشوا ليك ودقوك. هتبص تلاقي ان بقية كل ثلاثية ماشية، لان اللي يدوق محبة ربنا ويعيش في سلام ويفرح بيه هتبص تلاقيه مع اخواته ماشي كويس، مع نفسه ماشي كويس. ولو شلنا ضلع من المثلث ده، هو لو تصورنا ان العلاقة بتاعت سما الروح دي في صورة مثلث، اي ضلع يتشال ما يبقاش مثلث. لو شلنا التلاتة بتوع ربنا تبقى الحكاية ناقصة، لو شلنا التلاتة بتوع الإنسان مع أخو الإنسان تبقى ناقصة، لو شلنا التلاتة مع الإنسان بتوع نفسه تبقى ناقصة. لازم المثلث يبقى مقفول. دوري في كل يوم من أيام حياتك، يا ريت في جلسة من جلسات كده كتدريب كده، جلسة محاسبة نفس كده، امسك التسعة دول كده هو وعودي، هتلاقي نفسك كده هو أكيد في حاجة غلط. قولي له يا ربي أضع نفسي ما بين يديك، تهبني يا رب كل ما هو ناقص فيا.